0: وتسبب هذا التعطيل في خسائر مالية قدرت بعشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى إيقاف إحدى وحدات التكريم بمصفات الزاوية اضطراريا. منتصف الليل والدقيقة الرابعة بميديا، أشكر لكم مستمعين طيب الإصغاء والمتابعة، ليلتكم هادئة وإلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: سبونس ميوزيك ميديا ديجي توفيق.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة يوم الأحد من برنامجكم سبوتلايت
2: ميديا. سبوتلايت منتصر.
1: إذن أول محطة غنائية في حلقة اليوم، زوروني كل سنة مرة، السيدة فيروز على ميديا.

مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم، وتنواصل معكم سبوتلايت. قبل ما نتعرفوا على الضيف ديالي غادي نستمعوا لوائل كفوري شو مشتاق ليه.

0: دي ان سبوت لايت منتصر.
1: إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حلقات برنامج سبوت لايت، غادي نتكلموا فيها على الكاليغرافي، غادي نتكلموا على الخط اللي هو ماشي غير كتابة جميلة. الخط هو لغة بصرية، تقدر تحكي لنا على الثقافة، على الهوية وعلى شخصية الفنان. ضيفتي فنانة تخدم على الكاليغرافي سالينا دولاكروا، غتقربنا بعد قليل من جمال الحرف والعلاقة بين الكتابة والفن والإبداع. ديستينغ على ميديا

كان هذا مايكل جاكسون بيلي جين. مستمعينا الكرام في حلقة سبوتلايت بعد قليل غنستقبلوا الفنانة اللي تشتغل على الكاليغرافي ساينا دولاكروا.

0: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في موعدكم الجديد برنامج سبوتلايت. ضيفتنا اليوم شخصيه استثنائيه تجمع ما بين العلم والابداع، فنانه عالمه اجتماع كاتبه وخطاطه فرنسيه ايرانيه كرست المسيره ديالها الاكاديميه والفنيه لاستكشاف قضايا الهويه والانتماء والسلام والتعدد الثقافي. تلقت تكوينها في جامعات مرموقة بفرنسا، بالمملكة المتحدة، بالمكسيك، دربت على يد أساتذة كبار في فن الخط العربي والفارسي، وفي 2023 تم تعيينها على رأس كرسي الخط العربي الفارسي بمعهد الثقافات الإسلام في باريس، كما فازت روايتها المصورة الأولى Une Nuit بجائزة المنظمة الدولية للفرنسا.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: لنعبر مع صالح بن صالح نحو أفق أرحب، لنعبر مع صالح نحو ما هو صالح ومفيد للمتتبع وأيضا للراغبين في دخول مجال التمثيل في تكوينهم وفي اشتغالهم. ضيف العدد يختفي لكنه حين يظهر يترك أثره، ينثر صدقه، ثم يعود ليعيش بهدوء بين ذويه. قد يراه البعض قليل الظهور لكنه في ظرف عام واحد اشتغل مع رفيقه هشام العسري في فيلم المطرود من رحمة الله، وفي إلدورادو الذي حظي بدعم الفاينل كات في البندقية مؤخرا، ويصور حاليا في شريط ولاد الغلال لإسماعيل العراقي. أصلا طلبنا حضوره من فريق الإنتاج من مكان اشتغاله. حاليا سبب النزول إذن اشتغاله في عديد من أعمال سينمائية في الأشهر الأخيرة. كنت أنتظر فرصة اللقاء بهم مجددا ومتيقن بأن هذا العبور سيكون متميزا على كل الأصعدة. سأحاول ترك مساحة زمنية من الرأسمال الزمني لهذا العدد للعفوية، لأن صالح عفوي وإن كان يحاول أن يحسب كل خطواته المهنية. لن أحسب حسابا لأي شيء، وسأنطلق في واحدة من الحلقات التي ستبقى بدون ارتياب في الذاكرة. أصلا كنت مجتهدا في كل المواد إلا الحساب، فاتني أن أحسب الكثير من الأشياء. ولنعبر. سي صالح،
1: أنا ماشي
0: المدخل قبل السلام عليكم، بعدا المدخل من فيلم قصير وانس أبون ا تايم ديال غيتا القصار. أنا ماشي كلون.
1: أنا ماشي كلون
0: صديف ديالنا.
1: مرحبا.
0: وماشي اي واحد كيعرف يعمل الكلون اصلا ويشتغل عليه راه.
1: واه
0: سي صالح،
1: مرحبا.
0: مرحبا بك سيدي.
1: موجود.
0: موجود.
1: موجود.
0: المقدمه واضحه. سبب الحضور ديالك اليوم، علما انه سبق لي استضفتك، راه 9 سنين هذه باش سبق لي استضفتك. انا كنت كنظن بانه تكون عامين 3 سنين.
1: سنه جاني بحال شي 4 سنين.
0: 9 سنين هذه. سبب الحضور ديالك تكلمت عليه بوضوح في التقديم، نبغي بالتالي هذه الحلقه تمشي كامله في الوضوح. متفقين ياك سيدي؟
1: متفقين.
0: صح.
1: موجود موجود
0: موجود.
1: ما تخافش.
0: نبدا واقيلا بلا ما
1: نطول في الاخر.
0: واخا سيدي. انت جيتينا مشكورا بعدا من مكان تصوير الفيلم الجديد ديال سي اسماعيل العراقي مع المنتج كريم دباغ. الفيلم راه كيتصور، كنشكروا فريق ديال الانتاج لانه ماشي اي واحد كيضحي معك بنهار من التورناج ديال الممثل. فيلم ديال ولاد الغوله. التصوير راه ماشي
1: حاليا، مازال في اساكن.
0: في اساكن.
1: في اساكن.
0: ومن بعد طنجه.
1: من بعد طنجه
0: ومن بعد كاين
1: مربيه.
0: مربيه مرحله او مراحل اخرى. ما نسولكش على القصه
1: ولا لا والو. نزولا عند رغبه المخرج. دونك العنوان هو ولاد الغوله.
0: التصوير فيه الامانه.
1: كاين كاستينغ زويون، اسماء زوينه من الجينيراسيون ديال المحترفين، وبعد لي جو اللي جايين تما محترفين. غادي يكون غتكون سوربريز ان شاء الله زوينه، ولكن المهم ما نحرقوش. لا
0: لكن حنا المهم غير غنتسناو.
1: المهم راه غادي عمل زويون. كاينين دي جون في اول مره كياخذوا دي بوست، وكاين واحد انرجي زوينه في البلاطو. هادشي اللي غادي
0: نقول، هادشي اللي بغينا. وغنتسناو الفيلم
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: كيما بزاف الناس. اذا ولاد الغوله مع سي اسماعيل العراقي كيتصور حاليا. وقبل منه صورتي مع سي علاء الدين الجم في إلدورادو.
1: إلدورادو
0: الشريط الطويل الثاني ديالو. وقبل من سي علاء في نفس هذه السنه هذه شافوك الناس في فيلم المطرود من رحمه الله ديال هشام العسري، وغتصور مستقبلا مع سي رؤوف صباحي في كوميدي جديد. نسيت شي حاجه ولا هذا الشيء اللي كاين؟
1: هذا الشيء اللي كاين الساعه.
0: خير هذا؟
1: خير هذا. حاليا حاليا.
0: اذا الا مشينا من هذا المدخل هذا، نمشيو لواحد الخلاصه، انه انت واحد من اكثر الوجوه الذكوريه حضورا في السينما في المغرب في هذه السنه. بالتالي يفترض سي صالح انك راضي مهنيا ومرتاح البال نفسيا وماديا.
1: حتى وحده فادو. راضي فنيا مع راسي، مهنيا ما نقدرش نقول مرتاح مهنيا او ماديا. احنا واضحين، احنا في اوروزمو هاد الوليدات هادو اللي كنخدم معاهم ما سون بارمي لي جون كرياتور اللي ماشيين بالسينما المغربيه مزيان. منهم هشام اللي خدمت معاه سنوات، رؤوف خدمت معاه سنوات، والفضل كيرجع لهاد الجوج، لان تقريبا بوندون 20 عام كنخدم بزاف مع رؤوف ومع هشام. حاليا وليت كنخدم حتى مع علاء الدين الجم. تاسست هاد العلاقه الفنيه، ممكن حتى مع اسماعيل دابا غادي الامر مزيان، ولكن هما شحال عندنا ديال هاد الدينير جهاد واللي كيخدموا بهذا الحس الفني واللي كيديروا كاستينغ واللي كيشد فيلم كيضرب معاه 6 سنين وما باغيش يمشي في شي حاجه كوميرسيال، باغي يمشي حاجه ارتستيك، وانا غادي نخدم غير مع واحد 10 الاسماء ولا هدف كارير ديالي كامله.
0: اي ولكن في سنه واحده في سنه واحده راه كاين اربعه د المخرجين،
1: ولكن راني ضربت
0: كاين ممثل اللي كيتسنى في المغرب، انت راك عارف كيتسنى 20 سنه باش انه تجيه فرصه ديال فيلم سينمائي.
1: يمكن
0: انت مع ها بعدا هذه صوره حصريه من عند
1: هذه انا ما شايفهاش،
0: هذه انت ما شايفش، وهذه للامانه هذا الشيء من المصدر ديالي، هذا من التغناج اللي انت راك فيه حاليا من الفيلم ديال ولاد الغوله مع السي اسماعيل العراقي، والفيلم ديال سي علاء الدين الجم، هشام العسري قريبا جدا، رؤوف صباحي مره اخرى. اذا في عام واحد اربعه الافلام، الا ما كنتيش غترتاح في العام اللي يكون عندك اربعه ديال الافلام وراه امتى غنرتاح؟ بالخصوص ماديا
1: راه عام قبل
0: ما نهائيا فهي تجارب ما يمكن الا تستافد.
1: العام اللي فات ما خدمتش تقريبا عام وعام وشهر، 11 شهر شوماج، 13 شهر شوماج، كيجيو دي بروبوزيسيون ولا ما كيجيوش، اما فنيا وغالبا ماديا ماشي هما هذوك، وما ما كتقدرش تصطم في اي حاجه كما كنقولوا. يمكن الفيلم ديال علاء راه تقريبا تعطل على التصوير ديالو واحد سنتين، راه تعذب باش وصل لفاز فينال، وفي اخر المطاف غامر باش يبدا التورناج في هذاك الوقت. ما عرفتش لي كونترانت اللي لقى حتى اسماعيل، ولكن راه كيوقعوا بالنسبه لهاد الافلام اللي الناس ديولهم باغيين يمشيو لشي بلاصه بعيده، باغيين يمشيو لمهرجانات مصنفه وهذا، كيتعذبوا بزاف. لان بعد مجموعه من الناس اللي كيدخلوا في لي فون كيقدروا يتراجعوا في اي في اخر لحظه، بحال دابا هاد الكونترانت اللي عندنا في هاد الفيلم مع اسماعيل، عندنا هاد البيريود الزمنيه خاصنا نصوروا في هاد الشهر هذا في هذيك المنطقه، اللي مشينا نقدروا نتسناو حتى العام الجاي باش يكون هذاك الاجواء الطبيعه اللي باغي اسماعيل.
0: وفرق الانتاج ماديا انت امور مصفيه معاهم؟
1: هاد الناس اللي كنخدم معاهم كلهم كوريكت معايا.
0: وإذا علاش قلت لك ما يقول لك ماديا راك يفترض انك مرتاح معاه؟ ها؟ تكون مرتاح بزاف؟
1: لا ماشي مرتاح بزايد، مي خاصك تعرف ان مثلا
0: من حقك على فكره
1: يقدر عاوتاني علاء ما يخدمش فيلم ديالو، خاص غادي يجي 5 سنين واحد اخر غادي يخدم.
0: اي صحيح.
1: هشام احيانا كيخدم اوتو برود او لا يقدر ما يخدمش مثلا عامين. نقدروا مثلا يكون اسماعيل 5 سنين ما دارش فيلم، هاد الناس ماشي لقى يجي كيخدموا كل 3 شهور ولا دايرين شي بروجيات اخرين كوميرسيال ولا هادو كيخدموا سينما مقعده سي فري بلي نورم كنكون انا مرتاح فيها مزيان.
0: المهم على كل حال صورتي مع سي علاء الدين الجم شريط التويد الثاني ديالو كما قلت الدورادو، علما انه قبل منه سبق ليك شاركتي ايضا في الفيلم الطويل الاول ديالو سيد المجهول، ميراكل دو سانت انكونو، كان تعرض في مهرجان كان سينمائي العالمي في فئه اسبوع النقد لا سمين دو لا كريتيك. نتبعوا واحد الثواني قليله من المقطع التقديمي لهذا الشريط. واخا
2: نحتاجك فواحد البلان،
3: سرق الفلوس ماشي مشكل، ولكن مش اخبار ديال والي، اسمح لي.
2: تنبقاو شي حل داك العساس والكلب تاعو
3: قتلوه.
0: بهذا الفيلم هذا جاتك فرصة الحضور في مهرجان كان السينمائي العالمي، تشاركوا في مهرجانات كبيرة في مختلف البقاع، وكنت شفتك في كان وشفتك كيفاش عشتي الاجواء اللي كيتمنى كل ممثل، باش نكون واضحين، كل ممثل كيتمنى يعيشها في لاكارير ديالو في المشوار ديالو. عرض ديال الفيلم في ظروف احترافيه، لقاءات صحفيه مع وسائل الاعلام العالميه، وترويج على اعلى مستوى، كل شيء كان في منظم في مهرجان اللي منظم. مازال عقل على التفاصيل مزيانه؟
1: لا مازال مازال عقل هو
0: كل شيء حاجه
1: لا لا غير بغيت تفكرت فاش اتصلت بي اداره الانتاج على حساب كان الممثلين، ما يمكنش يشاركوا كاع الممثلين، وانا طلبت من فرانشيسكا يشارك شي ممثل اخر.
0: فرانشيسكا
1: المنتجه هي
0: المنتجه ديال
1: المنتجه ديال الفيلم. قلت لها يقدر يشارك مع عندنا تقريبا 10 الممثلين برانسيبو، قلت لها ماشي مشكل يقدر يمشي شي ممثل اخر، والفضل كيرجع لها. قالت لي ضروري خاصك انت تمشي ولا غنجي عندك تلقى عندك.
0: ومشيتي ودرتي لا مونتي دي
1: مارش. مشيت كان رمضان،
0: حوارات اللقاء
1: الدولية
0: في هذا الفيلم هذا كتأدي الدور ديال الدماغ،
1: أحمد الدماغ
0: المخطط.
1: مخطط
0: والدور ما كانش انت قبيله قلتي لي الدور مختلف كثير على العوالم ديال هشام عسري. انا اللي بغيت ندخل بانه الدور ما باليش انا غريب عليك بزاف، وعلى الادوار اللي أو لا العوالم اللي أنت أصلا كتضبط اللعب فيها. كان مازال لحد الآن اللي كان كنشوف كنقول هاد سي صالح هذا مازال فعلا خصنا شي ذاك المخرج اللي مازال يقدر يدفعو ويخلق ليه ديك الأحاسيس اللي تكون أنت عمرك حسيتي بها. أما لحد الآن فأنا كنظن بأنه يستفاد منك أكثر مما تستفيد من الآخرين. اش كيبان لك؟
1: لا تنسى نستفد معهم صراحة. بحال مثلا في من وراء تصوير ديال السيد المجهول بقات ورشات تنحضر ورشات تكوين مع علاء مع ليزيسيون ديال ليصاف في إدارة الممثل باش الدراري يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع ممثلين. ولكن في كونتر بارتي أنا كنستافد من هذوك لي زاتولين. أنا هذوك الدراري في الآخر غيوليو مخرجين. دونك هذوك لي ديبا اللي كانوا كيوقعوا وكيفاش كيشوفوا مع هاد فوكس استغليتها مدة 3 سنوات تقريبا. درنا كل عام حتى صورنا إلدورادو شي 3 الورشات.
0: أنت كيبقى عندك تدريب ديما متواصل؟
1: كيبقى لأن فهمتي بعض المرات ما كتصورش عام وكتمشي تجلس مع ناس اللي عندهم هاد العين السينمائية هادي وعشرين كيكونوا 20 استوديو على الأقل تخدم مع 5 كل واحد عنده واحد اللمسة اللي غديرها في المارشي العادية راه خاصك لها 15 عام باش تلقى مع 15 المخرج باش تعرف واحد الكنز جونغ ديال السونسيبيليتي ولا ديال الفيزيون ولا هذا. دونك كتستغل في 3 سنوات راه درتي مع مجموعه ديال الناس. دونك كتولي انت كتمثل كتعرف تادابط مع مع شنو باغي منك الاخر.
0: واخ واخ واخ. وكاين واحد الاخر اللي كتعرفو مزيان هو هشام العسري. لعبتي في فيلم طرود من رحمه الله. انت سبق لك لعبتي في افلام ديال هشام العسري تقريبا الاغلبيه ديالها ان لم نقل
1: اغلبيه.
0: شريط المطرود من رحمه الله خلق الجدل قبل حتى ما يتعرض في القاعات. انا اللي كيهمني اليوم ماشي هو ان نكلمك على هذاك الجدل تمام معنيش به. انا اللي كيهمني اليوم هو انت سي صالح شنو هي الاضافه اللي مازال كتحملها لك صراحه المشاركه ديالك في افلام كتطرق للعابات بالعابات كاينه بعد هذه الاضافه ماديه كانت او مهنيه ام انك كتشارك بكل صراحة مع سي هشام العسري لأنه صديق ودعوة الصديق لا ترد.
1: اش غادي نقول لك تقريبا في 2006 خدمت مع هشام أول مرة في نص فلاندوستري شاب المكانة سالينا الفيلم قال لي صالح فوق 10 سنين غنشوفك في كان. وأنا جاتني غير قالها لي أون كومبليمون ودازت الوقت وأنا كنت في كان. دونك هشام عنده واحد العين فنية أولا أنا كنآمن بالنوفير ديالو وهي ماشي غير علاقة ممثل مخرج هي علاقة إنسانية كبيرة تقريبا أكثر من خويا وفضل ديالو عليا كبير لأنه أن سوتيان في وقت اللي ما كيأمن بك حتى شي واحد في 2006 يلاه خارج أنت من المدرسة من المعهد بشي عامين 30 كيعطيك بطولة كيثق فيك واللي هو نيت عاود عطاني البطولة في 2009 في دي أند. دونك الكاريير ديالي كانت مرتبطة تقريبا بهشام ورؤوف لمدة واحد 15 عام أنا كاين في السوق بفضل هاد جوج الناس هادو. دونك هادي ما عمري ما غنكرها وكنآمن بالبوتونسيال ديالهم كل واحد في العالم ديالو ما كيتشابهوش رؤوف وهشام ولكن كل واحد كنمشي معاه في اونيفير. الخدمه اللي كنخدم مثلا مع هشام ماشي اللي كنخدم مع رؤوف. كيفاش كيشوفني هشام ماشي كيفاش كيشوفني رؤوف صباح.
0: هو التطرق للعابات بالعابات واحد الوقيته
1: كيفاش لعابات بالعابات مازال ما فهمتكش.
0: في فيلم مثلا ديال مطرود من رحمه الله كنظن بانه بعد اصلا من العتبه من العنوان ديال الفيلم راه فهمتيني
1: ما غريبش لان هشام غادي عنده ان مون ديالو غادي فيه من الاول من الكورميتراج ديالو من خط الرجعه غادي تقريبا في نفس العالم زعما ما غاديش حتى الجمهور ولا كيعرف لونيفير ديال هشام حتى الناس على برا المغرب. دونك ماشي شي واحد اللي كيجي لواحد دو ستيل واحد النهار وتلاح ولا عاد غامر ولا عاد هذاك عالم ديالو وغادي فيه ككاتب قبل ما يمشي فيه كمخرج لانه تيكتب روايات تيكتب دي سيناريو اخرين تيكتب قصه قصيره. هشام سي اكريفان دونك عنده اونيفير حاول يشد السينما ويخدم بها لونيفير ديالو ككاتب.
0: والفيلم غير ذاك الجدل اللي خلقوه انت كيفاش شفتيه؟
1: جاني مبالغ فيه
0: شويه
1: لان مشيت لافون بريمير مشاو معايا صحابي ماشي ديت معايا صحابي ماشي ناس في السينما ماشي ناس اللي عندهم كاع اهتمامات ولا سينيفيل وحاولت ما نشوفش غير انا كنتفرج بحال طفل كنساش قريت وداك الشيء كنتفرج عادي ما بان ليه زعما كاينه شي حاجه علاش غادي يحبس الفيلم. وعاد الضجه كانت قبل ما يخرج الفيلم هذا هو اللي ما بانش تفهم ليا.
0: هو كان النقاش
1: قبل النقاش نض على بوند انونس دونك فاش مشينا شفنا الفيلم بان ليا فيلم نورمال زعما.
0: واخا ما ندمتيش انت على المشاركه
1: طبعا.
0: ومن ذاك الزمان اللي كنت استضفتك فيه الان تغيرت امور كثيره. يعني من امتى كنتي استضفتك؟ 2019
1: 19
0: منها انني ما بقيتش كما بزاف كنشوفوك في اعمال التلفازيه ودي سي صالح. هاد التواري على الانظار في التلفزيون هو اختيار ديالك
1: بواحد 30%؟
0: كندير كتعبر البورسونتاج.
1: المهم علاش شحال شحال بروبوزيسيون جاتني وانا ما بغيتش نخدم.
0: اذا كاين يعني
1: واحد 30% انا
0: كاين اقتراح.
1: واحد 70% هذوك الناس ديال هاد الشركات الانتاج سيرتو اللي كيخدموا بزاف خلقوا واحد بحال فريق عمل او لا كلون ما عرفتش نسميه. هذاك الشيء غادي بحال هكاك. بعض المرات كتلقى نفس الله يسهل على الجميع انا ماشي حساد ولا ضد شي واحد ما يخدمش. مي ما كنعرف بعض المرات كنلقاو نفس الناس لاعبين في مسلسلات مختلفه بعض المرات نفس الدور بعض المرات نفس الكوستيم قريب دونك وهذاك الشيء كيتعرض عرفتي كيتعرض في رمضان بعد كيجي مزاح حتى في المشاهد بعض المرات بدا كيتفرج. هذه ما في صالح هذوك الممثلين هذوك الممثلين اللي كيديروا لهم هذه الخدمه. مثلا هو راه مصور مسلسل هذا العام ومصور مسلسل العام الاخر وكتجي الفتره ديال البث مقاربه وكيولي داك الشيء.

0: وقصص اجتماعيه زعما ما عندك فين تمشي، ما عندكش فين تبدا اكثر.
1: بزاف في الوضع الحالي واش عندك هذا الهامش هذا لامارج هذه ديال انك تقدر تسمح لراسك ترفض مادام انه هذه المهنه الوحيده اللي عندك انت؟
0: شوف ما عنديش هذا لامارج، ما عنديش صراحه هذا لامارج، ولكن انا كنرفض كناكل في راسها ولكن كنرفض صراحه. الله
1: اكتشفتي حتى المشاركه في نوستالجيا كان جاك اقتراح؟
0: لا لا ما جانيش اقتراح وما شاركتش.
1: اه اسف اذا المعلومه اللي عندي
0: وما نقدرش نقول لك شي عمل جاني ورفضت اخلاقيا ما نقولش لك شكون. نوستالجيا صراحه ما عيطوش ليا.
1: واخ واخ صافي واضحه الامور. سي صالح عندك ايضا مشاركات في اعمال كوميديا توجه للقاعات. انا طبعا بحال كل شخص محب للسينما ومشجع للسينما في البلاد ديالنا كنشجع الاستثمار الخاص في, في, في, في, في السينما اللي ما تبقاش مرتبطه كامله او بالضروره بالدعم. شفتك في اعمال بعد منها ماي فريند وغيره
0: كمبوديا
1: اي قبل منه، واش المشاركه ديالك مبنيه على اقتناع بهذه الاعمال ام انها ضروره؟ بمعنى انا كيبان لي احيانا ان الفنان كيشارك لانه خاصو يشتغل ويربح مقابل من المهنه اللي تكون فيها. اش كيبان لك
0: هذا الحس الكوميدي؟ عندي انا في شخصيتي في الحياه العامه ماشي دائما زعما كنكون معقول فانس كاسور فانس كات وبوزي، انا حمق واحد شويه دونك هاد المخرجين اللي في بروبوزوني في هذا عارفيني شويه لاباس طايح على راسي دونك كيعجبهم هذا الحس ديالي في هذا وكنوظفوا باش نخرج انا من الرتابه ديال انا مقلعب دائما دي بيرسوناج عبثيين وكومبوزي وبعاد على هذا كتقرب شويه من البيبليك دونك حتى انا كنبغي نقصر شويه مره
1: بغيت نستمتع شويه نقصروا ما فيها باس الا كان الا كانت كوميديا الموقف تكون شي حاجه مبنيه
0: هذه كتبقى في الكتابه
1: ايوا ما تكونش
0: هذه خدمه الكتابه
1: نديروا التقيع شي
0: ما عندش الممثل زعما
1: ما كنتكلمش على على على
0: لا انا تنهضر انا اون جينيرال الكوميديا خدمه ديال الكتابه يقدر يكون المخرج كيدير يجي مزيان يقدر يكون الممثل عنده بوتونسييل مزيان ولا عنده دي كاليتي دان برو يوظفهم في شي بلايص وغتهز هذاك الخدمه ولا ذاك البيرسوناج ولا ديك السيتياسيون ولكن خاص الكتابه تكون حيت الكوميديا مات فهمتي ما يمكنش تمشي كبر من السيناريو فين عندك ها هو السيناريو عندك هنا زعما دير افورت تعيار عندك غتخرج بداك الشيء اللي كاتب انت
1: انت ابن شرعي المسرح تكوينا وموهبه سي صالح بن صالح خريج المعهد في العام 2003 عندك او كنت عندك في الاعوام اللي غبرتي لي على الانظار ديالي فرقه مسرحيه في السنوات الاخيره مازال كاينه؟
0: لا ما بقاتش كاينه ولكن درت هذه التجربه هذه
1: اللي هي فرقه جذور
0: مسرح جذور
1: مسرح جذور
0: واه اشتغلنا على مسرح الطفل مع وزاره الثقافه ودرت بها جوله ديال 6 عروض
1: خديتي الدعم
0: خديت الدعم خديت بلافون
1: ايوا خديتي الدعم وانت ولد المسرح ومكون في المسرح ويشتغلوا معك الدراري اللي كيتكونوا في المسرح او خريجين ديال المسرح ايوا علاش شكر راه الاستثمار اللي كان فيك في البلاد هو انك
0: تعرف انك في المسرح المهم على مستوى الفرقه دازت الامور طيبه على المستوى المادي على مستوى طرق الشغل وخدمت معايا بزاف ديال الناس انا ما شديتش الدعم ودرت انا مخرج وممثل وكاتب ومنتج انا درت غير الاطار جبت مخرج امين غواده كفء ولد فاس خريج معهد دار الاخراج دار خدمه زوينه
1: اييه
0: كاستينغ ما لعبت حتى شي دور انا في الادوار تقريبا كنت واخد الى حد ما الاداره الفنيه حتى لاطاش الاداريه كانت بنت اللي هي ايمان بارمي لي كومبيتون ايمان سكيتو رباط اللي كانت مكلفه بما هو اداري دونك خدمت في فرقه بكل بوست فيه الناس ديالو تقريبا كانت عندي 11 ديال ليكيب ولا هذا ولكن تذكره زينه لان دائما كان الكونترانت انا خاصك توقف العرض قبل والدراري ما عندهمش خاصك تخلصهم قبل كنت كندير هادشي انا من جيبي وكنتسنى الوزاره دونك كانت معذبه عليا شفتو انا بغيت نخدم كوريكت ما بغيتش ندير داكشي ديال البولات
1: كي كيديروا ناس اخرين
0: ما عرفتش كي كيديروا المهم انا ما عرفتش ندير هادشي درتو مره واحده خلصت الناس كوم يلفو السيده اللي دايره الكونتابيليتي ما حطيتش انا يدي غير سنيت الوراق حتى ما نيكوسيتش مع لي كوميديان دخلت في شي حاجه فوالا ايمان خدموا بشكل بروفيسيونيل واقف ولكن بفينونسمون باش يبقى يجيك معطل بربع شهور وهذا ما وبالنسبه للدراري يلاه خارجين من معهد من ليكول عندهم كرا عندهم مصاريف عندهم طوبيس عندهم تجيبوا انت ريبيتي شهر وتقول لي تسنى تعطيني الوزاره غادي نعطيك فهمتي ما كاين موتيفاسيون هذه
1: وحاليا انت علاقتك بالمسرحيه شويه كاين واحد شويه ديال
0: يا

0: الغضب متبادل.
1: غضب متبادل وصراحة أنا راه درت المعاد غير باش ندير ممثل سينمائي فهمتي، نجيك من الآخر. هذا ما كانش
0: هذا الخدع الجملة راه جاني
1: هو هذا، خاطرني نكون معك صريح، أنا ما كان حتى شيء أكل السينما فاش قررت ندير أنا تكوينة المسرح، ما كان حتى شيء أكل في المغرب.

0: شفتي تشكوين خير المسرح علي سابقا احبه واقدره
1: عندك شي كل ديال شيكسبير وبيكاس ولا ميثود دونك هذاك شي غير
0: باش على باش خدام انا دابا في السينما راه ما بعاتش لاكسور ستوديو راه غير في التياتر راه كيكون كتلعب على ديمونسيون كاري وبيبليك وداك الشيء كيولي مع كاميرا واقفه فين تعلمت انا
1: اذا العوده للمسرح ديالك ما مساله مفروغ منها ما عادي لا
0: المسرح انا وياه ماشي صحاب قصة حب غير متبادله بجوج
1: وانت كتعرف كثر
0: لا حتى واحد التجربه درتها
1: انت كتعرف اكثر مني بان المسرح راه هو
0: لا كنعرف
1: وين البلاصه فين كديروا نتوما المعسكرات التدريبيه الحقيقيه اما بيني وبينك فما بغيش الرساله اللي تمر من عندك لطلبه اخرين بانه راه المسرح راه
0: هذه انا ما كان
1: اقل شأن
0: ما كنعطي ببيع حتى شي واحد هذا شي حوايج خاصه بي انا فيك خاصه بي انا ولكن انا ما حبستش بقيت كندير لي زاتوليي بقيت كنمشي للمؤسسات السجنيه وكان مونتي دي سبيكتاكل مع مساجين كنخدم مع مجموعه صعبه ما حبستش ولكن هذاك الشيء ما كنديرش عليه تغطيه هذاك الشيء كانت تبقى غادي
1: نتمنى غير تكون ساحه الصيف نربطوا الختمه بالبدء كنت سولتك في الاول واش الاشتغال الافلام كثيره كيعني بانك مرتاح ماديا ومهنيا شنو اللي دابا في هذه المرحله هذه في اكتوبر في شتنبر اكتوبر 2026 شنو اللي كتحس بانه الحوايج اللي انت واقف عليهم ومحتاجهم في المسار المهني ديالك حاليا الى توفروا لك راك فعلا غتقول انا مرتاح انا فنان ممثل مغربي مرتاح
0: واش كنهضر انا دابا مثلا هاد الناس اللي كنخدم معاهم لسنوات كلها راه ما عمري ما كانت زعما الحقوق ديالي مهضومه في المجال المادي دائما كانت بخير ولكن انا كان الا كانت الخدمه كاينه دائما خاصني نخدم ماشي غير على الفلوس باش تكون بروديكتيف باش تكون كتعطي باش تكون عملك كاينه في الايصال ديما لكن بعض المرات كتجي فترات صدفه انك تبقى 6 شهور خاويه 9 شهور وهذه كتجي لاي ارتيست
1: كتمشي لقلعة السراغ انت
0: كنت كنمشي لقلعة السراغ انا دابا حاليا لا كنمشي باي بلاصه في المغرب دابا وليت
1: انت بغيتي داك الانتظام في الاشتغال
0: لو ريتم تبقى شاد دو ريتم بعض المرات ما كتصورش 4 شهور راه كتجي نهار الاول البلاطو خاصك واحد نهار يومين عاد كت حرفه هي بحال الكوره ما تلعبش مثلا واحد ربعه السيمانه ترى ماشي
1: هو هادشي راه ما كنتيش تعاني منه لوكان
0: كنت ما كرهناش يكون
1: المسرح غيبقى لك ديما تبقى شاد اليد
0: في المسرح عاوتاني راه كاين دي كونترانت اخرين بلال راه عندك دي صال في مدن محدوده اللي فيها مسارح فيها لوميير وفيها الصوت وفيها ظروف الشغال راه كدير شي مسرحيه الدراري كيديروا درناها في العرض ديالنا كدير الا كانوا عندي لي صال لي برو ها السينوغرافي وكيديروا واحد اللعيبه سميتها سينوغرافيا كدار في باليزه يعني تقدر تعرض فيها في اي بلاصه في دار الشباب انا كتولي مينيمال كتولي كتقزم هذوك فهمتي كيفاش؟
1: ايه انت ممثل انت درتي الاخراج في المسرح سيرتي فرقه
0: كنت مقدم ديال عباده رما هذه ما في خباركش
1: هذه ما في خباركش
0: نجي عندك حلقه اخرى تاهي ونجيب لك شي
1: كتلعب لي زانسترومون ديال الموسيقى
0: ولا بيركسيون
1: ولا فكره شوف واحد اللقاء عفوي ديالك به غن نختموا العدد ديال اليوم من هاد العبور وكنتمنى اللقاء الجاي يكونوا اعمال اخرى
0: ان شاء الله
1: تكون مساحه اخرى اللي نتكلموا فيها نكملوا فراسك بانه غنكملوا بك انت كتغني شكرا على العبور
0: شكرا

الشاعر اللي زمان ياما ياما طال بعده خلتنا حب وعيش واتحب، خلتنا حب وعيش واتحب.

ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل

ضلع حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك وما تفوتنيش انا وحدي يا ضلع حايل فيك.

جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

أمر قاضي التحقيق بإيداع جميلة بالقاسم قيد الحبس الاحتياطي، وازدادت شكوك المحققين في زوجها روني ميار الذي صرح بعلمه بعلاقتها بالطبيب البيطري، وأنها استضافت هذا الأخير إلى منزل الزوجية مرارا مدعية بأنه أحد مرضاها مصاب بورم دماغي خبيث وأيامه معدودات، قبل أن يكتشف بأنها كذبت على البيطري أيضا مدعية بأن روني أخوها غير الشقيق، وبأن الأطفال الأربعة أبناء أختها تولت تربيتهم بعد وفاة أمهم، ما يبرر علاقتها الوثيقة بهم ومنادتهم لها بماما. تبين للمحققين بعد ذلك بأن علم روني بوجود البيطري في حياة زوجته لا يقتصر على تلك الاستضافة أو لكونه مريض ولكونها تعطف على ورمه الدماغي الخبيث، إنما كان على تواصل مستمر، وتكررت اللقاءات بين الثلاثة جميلة بالقاسم وزوجها روني ميار وعشيقها جاك بروني، وذلك في بيت الزوجية، حتى إن الزوج كثيرا ما كان يغادر المنزل للعمل تاركا جاك رفقة زوجته وأبنائه. وحدث مرارا أيضا أن سافر جاك وجميلة تاركين روني في المنزل للاعتناء بالأطفال الأربعة. لماذا لا يكون روني إذن ضالعا في مقتل جاك في مؤامرة حاكها الزوجان لسرقة البيطري الولهان؟ ثم لماذا لا يكون روني هو الفاعل بدافع الغيرة بعدما اكتشف كذب زوجته وعلاقتها الحميمة بجاك؟ يقول أصدقاء جاك إنه منذ تعرفه إلى جميلة قبل 4 سنوات لم يعد له شاغل سواها، كان متيما بها لدرجة لا تصدق، وعندما يعود من لقائها لا يتحدث إلا عنها ولا يفكر سوى في لقائهما المقبل، ولا يخطط سوى لاقتناء اليخت السياحي حتى يقوم برحلة بحرية عبر العالم رفقة جميلة. ولاقتناء هذا اليخت الذي كان حلمه دائما قبل جميلة، جمع جاك بروني تحويشة العمر 500,000 فرنك، حوالي 80,000 أورو حاليا. شيئا فشيئا أصبح جاك شاردا طوال الوقت، ثم ذبل وشرع في تناول مضادات للاكتئاب، وبات ينسى كثيرا، كما أنه أصبح عدوانيا بشكل ملفت، ثم مال تدريجيا إلى العزلة عن أصدقائه حتى لم يعد

له من وجود إلا جميل بالقسم، بل إن بعضهم جزموا بأنه ضحية أعمال سحر قد تودي بعقله. وأكيد أن جميلة المغربية هي الساحرة. عند تفتيش منزل الزوجين مايار، عثر المحققون على حاسوب الضحية جاك بروني. كان يستعمله الزوجان وزعم بأنه أهداهما إياه. كشفت ذاكرة هذا الحاسوب عن رسائل حب عديدة بعثها جاك لمحبوبته جميلة، وعن شهادات طبية للانقطاع عن العمل، وعن وصفات طبية بأدوية مضادة للاكتئاب. ويقول في إحدى هذه الرسائل إنه يقضي سحابة يومه مستلقيا في الفراش، لا يشاهد التلفاز ولا يجيب على المكالمات ولا ينهض إلا لقضاء حاجاته في انتظار إشارة منها، اتصال أو رسالة أو دعوة للقاء. بدأ ذلك أواخر العام 97، سنتين قبل الآن، لكن شهادات الانقطاع عن العمل تتالت بشكل مثير خلال 6 أشهر الأخيرة. وبعد نهاية تدابير الحراسة النظرية، كان المحققون على اقتناع تام بأن جميلة مختلة عاطفيا، وأنها مسؤولة عن قتل عشيقها جاك، فأودعت السجن الاحتياطي بتهمة القتل العمدي في انتظار استكمال التحقيق، فيما توبع زوجها في حالة سراح لعدم توفر أدلة لإدانته. بحث المحققون في مشروع جاك لاقتناء اليخت، فأفاد عدد من البائعين بأنهم التقوه فعلا برفقة امرأة. كان يبدو جليا بأن اليخت حلم جاك بمفرده، ولم يكن يعني شيئا للمرأة التي كانت برفقته. كان جليا أنه يحاول إقناعها وتحبيب الفكرة لديها، وكان جليا أيضا أنها كانت تسايره على مضض. وفي النهاية قرر جاك فعلا اقتناء أحد اليخوت، ووعد صاحبه بإنهاء إجراءات البيع في غضون أسبوع على الأكثر. كان ذلك في 6 فبراير 1999، 3 أسابيع قبل اكتشاف جثته المتفحمة.

لم يستطع التشريح تحديد وقت وفاة جاك بروني بدقة. جاك بروني توفي بين 19 و26 من فبراير. والسؤال الآن، أين كانت جميلة بالقاسم خلال تلك الأيام؟ في الوقائع التي وقف عليها المحققون، اكترى جاك وجميلة سيارة للسفر إلى بريطانيا في 15 من فبراير. لكن عياء شديدا اعترى جاك في اليوم الموالي فتأجل السفر. وفي 19 من فبراير كان جاك قد تحسن حاله. احتفل الثلاثة بالأمر، جاك وجميلة وروني. وبعد وجبة العشاء قضى جاك وجميلة وقتا آخر من ذاك المساء في منزله، فيما عاد روني الزوج عاد بمفرده إلى منزله للاعتناء بالأبناء الأربعة. ماذا حدث بعد الآن؟ لا أحد يعرف. كل ما هو معلوم الآن هو أنه منذ ذلك التاريخ، منذ ذاك المساء، منذ مساء ذاك 19 من فبراير، اختفى جاك إلى الأبد. ظل

هاتفه يرن دون مجيب إلى أن انقطع الرنين نهائيا. في الغد العشرين من فبراير 99 تسافر جميلة رفقة أبنائها الأربعة إلى بريطانيا. 2500 كيلومتر قطعتها العائلة ذهابا وإيابا في رحلة سياحية لم تتجاوز 4 أيام. ألم تكن جميلة تبحث عن أعذار لتفادي الاتهام؟ كان قاضي التحقيق على قناعة تامة بأنها قتلت جاك بروني، فوجه لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ووضعت رهن الاعتقال في سجن مدينة ليون. وفي أبريل من العام 2002 مثلت جميلة بالقاسم أمام محكمة الجنايات. اتهمت زوجها روني مايار بتدبير كل شيء بدافع غيرته العمياء، غيرته الغبية، والآن يريد إلباسها التهمة. ذهل روني، ذهل تماما، صمت ولم يعقب، لم يدافع، صمت فقط. ووصفتها الصحافة حينها بالمرأة الماكيافيلية. هل تذكرون حاسوب جاك بروني البيطري العاشق الولهان وما كان يتضمنه من شهادات انقطاع عن العمل ووصفات طبية ضد الاكتئاب؟ يكتشف المحققون الآن بأن جميع تلك الشهادات والوصفات مزورة. أنكرت جميلة ضلوعها في ذلك، وأقر زوجها روني بأنها كانت تزور تلك الشهادات والوصفات الطبية. كانت الوصفات بأسماء مرضى غير حقيقيين، وهميين، وكانت الأدوية هي ذاتها في كل الوصفات. كانت هي ذات الأدوية التي أدت إلى وفاة جاك العاشق الولهان.

تتالت جلسات التحقيق ثم تتالت جلسات المحكمة، لكن جميلة لم يكن لها رمش، كانت بريئة، وزوجها روني كان مدبر ومنفذ الجريمة بدافع الغيرة، غيرته العمياء والغبية. لكن هيئة المحكمة كانت مقتنعة بضلوع جميلة في مقتل جاك بروني، لكنها كانت بدون أدلة مدينة. المفاجآت لا تنتهي هنا. صندوق دوما روسية يدعو رئيس الجلسة أحد الشهود جورج. جورج ارتبط بجميلة في علاقة حميمة قبل 18 عاما، مباشرة بعد وصولها إلى فرنسا، مباشرة قبل زواجها بروني مايار. يشهد جورج بأنه تعرف إلى جميلة بالقسم قبل 18 عاما، وأنها أوهمته بأنها حامل وطلبت منه شيكا من أجل الإجهاض. منحها الشيك، ثم سرعان ما اكتشف بأنها زورت توقيعه وسحبت مبالغ أخرى. وبعدما واجهها بالأمر مساء ذلك اليوم، أجابت بأنها تحبه وضمته إليها واقترحت عليه نخبا. ائتمنها وشرب النخب أو النخبين لا يذكر، لكنه استفاق تلك الليلة فجأة وكان يشكو من ألم في أذنه اليمنى. وجدها أمامه واقفة وفي يدها إناء من الزيت المغلي يفور بخارا ويفور برائحة عجيبة لأعشاب طبية أو بخور أو لا يدري ماذا. قالت إنها تريد صب الزيت الساخن في أذنه المريضة، لكنه انتبه إلى أنه كان نائما على جنبه الأيمن، فكيف كان بإمكانها الوصول إلى أذنه اليمنى وهي لم تعمل على إيقاظه؟ ظل مستيقظا تلك الليلة، لم يأتمنها، هددها بالمتابعة القضائية وطردها في الصباح الباكر. وعودة إلى حاسوب جاك، كشفت ذاكرته أيضا عن الرسالة المجهولة التي توصلت بها زوجته، الرسالة التي تبرئ ميريام مايار من اختلاس الحسابات البنكية لجاك بروني. عثر المختبر العلمي للشرطة القضائية في ذاكرة الحاسوب على هذه الرسالة مجهولة التوقيع، كتبت بتاريخ 25 من فبراير عام 1999، أي عاشية اكتشاف الجثة المتفحمة لجاك بروني. وميريام مايار تعرف المحكمة الآن بأنها هي جميلة بالقاسم، فهل كان كل ذلك صدفة؟ لم تؤمن هيئة المحكمة بمنطق الصدفة، وحكم على جميلة بالقاسم 20 سنة نافذة. كان الدفاع مسرورا بالحكم بعدما كانت النيابة العامة تطالب بالمؤبد، ولم يوافق جميلة على طلب الاستئناف، لكنها أسرت على ذلك. ولدى افتتاح جلسات الاستئناف في مارس من عام 2003، توصلت رئاسة المحكمة برسالة من زوج جميلة بالقاسم روني مايار يبرئها ويعترف بقتله لجاك بعدما سقاه الكثير من المشروبات الروحية والأدوية المضادة للاكتئاب ثم أشعل الشمعة. أما زوجته جميلة بالقاسم فهي بريئة. ذهبت فرقة الجنايات للبحث عن روني مايار لاستقاء تصريحاته بشأن هذه الرسالة، فإذا به في أحد المستشفيات في غيبوبة ألمت به منذ أسبوعين قبل كتابة الرسالة، والسبب محاولة انتحار. وعندما استيقظ السيد روني أكد بأنه لم يكتب أي رسالة وأنه ليس انتحاريا البتة.
اتضح من التحاليل بأن روني مايير تعرض لتسمم دوائي شبيه بذاك الذي تعرض له جاك بروني، لكن من تسبب له في ذلك؟ من سقاه هذه الأدوية جميلة في السجن؟ كيف ذلك؟

أعيد البحث مع العائلة، فإذا بالبنت مريم ميار القاصر ذات 17 عاما حاولت تسميم والدها روني ميار بتحريض من أمها جميلة بالقاسم التي لقنتها من خلف القضبان كيفية مزج خليط الأدوية المسحوقة بالكريم كراميل الذي يحبه روني. أكل روني ملعقة أو ملعقتين فقط من ذاك الكريم كراميل وراح في غيبوبة، لو أكل أكثر لكان في عداد الموتى. اعترفت الطفلة مريم ميار أمام هيئة المحكمة بأنها ناولت أباها تلك المواد بتحريض من أمها في إحدى زياراتها لها في السجن. أقنعتها بأن أباها روني هو المذنب وأنه ينبغي الإجهاز عليه حتى يتم تبرئتها. انهارت جميلة أمام اعترافات مريم ميار وأقرت أنها حرضتها على ذلك، ليتضح بأنها لم تكن المرة الأولى بل ثامن مرة حاولت فيها جميلة تسميم زوجها روني ميار.

بعد 7 سنوات إذن من المحاكمات والتحقيقات، قضت جنايات مدينة ليون بحق جميلة بالقاسم ابتدائي

0: محاولة قتل روني مايار، فيما حكم على البنت ميريام مايار بخمس سنوات ضمنها سنة موقوفة التنفيذ. سمح روني مايار ابنته متفهما بأنها كانت فاقدة الإرادة أمام تلاعب أمها. جميلة بالقاسم أصرت وتصر على براءتها إلى اليوم. أما تحويشة عمر جاك بروني 500,000 فرنك سعر حلم حياته اليخت السياحي، فلم يعثر لها على أثر إلى يومنا هذا.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. مما يتفرع من الأدب مع النفس قصر الأمل بخوف نزول الموت بغتة، ورؤية اقتراب الأجل، والتفكر في سرعة فقد من مضى، وكيف كان الفناء مضطردا في محق الأمم. ويتفرع من الأدب مع النفس أيضا حبسها في سجن القناعة، وغلق الباب عليها بقفل العفة، وقطع تهويسات الطمع والحرص والرضا بالقسمة السابقة

من الأدب مع النفس اطلاع نظر البصيرة على عيوبها وذبيب ضميرها إلى الخيانة، فإن القلب هو بيت فيه جواهر ويواقيت رفيعة نفيسة، والعقل رب البيت، والنفس أيضا ربة البيت، فإذا غفل رب البيت عن البيت سرقت ربة البيت المتاع، فلا أمان ولا راحة لرب البيت من أجل خيانة ربة البيت. فإذا كان السارق من أهل البيت تواعرت حراسته، ولا سيما إذا كان السارق محبوبا لا يستطاع فراقه. العارف مولانا عبد الرحمن اللجائي المغربي من كتابه قطب العارفين.

ما تحقق أهل الحق بالحق حتى عذب عندهم مذاق مرات أحكام الحق، ولم يروا في الوجود إلا الله وأفعاله، وذلك من شيم مشايخ العارفين وأفعال المقربين، وهي دقيقة صعبة تنفر منها النفوس ويعجز عنها الرجال، ولا يقتحمها ولا يذعن لها.

من الأدب مع النفس حبس النفس في سجن القناعة وغلق الباب عليها بقفل العفة وقطع تهويسات الطمع والحرص. لا بد للسالك أن يروض نفسه ويهذبها من دناءة الأخلاق لعله يجد إلى النجاة سبيلا. لكن لا تصلح الرياضة والتهذيب إلا بوجود الأدب والتسديد، والأدب مضطرد في ثلاثة أوجه: أدب مع النفس، وأدب مع الخلق، وأدب مع الحق سبحانه.

النفس حبسها عن المعصية بلجام الصبر، وتسريح عنانها إلى الطاعة بنسيم الخشية، وقطع لسانها عن التسخط على مرارة القدر بالتذاذ موافقة إرادة السيد، والأدب مع الخلق أن تكون لهم كما تحب أن يكونوا لك، مع التجافي عن مساويهم، والأدب مع الحق سبحانه طلب مرضاته عز وجل. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان ومرحبا بكم إلى موعد جديد، موعد بداية الأسبوع من صباح الأخبار. نسعد دوما بتجديد اللقاء بكم في هذه الوصلة الأثيرية التي هي بغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى، نسعى فيها لرصد وكذا تحليل مستجدات الساحة الإخبارية محليا إقليميا وكذلك عبر العالم. في هذا الموعد موجز إخباري نتابع تفاصيله بعد قليل، وقبله هذه إطلالة على جديد طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في جنوب الداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش بالخصوص في الصباح، وفي الأخر العشية غادي يعطي شي نشد الشتاء في الريف والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق، ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط وناحية السوس فاش غادي يغلب فيه الغربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو غادي تتعدى شوية 50% في النواحي الساحلية، وتبقى ما بين 15-50% في غالب المناطق الدخلانية وجنوبية البعيدة على السواحل. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تعتدل بعدة درجات، ما بين 19-24 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22-26 درجة في الريف، ما بين 24-25 درجة في سايس، ما بين 24-30 درجة في الحوز، 25-26 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25-27 درجة في اللوكوس، ما بين 25-31 درجة في تافيلالت، ما بين 26-29 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-30 درجة في ناحية تادلة، ما بين 26-32 درجة في ناحية السوس، 27 درجة في ناحية الغرب، ما بين 27-29 درجة في دكالة، 28 درجة في الشاوية، ما بين 28-32 درجة في درعا، ما بين 30-38 درجة في واد الذهب، و 35-36 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدات الحرارة تعتدل فيه وبدا الجو ديال الخريف يغلب فيه، زراعة الخضرة ديال هذا الموسم غادي تلقى مناها وتكبر وتنمى بصفة جيدة، لكن غادي تحتاج للأسمدة ومعاهم الغبار البلدي إلا كان ممكن، وهذا الشيء خاصو يتعطى الأرض في الخطوط فاش غادي يكون الغص من بعد وغادي يكون السقا. وهذا علاش ماشي لازم نشتتوا هذه الأسمدة في البلاد كلها، بل خاصة تحط في الباندات فاش غادي تكون الزراعة مع الخطوط ديال السقا، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة بمحطة ميديا. أهلا بكم، وهذا أول موجز إخباري ضمن صباح الأخبار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفض الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار، غير أن إيران أكدت أنها لا تزال تنتظر ردا رسميا نهائيا عبر الوسيط القطري عن مقترحها قبل اتخاذ أي خطوة مقبلة. وقال وزير خارجية عباس عرقجي إن شروط إيران واضحة، وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز وقف على تلبية هذه الشروط نافيا وجود أي احتمال للتراجع عنها. أعلنت إسرائيل أمس فرض إغلاق تام على الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوع بمناسبة حلول عيد يهودي، تزامنا مع تنفيذ اقتحامات للجيش الإسرائيلي في عدة مناطق وبلدات فلسطينية. موازاة مع هذا التصعيد اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية عناصر شرطة الاحتلال. وسط هذا المشهد الأمني المحتقن، دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسليل سموتريتش أمس إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي وإلى الذهاب إلى حرب شاملة في الضفة الغربية المحتلة. في إسبانيا تستعد الحكومة لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي أواخر يوليو الماضي. خبر المرسوم أوردت صحيفة البايس مشيرة إلى أن صيغة هذه التسوية القانونية ما زالت قيد الدراسة، مع توجه نحو تقليص المساطر المرتبطة بعمليات الإعادة بما فيها إمكانية ترحيل بعض طالبي اللجوء قبل استنفاذ مراحل الطعن، مع مواصلة دراسة ملفات بعد مغادرة من التراب الإسباني. ويواجه هذا الطرح تحفظات قانونية وخلافا داخل الائتلاف الحكومي بعدما أعلن حزب السومار رفضه ترحيل طالبي اللجوء قبل صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم. بالمقابل يدفع الحزب الشعبي المعارض نحو تسريع عمليات الترحيل. نبقى في إسبانيا، حيث وصل مئات المحتجين الليلة المنقضية اعتصامهم في قلب العاصمة مدريد للمطالبة حماية أفضل للمستأجرين، بعد أن أثرت ضمرات تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. ونصب المتظاهرون نحو 100 خيمة تشغل أكثر من نصف ساحة بويرتا ديل سول أمام مقر حكومة منطقة مدريد للضغط على السلطات المحلية للإسراع في إيجاد حلول لتفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات. في غضون هذه الأزمة، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس أن حكومته تعمل لعرض نص يعزز حماية المستأجرين خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المقرر غدا. وتحولت معضلة السكن في إسبانيا إلى قضية محورية قبيل الانتخابات العامة المقررة العام القادم. في فرنسا، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ أمس بحصولهم على 14 مقعدا مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ورحبت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسيات ماري لوبين بالنتائج، معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. مغاربيا، في تونس تعقد المنظمات الوطنية المنضوية تحت لواء لما يسمى الإطار التنسيقي الثلاثاء اجتماعا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل المركزي النقابي التي أطلقت المبادرة بغية مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تمر بها البلاد. وجدد صلاح الدين السلمي الأمين العام للاتحاد نهاية الأسبوع المصارم تأكيده على أن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني حريصة على تشبيك العمل مع بعضها البعض من أجل أهداف مشتركة. كما تحدث عن المسيرة الوطنية التي ستنظمها المنظمات ومكونات المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الخطوة النضالية الأولى ستتلوها خطوات تصعيدية وصولا إلى تنفيذ الإضراب العام الذي سيتحدد موعده لاحقا. نهاية الموجز، نعود إليكم بعد قليل.
3: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
4: هذه الشائعات المرافقة،
3: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وصباح الأخبار في مستهله، محطته الموالية قصة جديدة. في 15 من شتنبر من عام 1923 فارق الحياة الفنان المصري سيد درويش عن عمر قصير لم يتجاوز 31 عاما. شهدت السنوات الأواخر منها معظم إبداعاته الفنية شديدة الغزارة، تلك الإبداعات التي شاء لها القدر أن تصبح نقطة تحول في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية. فقد كان له الفضل الأول في نقل الغناء المصري من التطريب الساذج المليء بالزخارف اللحنية إلى التعبير الصادق عن روح ومضمون ما يغنى. قصة درويش، أو على الأقل بعض من ملامحها، يحكيها إبراهيم الغربي.
5: في ذلك اليوم 16 من سبتمبر 1923، قبل أزيادة من 100 عام، كانت مصر تعيش واحدة من أعظم لحظاتها التاريخية، فقد استطاعت ثورة الشعب أخيرا أن تجبر المحتل البريطاني على الإفراج عن زعيم الأمة سعد زغلول ليعود من منفاه وسط استقبال شعبي حافل. ولكن بيتا واحدا كان الحزن يخيم عليه، رغم أن هذا البيت كان هو الأولى بالفرحة بعودة سعد باشا، ألا وهو بيت الفنان سيد درويش الذي طالما تغنى للوطن ولسعد نفسه. ولكن شاء القدر أن يكون موعد عودة سعد زغلول المظفرة هو نفس موعد عودة روح فنان الشعب إلى برئها. فقد رحل فنان الشعب بعد عمر قصير 31 عاما، شهدت السنوات الست الأواخر منها معظم إبداعاته الفنية شديدة الغزارة، تلك الإبداعات التي شاء القدر لها أن تصبح نقطة تحول في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية أيضا. كانت البداية من الإسكندرية نافذة مصر على البحر الأبيض المتوسط، حيث ولد ونشأ وترعرع في شوارعها التي ترتفع وتنخفض في كل اتجاه، وعلى مقاهيها بدأ الغناء. بدأ يغني لأصدقائه الصغار قبل أن يلتحق بالمعهد الإيطالي لتعلم النوتة الموسيقية. وعندما بلغ 13 من العمر التحق بالمعهد الأزهري، ومع قسوة الظروف الاقتصادية اضطر لامتهان عدة مهن، الأمر الذي أعطاه إحساسا كبيرا بأهل تلك المهن وأصبح قريبا منهم. أتخيله حين كان يحمل مواد بناء ويثير حماس زملائه قبل أن يستلهم من هتافات الشيالين ومطارق البنائين ونداءات السقايين أغاني يرددها المصريون ولا سيما الطبقة الكادحة. وكان له الفضل الأول في نقل الغناء المصري من التطريب الساذج المليء بالزخارف اللحنية إلى التعبير الصادق عن روح ومضمون ما يغنى. صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيش ولا مليم، من في اليومين دول شايفين طلطيم زي الصنيعية المظاليم، وأغاني أخرى مثل سالمة يا سلامة، زوروني كل سنة مرة، قم يا مصري وعطشان يا صبايا دلوني على الطريق، وبلادي بلادي لك حبي وفؤادي التي أصبحت النشيد الوطني المصري الجديد. لم يكن إطلاق لقب فنان الشعب على سيد درويش أمرا مجانيا، بل هو لقب مستحق بالفعل، لأنه كان صاحب الفضل الأول في ربط الغناء المصري بالحياة اليومية لأفراد وطوائف الشعب المختلفة، مما أدى إلى إنزال الغناء العربي من القصور إلى الشوارع. ويحكي صديقه الممثل الراحل نجيب الريحاني عن أول رواية استعراضية لحن له، كانت مسرحية عنوان ولو، التي بمجرد عرضها لم تعد تسمع في الشوارع إلا الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، ويهون الله على السقايين في إشارة لاثنتين من أغنياته في المسرحية. لم يكن سيد درويش مجرد ملحن مجدد، بل تحول إلى مؤرخ خطى بالموسيقى أحداث التاريخ، وتجول بعوده في شوارع مصر، وهذا سر خلوده بعد مرور أزيد من 100 عام على وفاته. أطلق عليه الأديب محمود عباس العقاد لقب إمام الملحنين، وقال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب: يخطئ من يتصور أن سيد درويش أغنية ولحن، أن سيد درويش فكر وتطور وثورة.
1: بعد هذه الملامح من قصة سيد درويش الذي عاش لتذكر عمر قصيرا امتد فقط لواحد 31 عاما، نواصل وإياكم مع القصة بضيف صباح أو مع ميديا روبورتاج. تتصاعد حدة المعارك في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة التحرير تيغراي وحلفائها وسط انقطاع الاتصالات والانترنت في أجزاء من إقليم تيغراي وتزايد المخاوف بين السكان من تداعيات التصعيد، وتمتد المواجهات إلى مناطق في إقليم أمهرة وتيغراي فيما طالت محيط مدينة لاليبيلا وألغيت الرحلات الجوية إليها بسبب القتال، في مشهد يعيد إلى الواجهة المخاوف من تجدد التوترات التي شهدتها المنطقة عامي 2022 و2000 رغم اتفاق بريتوريا للسلام الذي أرسل هدوءا حاضرا في الإقليم. التفاصيل في ميديا روبورتاج يوقع مراسلنا بأديس أبابا أبو بكر السماني.
4: احتدام المعارك بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومقاتلي جبهة تحرير تيغراي وحلفائها أسفر عن انقطاع الاتصالات والإنترنت على مستوى محلي في أجزاء من إقليم تيغراي، ما أعاق التواصل بين الفئات المجتمعية خاصة حول مدينة أبالا وسط مخاوف من عودة الأوضاع التي شهدتها المنطقة خلال الصراع بين عامي 2020 و2022.
6: تداعيات المعارك على السكان في الأقاليم الأثيوبية من حيث انقطاع الاتصالات والإنترنت والخدمات الأخرى تضرر منه السكان، كذلك أيضا توقف حركة الطيران المدني.
4: رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد:
6: طبعا هذا يؤثر على السكان، لا يستطيعون ممارسة حياتهم اليومية بسبب المعارك. الحكومة الأثيوبية الفيدرالية تسعى إلى احتواء هذه الأزمة، ولكن في نفس الوقت بعد الحركات المسلحة بدأت تنقل المعركة خارج إقليم تيغراي، اتجهت إلى إقليم العفر وإقليم أمحرة.
4: السلطات الفيدرالية الإثيوبية قالت إن قواتها تمكنت من صد هجمات لمقاتلي تيغراي ومنعهم من دخول المدينة في وقت امتدت فيه المواجهات إلى منطقة وولو شمال إقليم أمهرة، وكذلك إلى محيط مدينة لاليبيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. من جهته أعلن الجيش الإثيوبي مقتل 272 عنصرا من مقاتلي جبهة تحرير تيغراي وإصابة 260 آخرين خلال المواجهات.
7: حقيقة الصراع الدائر في شمال إثيوبيا لم تكن وليدة اليوم.
4: خبير العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن أحمد:
7: هنالك نية مبيتة من الجبهة، كان خيارها أيضا مرة أخرى اللجوء إلى الحرب، ولذلك أقدمت على شن حملة عسكرية في الإقليم الأمهري والإقليم الأثري، وكان رد من الحكومة الفيدرالية على هذه الاعتداءات. هنالك طبعا معارك دائرة يدفع ثمنها الشعب الإثيوبي عموما وأيضا الشعب إقليم تيغراي.
4: بدافع الخوف والحيطة توجه سكان في الإقليم إلى المتاجر بغرض تخزين الاحتياجات الأساسية إلى جانب سحب الأموال النقدية، تزامنا مع صدور تقارير تشير إلى انعدام بعض السلع نتيجة تزايد عمليات الشراء. يأتي ذلك رغم اتفاق بريتوريا للسلام الذي أرسى هدوءا حذرا تجاوزته بعض الاشتباكات في أواخر عام 2025.
8: بعد أن سيطرت قوات تيغراي على المطارات الرئيسية وهي ثلاثة مطارات ميكيلي أكسوم ومطار شاير، أدى ذلك إلى أن توقف الخطوط الأثيوبية رحلاتها في هذه المناطق.
4: الأكاديمي والمستشار الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز حامد:
8: المعطيات السياسية والعسكرية الراهنة تتجه نحو مسارات مختلفة، وإذا امتد الصراع إلى إقليم عفر هذا الأمر يهدد مباشرة خط النقل البري والحدودي الواصل بين إثيوبيا وميناء جيبوتي، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الإثيوبي.
4: المواقف الدولية دعت إلى ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار، مع تأكيد الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرورة حماية المدنيين، كما شددت على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وحذرت من اتساع رقعة الصراع وتداعياته على المنطقة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
1: الدقيقة 15:55 صباحا بمحطة ميديا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لأحد أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غدا رفض الاقتراح الإيراني الأخير لوقف إطلاق النار. وإيران تؤكد من جهتها أنها لا تزال تنتظر ردا رسميا نهائيا عبر الوسيط القطري عن مقترحها قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. إسرائيل تعلن فرض إغلاق تام على الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد ديني يهودي، تزامنا مع تنفيذ اقتحامات للجيش الإسرائيلي بمناطق عدة وبلدات مختلفة من الضفة المحتلة. ووزير المالية الإسرائيلي يقترح ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. الحكومة الإسبانية تستعد لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي أواخر يوليوز الماضي. مقترح مرسوم يقسم الائتلاف الحكومي في مدريد وبين طالب بتعديلات ويمين شعبي يطالب بتسريع عمليات الإعادة. مئات المحتجين يواصلون لليلة ثانية اعتصامهم في قلب العاصمة الإسبانية للمطالبة بحماية أفضل للمستأجرين. حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا يحقق مع حلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ بحصوله على 14 مقعدا. كان ذلك تذكير ببعض من أبرز عناوين الساحة الإخبارية في صباح الأخبار. نواصل اللحظة ونعبر مباشرة إلى ضيف صباح الأخبار. بنيويورك تختتم اليوم أعمال المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوع شهد حضور نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات. دورة جرت فعاليتها على وقع استقطاب حاد وقضايا ملتهبة من أزمة أمن الملاحة بمضيق هرمز وتساعد التوتر في الخليج إلى السجال المحتدم حول النزاع في أوكرانيا، وصولا إلى القضية الفلسطينية والمشاهد اللافتة التي رافقت كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. قراءة في حصيلة الدورة وأبرز مخرجاتها في فقرة ضيف صباح الأخبار مع نهى يوسف.
9: بروفيسور حسين أديك أستاذ العلاقات الدولية تنضم إلينا من حيفا، شكرا على قبول دعوة مدئة.
10: أهلا وسهلا فيك
9: بروفيسور. كيف تقرؤون الحصيلة العامة لهذا الأسبوع رفيع المستوى الذي شارك فيه أزيد من 130 من قادة الدول والحكومات في إطار المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة؟
10: لا شك أن هذا تقليد سنوي في الأمم المتحدة استنادا إلى النظام الداخلي وميثاق الأمم المتحدة نحو هذا الاجتماع الدوري السنوي. الأهمية الكبيرة التي كان من الواجب أن يتم الحديث عنها وفق الأجندة هي طرح قضية توسيع الأمم المتحدة، توسيع عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، ولكن هذا لم يتم التفاهم عليه. ثانيا فيما يتعلق بالقضايا المحورية الحساسة والصراعات على صعيد العالم لم يكن هناك أي اختراق في هذه الملفات. القضية الوحيدة التي من الممكن أن نتحدث أن هذا الاجتماع انعكس إيجابا عليها هي العلاقات الأمريكية الصينية، عمالقة الاقتصاد العالمي، عمالقة السياسة، عمالقة العسكر العالمية، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، مما لا شك فيه أن لديهما قوة سياسية وعسكرية واقتصادية على مستوى العالم كبيرة جدا. هذه القوة كان من الواجب على الطرفين فرضت أجندتها في نوع من التفاهمات. ورأينا هذا اللقاء ما بين الرئيسين الصيني والأمريكي في البيت الأبيض وما نتج عنه من تفاهمات اقتصادية. أما على صعيد الأمم المتحدة والقضايا الشائكة على مستوى العالم فبتقديري لم يكن هناك أي حسن فيها، خاصة الصراع في الشرق الأوسط، الملف الإيراني، الحرب الأوكرانية الروسية، ملف قطاع غزة، الملف الفلسطيني، بقيت على ما هي عليه.
9: نعم.
10: ولكن
9: لنفصل بروفيسور في بعض هذه الملفات التي لها تأثير ليس فقط على الإقليم ولكن تأثير دولي، ولنبدأ بملف أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار الطاقة الذي تصدر خطابات قادة دول محورية كالعربية السعودية وسلطنة عمان والصين والهند. كيف تتابعون بروفيسور حسين تقاطع المقتضيات الأمنية الإقليمية مع الرفض الأمريكي للمقترحات الإيرانية الأخيرة ودعوات الوسطاء والدول الحليفة لهذه الدولة أو تلك من أجل ضبط النفس؟
10: من الواضح أن طغت الأجندة الاقتصادية والتجارة الدولية فيما يتعلق بعمالقة الاقتصاد، نتحدث عن الهند وعن الصين أكبر المتضررين من تعطل الملاحة الدولية في المضائق الدولية، إضافة إلى القارة الأوروبية. ورأينا تصريحات الرئيس الفرنسي والموقف الفرنسي في هذا الشأن، يبدو أن أوروبا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتخذ خطوة للأمام في هذا المضمار نحو حماية حركة التجارة الدولية في المضائق الدولية، تحدث عن مضيق هرمز، مضيق باب المندب، الخليج العربي. ربما نشهد خلال الأيام القادمة نوع من التحولات، ولكن في النهاية يطغى الملف الأمريكي. كان هناك نوع من التناغم في التصريحات الصينية الهندية الأمريكية الأوروبية حول حرية الملاحة وخاصة في مضيق هرمز وباب المندب، الملاحة الدولية، لأن تعطل حركة الملاحة ينعكس سلبا على كافة الدول، ولا يضر دولة إقليمية واحدة أو دول الخليج فقط، وإنما يؤثر على أسعار الطاقة العالمية حتى على الولايات المتحدة الأمريكية. نحن على أبواب الشتاء الآن والشتاء بارد وهو بحاجة إلى مصادر طاقة كبيرة. إذا استمر الوضع على ما هو عليه فبتقدير سيكون هناك أزمة معقدة جدا يصعب حسمها خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة قبل دخول الشتاء.
9: نعم بروفيسور أديك، شهدت قاعة الجمعية العامة مشاهد غير مسبوقة مع انسحاب جماعي للوفود احتجاجا على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستعراضه لأجهزة البيجر وستارلينك في مقابل تأكيد دولي متزايد على حتمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. كيف تقيمون من هذا المنطلق عزلة الموقف الإسرائيلي أمام المنصات الأممية؟
10: من الواضح أن كانت هناك رسالة احتجاج رمزية سياسية لإسرائيل ضد إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الجمعية العامة. انسحاب وفود الدول هو احتجاج، يعني احتجاج رمزي واضح على السياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط ومع الفلسطينيين. هذه الدول تدعم حل الدولتين، تدعم الوصول إلى مسار حل سياسي سلمي في منطقة الشرق الأوسط. نتنياهو لم يتحدث عن هذا الحل، لم يتحدث عن شريك من أجل السلام، لم يتحدث عن دولة فلسطينية. خطابه كان خطاب حرب، وهو جاء يعني بنظرة فوقية يتحدث عن الحرب وعن الجبهات المشتعلة وعن المعارك وحسم الملف الإيراني وملف غزة وما إلى ذلك. لذلك كان هناك نوع من الاحتجاج السلمي من قبل الوفود المشاركة في هذه الاجتماعات الجمعية العامة، ورأينا كيف خرجت هذه الوفود، حوالي 78 دولة وفودها خرجت، وكانت القاعة شبه فارغة لتوصل رسالة إلى إسرائيل. إضافة إلى ذلك أن الرئيس ترامب أشد حليف لإسرائيل ونتنياهو لم يحضر هذا الخطاب ولم يلتقي بنتنياهو في هذه الزيارة، وفي هذا دلالة رمزية ورسالة سياسية احتجاج أمريكي على ما يقوم به بنيامين نتنياهو على صعيد المنطقة.
9: تحدثت في بداية حوارنا أيضا عن الملف الأوكراني، وقد شهد سجالا حادا أمام الجمعية العامة، لا سيما مع اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للجانب الأوروبي بعرقلة محادثات السلام وتأكيد على تحقيق بلاده أهدافها العسكرية في أوكرانيا. كيف تقرؤون في ظل كل هذه التصريحات التي دارت في منصة الأمم المتحدة مسار هذا الصراع، خاصة وأن التصاعد الراهن يتزايد بين موسكو والعواصم الأوروبية؟
10: الملف الأوكراني كان هناك محاولات، وهذه المحاولات جادة تمثلت في عدد من التجليات. أولا لقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي، فلاديمير زيلينسكي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه المحاولة كانت جادة لكسر الجمود. المحاولة الأخرى هي لقاء وزير الخارجية الروسي مع نظيره الألماني، واستمر هذا اللقاء لمدة 20 دقيقة، وبتقديري هذه محاولة أخرى. ثالثا بتقديري المواقف الأوروبية، أوروبا تريد أن يكون هناك حل ولكن ليس على حساب المصالح الأوروبية والمصالح الأوكرانية. روسيا ما زالت تتمسك بموقفها، إلى حد ما يميل موقف الرئيس ترامب الموقف الأمريكي إلى الجانب الروسي، وهذا يؤدي إلى استعصاء الحل. ولكن كان هناك محاولات، هذه المحاولات لم ترى النور ولم تنجح حتى اللحظة في فكفكة العقد في هذا الملف الشائك.
9: نعم، سؤالي الأخير لك بروفيسور حسين، أشرت له أيضا في بداية حديثنا هذا الصباح عن ملف إصلاح منظومة الأمم المتحدة وبشكل خاص إعادة هيكلة مجلس الأمن، هو ملف يجر من دورة إلى أخرى. إلى أي حد كشفت تباينات المواقف في هذه الدورة العجز المؤسسي عن فرض قرارات الشرعية الدولية والحد من الفيتو والجمود، خاصة فيما يتعلق بهذا الملف في حد ذاته؟
10: لا شك أن النظام الدولي اليوم أصبح عاجزا، ونستطيع أن نقول أن النظام الدولي الذي أسس بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء منظمة الأمم المتحدة هو يحتضر الآن. القوى الجديدة تضغط للتغيير، وهذه القوى نتحدث عن اليابان، عن الهند، عن البرازيل، عن جنوب أفريقيا، عن مصر، عن الباكستان، تضغط للتغيير، ولكن القوى القديمة لازالت تصارع للبقاء. وهنا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. تذهب الولايات المتحدة الأمريكية مع التعديل وإضافة أعضاء إلى مجلس الأمن من المحسوبين على المنظومة الأمريكية، مثلا اليابان وألمانيا، بينما الدول الأخرى ترفض ذلك، تريد أن تكون البرازيل موجودة، جنوب أفريقيا موجودة، الهند موجودة. لذلك هذه التباينات تؤدي إلى استعصاء حقيقي في إحداث اختراق، وبتقديري أن هذه الصراعات سوف تستمر لسنوات قادمة في ظل هذا الخلل في النظام الدولي ما بين القوى المسيطرة على مجلس الأمن الدولي.
9: إذن الاستقطاب يظل سيد الموقف بين قوى غربية وقوى من المعسكر الآخر. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معي من حيفا، شكرا على كل هذه التوضيحات.
10: شكرا.
3: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا.

0: الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وفي صباح الأخبار اهتماماتنا شتى، من بين اهتمام بالشأن المناخي والبيئي من خلال ركن خاص تحت عنوان إيكولوجيا، هل يمكن أن تتحول المعرفة العلمية إلى سلاح ضد الحقيقة؟ في كتابهما تجار الشك تكشف نعومي أرسيس وإيريك كونواي كيف نجحت حفنة من العلماء بتمويل من لوبيات النفط والتيرو في إقناع العالم بأن العلماء مختلفون حول تغير المناخي والتدخين، ليس لإنكار العلم بل لخلق حيرة تؤجل القرارات الحاسمة. إنها المعركة التي تحارب الوعي قبل أن تحارب المناخ، والحديث عن ذلك في إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: في عام 2010 صدر كتاب أحدث ضجة هائلة بين علماء المناخ والبيئة، عنوانه تجار الشك، للمؤرخة نعومي أرسكيس والصحفي إيريك كونواي. هذا الكتاب يجيب عن سؤال واحد خطير: كيف يمكن لمجموعة صغيرة من العلماء أن تجعل العالم يشك في حقائق علمية راسخة؟ القصة تبدأ من منتصف القرن الماضي، عندما تراكمت الأدلة على أن التدخين يسبب السرطان، وتحركت الحكومات لفرض قوانين. لم تحاول شركات الطب إثبات أن التدخين صحي، بل فعلت ما هو أذكى من ذلك، نشر الشك. قامت بتمويل أبحاث تبحث عن أسباب أخرى للمرض، ونشرت مقالات توحي بأن العلماء مختلفون وأن القضية لم تحسم بعد لتأجيل أي قرار قانوني. وهنا تأتي المفاجأة الصادمة التي يكشفها الكتاب: العلماء الذين دافعوا عن شركات التبغ هم أنفسهم الذين ظهروا لاحقا للدفاع عن قضايا بيئية أخرى، من الأمطار الحمضية إلى تآكل طبقة الأوزون، وصولا إلى قضية الاحتباس الحراري وتغير المناخ، أبرزهم الفيزيائي فريد سينجر. فكيف انتقلوا من التبغ إلى المناخ؟ السر يكمن في التقاء المصالح الاقتصادية بالإيديولوجيا السياسية. شركات الطاقة والوقود الأحفوري لها مصلحة مالية في تأخير القوانين البيئية، أما هؤلاء العلماء فكانوا يرفضون تدخل الدولة في السوق ويعتبرون القيود الحكومية تهديدا للحرية الاقتصادية. فتحول النقاش العلمي من ماذا تقول الأدلة إلى هل نحن متأكدون 100%؟ والهدف دائما المماطلة وتأجيل القرارات. معركة المناخ اليوم ليست مجرد مواجهة مع ارتفاع درجات الحرارة، بل هي معركة ضد الشك الممنهج الذي يمنعنا من إنقاذ الكوكب.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: الدقيقة 5:45 صباحا بمحطة ميديا. الحكومة الإسبانية تستعد لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي أواخر يوليو الماضي. عدد من مقتضيات المرسوم لا تزال موضوع خلاف بين مكونات الائتلاف الحكومي. مئات المحتجين واصلوا الليلة المنقضية اعتصامهم في قلب العاصمة مدريد للمطالبة بحماية أفضل للمستأجرين. معضلة السكن في إسبانيا تحولت إلى واحدة من أكبر قضايا النقاش العمومي قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه يحققون مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي الأحد بحصولهم على 14 مقعدا، مما يعزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد الأحد أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وإيران تؤكد أنها لا تزال تنتظر ردا رسميا نهائيا عبر الوسيط عن مقترحها الذي قدمته قبل أيام من قبل اتخاذ أي خطوة مقبلة. إسرائيل تعلن أمس فرض إغلاق تام على الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوع بمناسبة حلول دين يهودي تزامن مع تنفيذ اقتحامات للجيش الإسرائيلي بعدد من البلدات. منظمات وطنية منضوية تحت لواء ما يسمى بالإطار التنسيقي في تونس تعقد ثلاثاء اجتماعا بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل المركزي النقابية التي أطلقت المبادرة بغية مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تمر منها البلاد. بعد هذا التذكير بأبرز عناوين الساحة الإخبارية، الفقرة الموالية ضمن صباح الأخبار الترند. لا يذكر اسم سويسرا إلا ويقترن بالتمييز في كثير من أمور، في طبيعتها، في جمالها، وفي علاقتها الدولية. في المجال السياسي والعلاقات الدولية لا يذكر اسم هذه الدولة الواقعة بقلب القسم الغربي من أوروبا إلا ويقترن بالحياد. هذا الحياد كان أمس موضوع استفتاء شعبي سئل فيه السويسريون هل هم مع تشديد حيادهم التاريخي وجعلها أكثر صرامة، والنص على ذلك في وثيقتهم الدستورية التي تنص على الحياد بشكل فضفاض دون بيان طريقة تنزيله. المقترح رفضه السويسريون بما يفوق نسبة 1/3 من المشاركين في الاستفتاء، لكنه نقل الموضوع إلى موقع متقدم ضمن اهتمامات المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر

0: العالم، حيث شكل الاستفتاء مناسبة لمعرفة ما المقصود بالحياد السويسري. وعلى ضوء مجموعة من الوقائع والنوازل، هل فعلا سويسرا ما زال بلدا محايدا إلى اليوم؟ وينص المقترح الذي رفض على أن يضمن الدستور أن يكون الحياد السويسري مسلحا ودائما، ما يعني منح سويسرا التي تعود جذور حيادها إلى العام 1516 وتحظى باعتراف دولي به منذ العام 1815 من إقامة علاقات أوثق مع حلف الناتو، كما يستبعد أي تحالف عسكري ما لم تتعرض البلاد لهجوم، ويحظر فرض عقوبات ما لم تكن مطلوبة من قبل الأمم المتحدة. ويقوم الموقف السويسري التقليدي على مبدأ الحياد المسلح، إلى احتفاظ بقدرات عسكرية قوية. والحياد مكرس في البلاد منذ العام 1848 دستوريا، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا أعادت طرح تساؤلات عن انخراط عدد من البلدان في النزاعات الخارجية وما تشمله من حرب وعقوبات. وتؤكد جميع الأطراف المشاركة في النقاش رغبتها في الحفاظ على حياد سويسرا، غير أن الحكومة والبرلمان رفضا المقترح، معتبرين أنه سيتم يتسم بجمود عقائدي مفرط، وأنه سيحد من هامش المناورة المتاح للبلاد في وقت تتصاعد فيه توترات جيوسياسية. ورغم تمسك السويسريين الشديد بحيادهم، إلا أن الاقتراح كشف عن خلافات عميقة حول ما تنطوي عليه هذه السياسة فعليا. وخلال هذا النقاش المحتدم، بدأ الأمر وكأن الهوية السويسرية ذاتها مطروحة للتصويت.
1: ميديا إفريقيا لكل الأجيال، صوت لإفريقيا.

0: ميديا 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: ويستمر الذكاء الاصطناعي موضوعا للجدل على أكثر من صعيد. من مفاتيح الجدل هذه الأيام اختلاف التسمية ودعوة الولايات المتحدة إلى إطلاق اسم جديد على الذكاء الاصطناعي واعتماد ذلك رسميا من خلال إطلاق اسم الذكاء الفائخ عليه. سينمائيا، النجم العالمي توم كروز الذي نادرا ما يدلي بالتصريحات داخل النقاش الدائر حول دور الذكاء الاصطناعي في السينما، النجم العالمي يرى بأن الذكاء الاصطناعي لن ينهي السينما لأن الناس بحسبه يريدون رؤية أشياء

0: أشياء حقيقية في هذا أو حول هذا الموضوع تحدث بلال مرميد في ركنه الثقافي لنعبر.
1: أهلا بكم. عندما يتحدث النجم توم كروز عن السينما من اللازم الإنصات، وحين يتحدث النجم توم كروز عن تأثير الذكاء الاصطناعي في السينما من الضروري الإنصات أكثر وأكثر، لأنه ببساطة واحد من كبار المشخصين السينمائيين على الصعيد العالمي. توم كروز الذي نادرا ما يطلق تصريحاته يمينا وشمالا تحدث قبل أيام عن أهمية العنصر البشري في صناعة الأفلام وقوة التجربة السينمائية، قال ما توقعنا جميعا أن يقوله: التجربة التي يعيشها الجمهور داخل دور السينما لا يمكن اختزالها في التكنولوجيا وحدها. نجم توب غان وميسيون امبوسيبل نبه إلى أهمية العمل الذي يقدمه الحرفيون والفنيون خلف الكاميرا، وأساب في الحديث عن تفاصيل تقنيات عدسات التصوير والفارق بين مشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة ومتابعتها عبر خدمات البث. لم يهاجم توم كروز الذكاء الاصطناعي، لكنه ركز على ضرورة الحفاظ على الجانب الإنساني في صناعة الأفلام. بحسبه الإقبال الجماهيري على دور السينما خصوصا من الشباب يعكس رغبة المشاهدين في خوض تجربة سينمائية حقيقية. الجمهور يريد ببساطة رؤية أشياء حقيقية. الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، هو قادم وسوف يحدث، بل ويحدث ما دامت أفلام تنجز بالكامل حاليا اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. مع ذلك هناك ثقة بأن الجمهور سيبقى حريصا على رؤية الأشياء الحقيقية على الشاشة. حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما يكبر من عام إلى آخر، أو لنقل من شهر لآخر، متجاوزا حدود المؤثرات البصرية ومراحل ما بعد الإنتاج إلى الكتابة وتصميم الشخصيات وتوليد الصور والأصوات والحركة. مع تطور الأدوات التوليدية أصبح في مقدور صناع أفلام مستقلين تحويل سيناريوهات إلى أعمال مكتملة بموارد أقل، وهو تحول يفتح مسارات جديدة للتجريب ويثير في الوقت نفسه أسئلة حول طبيعة التأليف السينمائي وحقوق العاملين وحدود الدور الذي ينبغي أن تؤديه الآلة داخل العملية الإبداعية. مع كل ما ذكرنا هناك أمل، نعم هناك أمل في أن تكون لجمهور السينما في العالم ردة فعل. ردة الفعل هذه هي التي لخصها توم كروز في أهمية العنصر البشري في صناعة الأفلام وقوة التجربة السينمائية. بحسبه لا شيء يضاهي العنصر البشري أبدا، نعم لا شيء يضاهي العنصر البشري في السينما على الأقل إلى حدود ساعة. لا أحد يخبر الآن ما يحمله المستقبل القريب في هذا الباب. والسلام إلى الملتقى.

0: قبل العرض الإخباري المفصل لرأس الساعة هذه توقعات أحوال الطقس. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم إلى غائم جزئيا بكافة ربوع المملكة. تساقطات مطرية متوقعة بمناطق الواجهة البحرية المتوسطية بين طنجة والحسيمة. عواصف رعدية متوقعة بمناطق من الأطلس المتوسط. الحرارة تظل مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالرباط وطنجة، 26 بالدار البيضاء والراشدية، 27 درجة بمراكش، 29 متوقعة بالصويرة، 22 بفاس، فيما تنخفض الحرارة إلى 16 درجة بشفشاون و 18 بإفران. في طقس بعض عواصم شمال إفريقيا، الأجواء مشمسة بالقاهرة مع درجة حرارة تصل إلى 32 درجة، 32 درجة متوقع كذلك بنواكشوط، 30 درجة بتونس مع سماء صحوة، و 27 درجة بطرابلس مع عواصف رعدية. بغرب إفريقيا بأبيجون تسجل الحرارة 28 درجة مع تساقطات مطرية متفرقة. في داكار الجو ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 31 درجة. بباماكو سحب متناثرة والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. في توقعات الحرارة بكبريات العواصم والمدن العالمية، 29 درجة متوقعة بباريس مع سماء ملبدة، 19 درجة بلندن مع تساقطات مطرية، الحال كذلك بمدريد مع درجة حرارة تصل إلى 22 درجة. بموسكو الأجواء غائمة باردة والحرارة تنزل إلى 15 درجة مئوية. في المشرق العربي الطقس مشمس على العموم بمعدلات حرارة تصل إلى 41 درجة ببغداد، 28 درجة تسجل كذلك ببيروت، و 40 درجة مئوية متوقعة بمكة المكرمة. تمام 6:00 اللحظة، أول نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقا على الضفة الغربية لأسبوع تزامنا مع حلول العيد اليهودي. الإغلاق يتزامن مع تكثيف اقتحامات الجيش والمستوطنين عددا من المدن والبلدات وتصعيد الهجمات في قطاع غزة. بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية وعمالية في البلاد، تعبئة حقوقية ومدنية واسعة بتونس استعدادا لتنظيم إضراب عام احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلد المغاربي. وفي رياضة 6 نهتم بمنافسات البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم. المغرب الفاسي يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على نهضة زمامرة بهدفين لواحد. أهلا بكم. مستهلنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت إسرائيل أمس فرض إغلاق تام على الضفة الغربية لمدة أسبوع بمناسبة حلول العيد اليهودي، تزامنا مع تنفيذ اقتحامات للجيش الإسرائيلي في عدة مدن وبلدات. موازاة مع هذا التصعيد، اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية عناصر شرطة الاحتلال. ووسط هذا المشهد الأمني المحتقن، دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف أمس إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي وإلى الذهاب نحو حرب شاملة في الضفة الغربية المحتلة. من رام الله، هذه مراسلة ماجد سعيد.
2: لم يكتف الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن إغلاق الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية وسجن الفلسطينيين في مدنهم وقراهم ومخيماتهم، وإنما رفع من وتيرة اقتحاماته وعملياته العسكرية. مدن نابلس ورام الله والبيري والعديد من البلدات في محيطها كانت مسرحا لاقتحامات الجيش الإسرائيلي في تصعيد يومي يشارك فيه المستوطنون عبر هجمات

0: طالت العديد من البلدات في محيط مدينتي رام الله والبيري، في مشهد يعكس كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي حسين الديك شكل الضفة الغربية مستقبلا.
1: تحويل الضفة الغربية إلى جحيم من خلال هذه الإجراءات، بمعنى عسكرة التواجد الإسرائيلي، تغيير معالم السيطرة الأمنية وتحركات الفلسطينيين.
0: تغيير معالم السيطرة الأمنية ربما عبر عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش بطريقته عندما دعا إلى شن حرب على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، دعوة وصفها الفلسطينيون بالخطيرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح.
2: تصريحات سموتريتش الأخيرة تأتي بسياق هذا التصعيد، هذه خطة للضم بتفريغ الأرض من سكانها لزرعها بالمستوطنات لضمها، وبالتالي نؤكد لن تفلح هذه التهديدات والاعتداءات في زحزحة هذا الصمود.
0: وحسب المراقبين فإن دعوات سموتريتش وما يرافقها من تصعيد للجيش والمستوطنين يبدو أنها سترتفع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية. لميديا ماجد سعيد رام الله.
3: في منشور على منصة إكس أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمس أن إسرائيل تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية في غضون أسبوع على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قتل فلسطينيا قال إنه شارك في خطف شابين إسرائيليين من مهرجان موسيقي خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. في قطاع غزة قتل أمس 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بالقطاع وفقا لما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. نواصل من لبنان. أمس توافد الآلاف من أنصار حزب الله إلى محيط ضريح أمينه العام السابق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى الثانية لاغتياله في غارة إسرائيلية. بالمناسبة وفي خطاب متلفز إحياء لهذه الذكرى، اعتبر الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن إسرائيل فشلت في كسر المقاومات وإنهاء وجودها، غير أن العديد من المعطيات الميدانية والسياسية تجمع على أن الحزب المدعوم من إيران فقد الكثير من نفوذه، كما يوضح لنا من بيروت المحلل السياسي والاستراتيجي سمير سكاف، حوره نور الدين إيجاجان.
4: غياب حسن نصر الله أدى إلى تراجع كبير في قدرات حزب الله. حزب الله تعرض لخسارات كبيرة جدا في المرحلة اللاحقة، إن كان في حرب 2024 وإن كان في هذه الحرب 2026. تراجع حزب الله بشكل كبير جدا على المستوى العسكري، رأينا أنه في الحرب الأخيرة تقدمت إسرائيل بشكل كبير جدا، كانت تحتل 5 نقاط في العام 2024، هي اليوم تحتل بين 5-8% من مساحة لبنان، وتحتل حوالي 70 بلدة جنوبية مع تهجير حوالي 1,000,000 شخص من بيئة حزب الله، هو الذي يتواجد الآن في شوارع بيروت وفي مدارس بيروت وفي أماكن أخرى بعيدا جدا عن بلدات الجنوب اللبناني وما يعرف الآن بالخط الأصفر. إذا كل هذا أدى إلى تراجع كبير في قدرات حزب الله العسكرية. حزب الله كان خسر أيضا العديد من القادة العسكريين من قيادة الرضوان. حتى الآن يبدو حزب الله معتمدا بشكل أكبر على وحدة المسارين، على نية إيران في الدفاع، ولكن إيران مشغولة، بالتالي حزب الله هو متروك بشكل كبير لقدره في لبنان.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع، وذلك غدا رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار. وفي حديث إلى موقع أكسيوس الإخباري، رفض ترامب مجددا الشروط التي وضعتها طهران في اقتراحها، وقال إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق لكنه ليس الاتفاق الذي يريده وإبرامه، مضيفا أنهم بالغوا في تقدير الأوراق التي يملكونها. نفتح الآن الملف المغاربي ونستهله من تونس. أفاد صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بأن المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي ستعقد غدا الثلاثاء اجتماعا بمقر الاتحاد بمشاركة فعاليات حقوقية ومدنية لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وتحدث عن المسيرة التي ستنظمها المنظمات ومكونات المجتمع المدني، مؤكدا أن الخطوة النضالية الأولى وستتليها خطوات أخرى تصعيدية وصولا إلى تنفيذ الإضراب العام الذي سيتم تحديد موعده في الوقت المناسب. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الأكاديمي والمحلل السياسي صغير الزكراوي، تحدث من تونس العاصمة لنور الدين إيجاجان.

0: القيادة الجديدة تحاول الآن العودة إلى العمل، إلى مربع العمل الاجتماعي، أي المطالبة بفتح حوار وبالمفاوضات، لأن هذه السلطة علقت العمل بالهواط وتريد أن تبين لنا أنها غير معنية بالعمل النقابي، وأنها رئيس الجمهورية يمكن أن يعدل المرتبات ويقوم بتعديلها دون حاجة إلى مفاوضات اجتماعية. لكن الاتحاد يبدو، خاصة على مستوى الاتحادات الجهوية أي داخل البلاد، بدأت تعود ورفعت سقف المطالب حتى إلى مواجهة السلطة. لذلك فإن القيادة المركزية في الاتحاد يحاولون اليوم ربما استغلال هذا الوضع، الاحتقان الاجتماعي والأعداد، ربما إلى إضراب عام في الأسابيع القادمة، ربما يكون في بداية السنة أو حتى قبل بداية 27. لماذا؟ لأن هناك حاليا أعداد للقانون المالية، وقانون المالية فيه عدة إجراءات بطبيعة الحال قد لا ترضي النقابيين.
1: في موريتانيا أكد البنك الدولي أنه منح البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة تمويلات تفوق ما حصلت عليه خلال ستة عقود تقريبا منذ استقلالها، ووضح أن موريتانيا حصلت خلال الفترة 2019-2026 على تمويلات بلغت 1.64 مليار دولار أمريكي، فيما حصلت خلال الفترة 1960 وحتى 2019 على تمويلات بلغت 1.63 مليار دولار. رياضيا، نهتم بمنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، حيث استهل المغرب الفاس رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على نهضة زمامرة بهدفين لواحد. الحسن جابري.
2: من تأخر بهدف إلى انتصار بهدفين لواحد، فريق المغرب الفاسي يبعث أولى رسائل الدفاع عن لقبه من قلب المركب الرياضي بفاس أمام جماهيره. لم تكن البداية سهلة للماس أمام نهضة الزمامرة الذي عرف كيف يربك حسابات أصحاب الأرض، واللاعب جواد الصغير يفتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني. أصحاب الأرض لم يسمحوا للتأخر بأن يربك انطلاقتهم، ردوا بسرعة، ومن علامة الجزاء أعاد الجنوب إفريقي مباسا المباراة إلى نقطة الصفر، وهو يوقع هدف التعادل في الدقيقة 59. تعادل لم يطفئ رغبة حامل اللقب في الانتصار، بل زاد من ضغطه الهجومي، فنجح أنس المهراوي في توقيع الهدف الثاني ليقلب الماس تأخره إلى تقدم، ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالطريقة التي يريدها، انتصار بعد تأخر وثلاث نقاط في مستهل المشوار. بالمقابل حصد المغرب التطواني أول نقاطه وهو يعود إلى البطولة الاحترافية في الموسم الحالي، تعادل مع ضيفه نهضة بركان من دون أهداف، مباراة لم تعرف هز الشباك ليكتفي الفريقان باقتسام النقاط في مستهل مشوارهما بالبطولة في انتظار بحثهما عن أول انتصار في قادم الجولات.
1: وفي آخر لقاءات أمس، الحسن استهل حسنية أكادير الموسم على النحو الأمثل بالفوز خارج قواعده على الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لهدفين. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك نور الدين.
3: شكرا لك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل بعد أقل من ساعة. جولتنا نواصلها مستمعينا الكرام كالمعتاد بالاطلاع على أبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة، وفي الجولة يصحبنا كالمعتاد خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير نور الدين.
3: والبداية خلدون مغاربية، محطة الأولى الانتخابات المغربية أو ما بعد هذه المحطة الانتخابية، ثم الهجرة في ليبيا، وقبلها أزمة قوارير المياه في تونس.
4: استمرار التحالف الثلاثي يحتاج توافقات، هذا العنوان على غلاف الصباح المغربي اليوم. القدرة الشرائية تتقدم، وعود الأحزاب المتصدرة نتائج الانتخابات التشريعية تخبرنا إسبريس. تحيل الالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي تصدرت النتائج الأولية لاقتراع 23 شتنبر المتعلق بانتخابات مجلس النواب على تركيز مفصلي على القدرة الشرائية، الأمر الذي يتطلب التحويل إلى برنامج حكومي توافقي يحترم التعهدات التي تم تقديمها إلى المواطنين المغاربة طيلة أيام الحملة الانتخابية، خصوصا في ظل الارتفاعات المسجلة في أسعار المواد الأساسية. ولا يعني اعتماد إسبريس هذا الترتيب بحسم تشكيلة الأغلبية الحكومية المقبلة أو تحديد أطراف التحالف، بقدر ما يشكل استعراضا للوعود والتعهدات الانتخابية الصريحة التي قدمتها بعض الهيئات التي تصدرت في الصناديق. مقعد برلماني ب$2,800 وآخر ب$1.50، الوجه الخفي لكلفة الحملة الانتخابية الرقمية بالمغرب في لو 360. تتيح البيانات العامة لمنصات ميتا غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء مقارنة الأرقام المحققة بمؤشر التمويل الترويجي الذي ضخته الأحزاب.

0: طوال الأسابيع التي سبقت يوم الاقتراع. وترصد الأرقام المأخوذة من مكتبة إعلانات ميتا وفق ما ينقل لو 360 حركة الإنفاق خلال الأيام التسعين السابقة لتاريخ 22 من شتنبر، متضمنة المبالغ التي صرفتها صفحات قيادية حزبية مرتبطة بالتنظيمات السياسية المعنية مع اعتماد الدولار كعملة قياس في هذه السجلات. أزمة قوارير المياه درس قاس للتونسيين في صيف 2026، القصة في موقع دي دبليو عربية الألماني. رغم انحسار أزمة المياه المعبأة لا تزال تداعياتها حاضرة في تونس، فأسابيع من الطوابير والبحث المضني عن قوارير الماء أعادت إلى الواجهة أسئلة أعمق حول شح الموارد المائية وتهالك شبكات التوزيع وتراجع الثقة في مياه الصنبور. من غرب ليبيا لشرقها مسار جديد للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، قصة ينقلها موقع العربية الإخباري. برز في الآونة الأخيرة مسار جديد للهجرة غير الشرعية ينطلق من شرق ليبيا باتجاه اليونان في تطور يعكس تغيرا في خريطة طرق الهجرة عبر المتوسط، بعدما ظلت السواحل الغربية للبلاد لسنوات طويلة نقطة الانطلاق الرئيسية للقوارب نحو إيطاليا. وبحسب إحصائيات رسمية حديثة، وصل نحو 14,000 شخص إلى جزيرة كريت اليونانية قادمين من شرق ليبيا منذ بداية العام الجاري.
1: وفي الموالي من هذه الجولة معك دائما خلدون، نرصد العناوين التي لها صلة بكل من إيران ولبنان وكذلك انتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا.
0: إيران تتمسك بالمسار الدبلوماسي سبيلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا قدمته طهران لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال، كما تكتب صحيفة الشرق الأوسط. فيما قال ترامب إنه يتوقع يجري مفاوضون أمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال الأيام المقبلة، الصحف تنقل تصريحاته. حزب الله يواجه التوسع الإسرائيلي بالتهجم على السلطة غلاف النهار اللبناني اليوم، مخاوف من توسع العمليات الإسرائيلية خلال أسابيع وخطاب خشبي في الذكرى الثانية لزعيم حزب الله، تكتب النهار. وراء انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2026 تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية في فرنسا لعام 2027، تخبرنا موند. جرت انتخابات مجلس الشيوخ في جو من التكتم وتحدد نتائجها في المقام الأول بناء على اعتبارات محلية، لكن الهدف من هذه الانتخابات هو تحديد تشكيل مؤسسة وهي مجلس الشيوخ التي قد تلعب دورا رئيسيا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027. الصحف تواكب تعزيز اليمين المتشدد مقاعده في مجلس الشيوخ. تايلاند تعلن العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب الفيضانات، العنوان في الخليج الإماراتية والعديد من الصحف والمواقع الإخبارية تتفاعل مع القصة أيضا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون زين الدين، رافقتنا في جولتنا التي نعقدها يوميا في صباح الأخبار للاطلاع على برز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. جولتنا في صباح الأخبار نواصلها بمحطتها الموالية وفيها نتعرف على جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: ما بين المواضيع اللي خصنا نرجعوا لها عدة مرات وعدة سيمانات، كاين موضوع الأدوية الكيماوية باش تنداويو في الفلاحة. وعلاش؟ إيوا، أولا الأدوية خطيرة وخاصنا نستعملوها بالعقل، ثانيا ولات غالية وخاصنا ناخذوا منها الفايدة بلا ما نخسروا فلوسنا، وأخيرا خاصنا نخدموها بلا ما نخسروا البيئة ديالنا، فاش عايشين لحنا ولا الناس اللي معنا وبهيمتنا والكسبة ديالنا. والسؤال الأول اللي غادي نطرحوه على نفوسنا في هذا الموضوع هو علاش يا ترى تيقلب الفلاح يخلط الأدوية عنده في الفيرما ديالو؟ يمكننا نفهموا بسهولة المسائل الأساسية اللي تدفع هاد الفلاحة يتصرفوا هاد التصرف ويبغيوا يخلطوا الأدوية عندهم في الفيرما ديالهم، لأن تيقلبوا يربحوا شوية ديال الوقت، لأن في دوزة واحدة تيمكن الفلاح يداوي المقابل ديال جوج ولا ثلاثة ديال المداويات، يمكن يقدر يقلب يربح شوية ديال الطاقة، لا سيما في هاد الوقت اللي صبحت فيها الطاقة غالية ومعدية القياس، كذلك باش يتجنب بعض المشاكل اللي تيمكن يديروها الدوزات بزاف الماكن والتراكتورات في البلاد، بحال التدقاس ديال الأرض أو الطيوح ديال النوارة في وقتها في الشجر أو لا جرحة ديال الغلة وغيرهم المشاكل الكثيرة اللي يمكن توقع. لكن إذا كانت تخلط الأدوية الفلاحية مختلفة فالضيعة عند الفلاح عنده هاد المحاسن اللي ذكرناهم، فما ننساوش كذلك أنه عنده عدة مسائل

0: القبيحة فيه. لهذا غدا إن شاء الله بعد غادي نتكلموا على المشاكل اللي يمكن يطرحها هذا التخلاط ديال الأدوية الكيماوية في الفيرما عند الفلاح.
1: ملاحظة اليوم.
0: بدينا هذا النهار في الكلام على موضوع من أهم المواضيع اللي تتهم الفلاح والفلاحة في بلادنا، وهذا الموضوع هو تخلاط الأدوية الفلاحية والكيماوية عند الفلاح، ودوينا على بعض المحاسن اللي يمكن يلقاهم الفلاح في هذا التخلاط ديال الأدوية عنده، لكن مع الأسف ما فيهش غير المحاسن بل تابعة عدة مشاكل غادي نتكلموا عليهم من بعد. لكن واحد القضية مهمة هي أن هذه المشاكل ماشي ما عندها حل، بل خاص غير الإنسان اللي باغي يخلط عنده الأدوية خاصه غير يعرف ما يشري، ويعرف يسول على راسه ويقول بكل صراحة أنه تيقلب على دواء يمكن له يتخلط مع هذا ولا مع هذاك.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: وككل صباح نسدل الستار على هذه الجولة من صباح الأخبار بركن التوقيعات وتوقيع اليوم أوراق إسبانية. لا شك أن الإعلام الإسباني يمتاز بكثير من المهنية والاحتراف، وهو مدرسة إعلامية بوجوه بارزة وتستحق المتابعة، لكن هذا الإعلام بذاته يسقط ورقة توتي المهنية فجأة عندما يتعلق الأمر بملفات مغربية أو متعلقة بالمملكة ليدخل مرحلة هذيان وحمى تسمع حلو بشكل سيء من التلفيق إلى التهويل، والأمثلة على ذلك كثيرة. نموذج عاد إلى الواجهة بوضوح قوي مع أحدث العبور الجماعي لمرشح الهجرة غير النظامي نحو سبتة المحتلة. نقارب هذا التناقض الفاضح في عدد جديد من أوراق إسبانيا مع محمد الغول.
4: الإعلام الإسباني ولا شك إعلام احترافي مهني يضم كفاءات كبيرة وأسماء يقام لها ويقعد في هذا المجال. شخصيا طالما كنت متتبعا لكثير من منابر هذا الإعلام ومستفيدا من تجربتها، لكن صراحة لا يمكن فهم ماذا يقع لهذا الإعلام عندما يتعلق الأمر بملفات مغربية أو تهم المغرب. يتحور بالكامل وتسقط عنه ورقة توت المصداقية والمهنية، ويكشف عن وجه آخر غير معهود في هذا الإعلام، وجه نكتشفه هذه الأيام بالتوازي مع أحداث العبور الجماعي لمرشح الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة. الأمر لا يتعلق بتغطية عاطفية، الأمر يتعلق بحالة هستيريا عامة مست غالبية المنابر الإعلامية الإسبانية. هذا الانفعال طبعا لا يمكن أن يكون وليد اليوم، ونبت فجأة ما بين عشية وضحاها، ولا مرتبطا بأحداث سبتة، بل هو امتداد لسياق تاريخي يثبت كيف يسهل التخلي عن المهنية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية للمملكة. أتذكر جيدا وفي أقصر شريط للذاكرة عندي وقائع مذهلة لكيف تعرى الإعلام الإسباني، وحتى قبل هوجة الصعود اللافت لليمين المتطرف تعرى بالكامل من كل قيم المهنة ليسقط سقطات مريعة. لعل أبرز السوابق الخطيرة التي أذكرها هنا قيام القناة الثالثة الإسبانية أنتينا تريس، واحدة من أقوى وأبرز القنوات التلفزية الإسبانية، إبان أحداث إقليم زيغ العام 10 و2000 في إطار سرديتها آنذاك التي تشبه حالة الهذيان الجماعي الحالي. السردية المدينة للمغرب بأي وسيلة كانت. قامت القناة بتلفيق صور بشعة لجريمة عائلية كانت قد شهدتها مدينة الدار البيضاء، وعرضتها بوقاحة لا مثيل لها على أساس أنها نتاج تدخل الأمني المغربي. ذلك التلفيق الصارخ لم يكن مجرد خطأ تقني، بل كان مؤشرا على استعداد أطراف إعلامية لتبني أي رواية ولو كانت مزيفة لتثبيت صورة نمطية جاهزة ضد الجاري الجنوبي. واليوم يتكرر هذا النمط الانفعالي في التعاطي مع ملف سبتة المحتلة، لكن بأدوات أكثر خطورة، فقد تداخلت التغطيات الكلاسيكية مع وسائل الفبركة الرقمية السائدة على منصات التواصل الاجتماعي. هذه المنصات التي تحولت إلى بيئة خصبة لشائعات وفبركات اليمين المتطرف الإسباني، الذي يجد في هذه الأزمات مادة دسمة لتغذية خطابات الكراهية والتهويل. صحيح أنه يمكن تفهم بعض الانحياز العاطفي.

0: في للإسبان في تغطية الملفات المغربية بحكم ثقل التاريخ المشترك وحجم تداخل الملفات العالقة بين البلدين، حتى أن عتات الباحثين الأكاديميين يعتبرون المغرب دائما ملفا انتخابيا إسبانيا داخليا. لكن هذا السقوط الشنيع وغير المسبوق لكل مساحق المهنية والمصداقية إلى درجة البروباغاندا العمياء لا يمكن تفهمه، خاصة في مرحلة يحتاج فيها البلدان بكل تأكيد إلى الأصوات العاقلة والإعلام الهادئ المتزن الرصين الذي يساهم في تفكيك ألغام المرحلة وكل المراحل لجعل علاقات البلدين تسمو على أي اضطراب ظرفي. والأكيد أن هذه الأصوات موجودة في الضفتين مهما على لغط الصاخبين.
1: شكرا لك محمد الغول. بتوقيعك أوراق إسبانيا نصدر الستار على مواد عددي بداية الأسبوع من صباح الأخبار، تابعتمونا مباشرة مستمعين الأوفياء على أثير ميديا. نشكر لكم حسن الإصغاء ودوام الوفاء. الموعد أما إخراج ومشكورا الزميل المهدي العسراوي. بعد قليل في متنف والكلمة لميلاني بينتو.
2: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
3: ظنيتك سند ما بيبين

0: نهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في جنوب الداخلة فاش غادي يكون صافي ومشمش بالخصوص في الصباح، وفي الأخر العشية غادي يعطي شي نشاد الشتاء في الريف والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل المناطق ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط وناحية السوس فاش غادي يغلب فيه الغربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو غادي تتعدى شوية 50% في النواحي الساحلية وتبقى ما بين 15-50% في غالب المناطق الدخلانية وجنوبية البعيدة على السواحل. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تعتدل بعدة درجات، ما بين 19-24 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22-26 درجة في الريف، ما بين 24-25 درجة في سايس، ما بين 24-30 درجة في الحوز، 25-26 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25-27 درجة في اللوكوس، ما بين 25-31 درجة في تافيلالت، ما بين 26-29 درجة ناحية عبدة، ما بين 26-30 درجة ناحية تادلة، ما بين 26-32 درجة ناحية السوس، 27 درجة في ناحية الغرب، ما بين 27-29 درجة في دكالة، 28 درجة في الشاوية، ما بين 28-32 درجة في درعا، ما بين 30-38 درجة في واد الذهب، و 35-36 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدات الحرارة تعتدل فيه وبدا الجو ديال الخريف يغلب فيه، زراعة الخضرة ديال هذا الموسم غادي تلقى مناها وتكبر وتنمى بصفة جيدة، لكن غادي تحتاج للأسمدة ومعاهم الغبار البلدي إلا كان ممكن، وهذا الشيء خاصو يتعطى الأرض في الخطوط فاش غادي يكون الغص من بعد وغادي يكون السقا. وهذا علاش ماشي لازم نشتتوا هاد الأسمدة في البلاد كلها، بل خاصة تحط في الباندات فاش غادي تكون الزراعة مع الخطوط ديال السقا، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Elsaq nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sbel Khair Mahfoud.
2: Sabah al-Khair Melani, Sabah al-Khair Mustami'ina al-Karam. Ahlan bikum ila anawin al-Nashra. الانتخابات التشريعية في المغرب تسفر عن مكاسب مهمة للنساء بمجلس النواب في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. في النشرة نتوقف مع مدى انعكاس التمثيلية النسائية داخل البرلمان على تركيبة الحكومة المقبلة. المئات يواصلون الاعتصام في مدريد للضغط على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشأن أزمة السكن في البلاد بعدما تعهد باتخاذ إجراءات حكومية سريعة بخصوصها. جنوب إفريقيا تعاني من انتشار أعمال عنف إجرامية في عدد من مدنها، أحدث الأعمال عملية إطلاق نار تسببت في مقتل 27 شخصا على الأقل وفق الشرطة المحلية. أهلا بكم مستهلنا من المغرب. أفرزت الانتخابات التشريعية مكاسب مهمة للنساء في مجلس النواب في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. وفي انتظار التعيين الملكي للشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي وانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، تطرح هذه المكاسب الانتخابية تساؤلات حول مدى انعكاس التمثيلية النسائية المتزايدة داخل الغرفة الأولى للبرلمان على تركيبة الحكومة المقبلة، وما إذا كانت الأحزاب التي ستشكل الأغلبية ستتجه إلى تعزيز حضور النساء بشكل أقوى وأكثر حضورا في المناصب الوزارية. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات إدريس الجريني أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، حاورته اعتماد سلام.
3: دعم حضور المرأة في المشهد السياسي هو أمر لا يخدم المرأة، لأنه عندما نتحدث نحن هنا عن تمكين المرأة أو عن تحقيق تمثيلية ومشاركة تليق بمكانة المرأة وبمساهمتها في مختلف المجالات، هذا لا يخدم فقط مصلحة المرأة بقدر ما يمكن، خصوصا إذا اعتمدنا على الكفاءات، أتحدث عن الكفاءات الحقيقية في مختلف المجالات، هذا يمكن كذلك أن يخدم المجتمع ويخدم الدولة. والمرأة بالفعل عبرت عن كفاءتها داخل الأحزاب السياسية، ولذلك طبعا فالمرأة كانت ممثلة في كثير من الحكومات السابقة، وطبعا هذا الحضور أعتقد بأن المرأة كذلك طبعت بلمستها أداء هذه الحكومات، وبالتالي يمكن أن تضفي قدرا من الإضافة النوعية للمشهد السياسي وللعمل البرلماني وللعمل الحكومي. ولهذا أعتقد بأن الآن بالنظر إلى

0: هذا العدد الهام الذي تشارك به المرأة داخل هذه الغرفة بكل تأكيد سيكون له انعكاس على مستوى كذلك وجود المرأة في المشهد الحكومي، بل أكثر من ذلك هناك من يتحدث أيضا عن إمكانيات ولما لا تولي امرأة رئاسة الحكومة، وهذا بطبيعة الحال حق دستوري. كذلك أن تكون للمشاركة المرأة على هذا المستوى كذلك إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي.
1: تستعد الحكومة الإسبانية لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي أواخر يوليوز الماضي بحسب ما أفادت صحيفة البايس. في موريتانيا تمكنت قوات خفر السواحل أمس من إنقاذ زورقين قبالة سواحل واكشوط كان على متنهما 260 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. إلى إسبانيا، حيث يواصل مئات المحتجين لليلة الثانية التخييم في إحدى ساحات وسط مدريد للضغط على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن أزمة السكن في البلاد بعدما تعهد باتخاذ إجراءات حكومية سريعة. واعتصم مئات المحتجين في قلب العاصمة الإسبانية للمطالبة بحماية أفضل للمستأجرين بعدما أثار طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. وأكد بيدرو سانشيز أمسي للمسنة التي فجرت معاناتها هذه التعبئة الشعبية أن حكومته تعمل من أجل عرض نص يعزز حماية المستأجرين خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء. للتعليق على هذا الموضوع نستمع من إشبيليا لتوضيحات خبير الشؤون الإسبانية الحبيب شباط حوارة وفاء التوزري.
2: السكن في إسبانيا أصبحت أزمة حقيقية والتي تمس حياة الناس بشكل مباشر. ففي مدريد خرج آلاف المواطنين حسب المنظمين أزيد من 300 ألف شخص إلى الشارع احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن، خصوصا بالنسبة للشباب والأسر ذات الدخل المحدود. وقضية ماري كارمن المرأة البالغة من العمر 87 عام التي أخليت من منزلها تحولت إلى رمز لمعاناة كبيرة من المواطنين الذين يشعرون بأن الحصول على سكن أصبح أمر صعب ومكلف جدا. المشكلة ليست فقط في ارتفاع الأسعار وإنما في أن الأجور لا ترتفع بالوتيرة نفسها، بينما يضطر كثير من الشباب إلى تأجيل الخروج من منازل أبائهم وتكوين الأسرة بسبب تكلفة السكن. نحن نتحدث عن حق أساسي أن يتمكن الإنسان الإسباني العيش في منزل لائق وبسعر يستطيع تحمله. الحل يحتاج إلى زيادة عدد المساكين خصوصا السكن الاجتماعي وتشجيع الإيجار بأسعار معقولة مع حماية الفئات الأكثر هشاشة وفي الوقت نفسه ضمان قواعد واضحة ومستقرة لأصحاب العقارات.
1: نواصل من تركيا، بها تواصل النيابة العامة في إسطنبول التحقيقات المرتبطة بشبهات فساد في الاستثمار والبورصة التركية فيما بات يعرف بأزمة الصناديق الاستثمارية، مع انتقال القضية من بعدها المالي إلى السياسي إثر استقالة الوزيرة السابقة نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم فاطمة باتول سايانكايا من مسؤولياتها الحزبية. وتأتي التحقيقات وسط مطالبات المعارضة بالكشف عن جميع المستفيدين من العمليات المالية المشبوهة. من قاعات التداول في بورصة إسطنبول إلى أروقة القضاء والسياسة، فضيحة يسرد تفاصيلها وتداعياتها مراسل ميديان في إسطنبول يوسف الأمجد.
3: تتسع في تركيا تداعيات ما بات يعرف بأزمة الصناديق وسط تحقيقات في شبهات تلاعب بأسهم وصناديق استثمار وعمليات مالية مشبوهة طالت أسماء بارزة في عالم المال والأعمال. ووصلت تداعياتها هذه المرة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وزير العدل التركي أكين جيرليك:
4: قضية عمليات الصناديق تخضع بالكامل لرقابة القضاء ومتابعته، والنيابات العامة فتحت التحقيقات اللازمة وتواصل عملها. نؤكد للمواطنين أننا لن نسمح بالمساس بحقوقهم أو بمدخراتهم، ومن يثبت أنه اعتدى عليها سيحاسب حتى النهاية.
3: التطور الأبرز في القضية جاء سياسيا بعدما اتهم الحزب الجديد المعارض نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية ووزيرة الأسرة السابقة فاطمة بتول سايانكايا وزوجها بتحقيق أرباح ضخمة مشبوهة من عمليات تداول أسهم، ادعاءات قابلتها الوزيرة السابقة بطلب إعفائها من جميع مناصبها الحزبية ثم قبول استقالتها بحسب الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك.
5: السيدة فاطمة باتول طلبت إعفائها من عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، وقد وافق رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا على طلبها. نحن نقيم بعناية أوضاع المتضررين من هذه القضية، وستواصل المؤسسات المختصة عملها، وبعد ذلك ستعلن خارطة طريق بشأن الخطوات المقبلة.
3: لميديا يوسف الأمجد، إسطنبول.
1: آخر الملفات يقودنا إلى جنوب إفريقيا، التي شهدت نهاية الأسبوع فصلا جديدا من أعمال العنف الإجرامية المتفشية، إذ أوقعت عمليتا إطلاق نار 27 قتيلا على الأقل. وتزامنا مع هذا التوتر الأمني، أعلنت الشرطة العثور على جثة امرأة إضافية شرق جوهانسبرغ، في مؤشر على ارتفاع جرائم القتل المرتكبة ضد النساء. في المتابعة عبد العالي الزهر.
6: العنف والجريمة يسيطران على مشهد الحياة اليومية في جنوب إفريقيا إثر مقتل 27 شخصا على الأقل في حادثي إطلاق نار داميين. الحادث الأول استهدف حانة غرب جوهانسبرغ وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين برصاص 8 مسلحين ببنادق رشاشة في عملية رجحت الشرطة أنها تصفية حسابات، في حين استهدف إطلاق النار الثاني موقعا ترفيهيا في بلدة لواندلي قرب مدينة كاب، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين. هذا التصاعد الأمني المميت الذي دفع رئيس جنوب إفريقيا إلى إصدار تعليمات صارمة لقوات الأمن بخفض مستويات العنف والجريمة، يأتي في بلد يسجل معدل قتل يناهز 60 جريمة يوميا. تزامنا مع هذه الهجمات يتصاعد الخوف في الشارع بجنوب إفريقيا إثر سلسلة جديدة من جرائم قتل النساء باتت تثير هلعا بين نساء البلاد، إذ أعلنت الشرطة العثور على جثة إضافية شرق جوهانسبرغ، ليرتفع العدد إلى 11 امرأة من اللواتي قتلن في المنطقة خلال 10 أسابيع فقط. تحمل جثثهن أثار اعتداءات جنسية ورجم، ما دفع السلطات إلى رصد مكافآت مالية للتوصل إلى هوية المنفذين.
1: نهاية النشرة، بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
7: Courir, frapper, lancer, plonger, respirer, tirer, rater, s'arrêter, se rater, tomber, casser, et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS. Faire gagner le sport.
8: Matin Info, Mélanie Pinto.
9: 7h11 sur Média. Merci de votre fidélité. Il est l'heure de faire un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est bien sûr Sport Matin avec Hassan Jabiri.
10: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
9: Bonjour Hassan.
11: Sbahkhir Milani.
9: Et ce matin, on parle de l'équipe nationale du Maroc qui termine aujourd'hui ses préparatifs en vue du match de demain contre le Lesotho.
11: والمنتخب الوطني المغربي ينهي إذن اليوم تحضيراته بحصة تدريبية أخيرة قبل لقائه غدا أمام منتخب ليسوتو برسم الجولة الثانية عن منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا 27 و2000. أسود الأطلس كانوا قد خاضوا أمس أول حصة تدريبية لهم بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا، وذلك غداة وصول بعثة الأسود إلى جنوب إفريقيا. الحصة التدريبية بالأمس ركز خلالها الناخب المغربي وطاقمه التقني على الخصوص على الجوانب التقنية والتكتيكية، وعرفت مشاركة جميع اللاعبين الذين سافروا ضمن بعثة المنتخب. هذا وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المدافع نايف أغرد لم يرافق بعثة المنتخب إلى جنوب بإفريقيا، إذ يواصل بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة برنامج التعافي والعودة التدريجية إلى المنافسة تحت إشراف الطاقم التقني للمنتخب المغربي الأولمبي أقل من 23 سنة، على أن اللاعب سيظل رهن إشارة المنتخب الأول استعدادا للمباراة الودية التي ستضع المنتخب المغربي في مواجهة منتخب غانا في 4 أكتوبر على أرضية الملعب الكبير
5: بطنجة. لقاء الغد أمام ليسوتو للإشارة مبرمج بداية من الواحدة بعد الزوال بالتوقيت العالمي الموحد، وبالذات على

0: أرضية ملعب فريستي تويوتا، مواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس إلى مواصلة بدايتهم الإيجابية في التصفيات وتعزيز صدارتهم للمجموعة الأولى بعد الفوز في الجولة الافتتاحية الجمعة الماضية على منتخب الجابون بهدفين لصفر. ارتباطا بالمنتخبات المغربية، تعادل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أمس مع نظيره التونسي في مباراته الأولى ضمن منافسات دوري اتحاد شمال إفريقيا لهذه الفئة والمقام بمصر والمؤهل إلى نهائية أمم إفريقيا القادمة لشباب. منتخب شباب المغرب وفي لقاء الجولة الثانية يواجه للإشارة منتخب الجزائر الأربعاء القادم على ملعب قناة السويس في مصر، على أن يواجه في لقائه الثالث منتخب مصر في الثالث من أكتوبر، وختام مشاركته في دورة يوناف ستكون بمواجهة منتخب ليبيا يوم السادس من أكتوبر بملعب الإسماعيلية. نفتح اللحظة صفحة البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول ومنافسات الجولة الأولى. حامل اللقب فريق المغرب الفاسي استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب أمام جماهيره على نهضة الزمامرة بهدفين لواحد. الماس وجد نفسه متخلفا في النتيجة مع بداية الشوط الثاني وجواد صغير يفتتح التسجيل لنهضة الزمامرة. المغرب الفاسي لم يسمح للتأخر بأن يربك حساباته، رد بسرعة ومن علامة الجزاء أعاده الجنوب إفريقي مباصا إلى أو أعاد المباراة إلى نقطة الصفر بتوقيع هدف التعادل في الدقيقة 59. زاد حامل اللقب من ضغطه الهجومي فنجح أنس المهراوي في منحه هدف الفوز الثاني في الدقيقة 64. من جهته بدأ فريق حسنية أكادير الموسم على النحو الأمثل وهو يعود من مراكش بانتصار مهم على الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لهدفين. فريق حسنية أكادير وفي غياب المدرب هلال الطير الموقوف قاده من مقاعد البدلاء المدرب المساعد عبد الإله فهمي الذي يقول بخصوص انتصار أمس على حساب فريق الكوكب المراكشي:
1: هذه أول مباراة في الشامبيون، الحمد لله اللاعبين أبلوا والبلاء الحسن قدموا واحد الأداء رائع رغم سجلنا الهدف الأول وعاود سجل لنا، لكن كان المونطال ديال اللاعبين فور. المقابلة ما كانتش بالسهلة، كانت صعبة، لكن احنا اليوم جينا باش نديو 3 بوان، جايين معولين باش نديو 3 بوان مراكش، ما جينيش باش نديو 1 بوان. والحمد لله الفريق غادي في تحسن، 3 بوان بالنسبة لنا مستحقة وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
0: هذا وانتهت مباراة المغرب التطواني أمام فريق نهضة بركان بالتعادل 0 لمثله، لتكون المباراة الوحيدة حتى الآن التي لم تشهد تسجيل الأهداف. منافسات الجولة الافتتاحية شهدت أول أمس عددا من النتائج البارزة. الوافد الجديد وداد تمرة تمكن من الفوز خارج قواعده على الوداد الرياضي بثلاثة أهداف لواحد، فيما النادي المكناسي حقق فوزا كبيرا خارج قواعده بستة أهداف لهدفين على دفاع الحسني الجديد. أما اتحاد ورقة فحسم مواجهة الديربي أمام جاره الفتح الرباطي بهدفين لواحد. الجولة الافتتاحية التي عرفت تأجيل لقاء الجيش الملكي ضد الرجاء الرياضي انطلقت على وقع غلة تهديفية كبيرة 27 هدفا في 7 مباريات. نواصل مع كرة القدم أوروبيا اللحظة وحديث عن منافسات دوري الأمم الأوروبية. أمس وفي مسال مباريات الجولة الثانية تأجل مجددا الفوز الأول لألمانيا رفقة المدرب يورغن كلوب، بل وانقاد منتخب المانشافت لهزيمته الأولى رفقة يورغن كلوب سقط أمام ضيفه منتخب اليونان بهدف لصفر. منتخب اليونان الذي تصدر بذلك المجموعة الثانية بست نقاط متقدما بفارق نقطتين عن منتخب هولندا. منتخب الطواحين الذي بصم على فوزه الأول بالمقابل تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي هرنانديز، وهو يعود منتصرا من العاصمة الصربية بلغراد على منتخب صربيا بهدفين لواحد. أما في المجموعة الرابعة، منتخب البرتغال وواصل مساره بالعلامة الكاملة متصدرا للمجموعة من خلال انتصار ثان تواليا جاء على حساب منتخب النرويج بهدفين لواحد. عن ذات المجموعة تمكن منتخب الدنمارك من الفوز على منتخب ويلز بهدفين دون رد. واليوم تتواصل مباريات الجولة الثانية والأنظار ستتركز بالأساس على القمة بين منتخب بلجيكا ومنتخب فرنسا. كلا المنتخبين بدأ على النحو الأمثل مشواره في المجموعة الأولى. منتخب الدياكا وفي أول مباراة له تحت قيادة الناخب الفرنسي الجديد زين الدين زيدان تغلب على نظيره التركي بهدف لصفر، فيما تجاوز منتخب بلجيكا منتخب إيطاليا بهدفين.

0: عيشة وليها بد وفرصة وفتر مش عيشة ما يمكنش تقاومها.
1: كوفي تشغل مشمش عايشة ميمكنش تقاومها.

0: Ray Joy, très dynamique ce matin sur Média. Dans un instant, le retour de l'actualité. Mais tout de suite, c'est la météo présentée par Nourdine El Fouti.
1: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم إلى غائم جزئيا بكافة ربوع المملكة. تساقطات مطرية متوقعة بمناطق الواجهة البحرية المتوسطية بين طنجة والحسيمة. عواصف رعدية متوقعة بمناطق من الأطلسي المتوسط. الحرارة تظل مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالرباط وطنجة، 26 بالدار البيضاء والراشدية، 27 درجة بمراكش، 29 متوقعة بالصويرة، 22 بفاس، فيما تنخفض الحرارة إلى 16 درجة بشفشاون و18 بإفران.

0: في طقس بعض عواصم شمال إفريقيا، الأجواء مشمسة بالقاهرة مع درجة حرارة تصل إلى 32 درجة، 32 درجة متوقع كذلك بنواكشوط، 30 درجة بتونس مع سماء صحوة، و 27 درجة بطرابلس مع عواصف رعدية. بغرب إفريقيا بأبيجون تسجل الحرارة 28 درجة مع تساقطات مطرية متفرقة. في داكار الجو ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 31 درجة. بباماكو سحب متناثرة والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. في توقعات الحرارة بكبريات العواصم والمدن العالمية، 29 درجة متوقعة بباريس مع سماء ملبدة، 19 درجة بلندن مع تساقطات مطرية، الحال كذلك بمدريد مع درجة حرارة تصل إلى 22 درجة. بموسكو الأجواء غائمة باردة والحرارة تنزل إلى 15 درجة مئوية. في المشرق العربي الطقس مشمس على العموم بمعدلات حرارة تصل إلى 41 درجة بغداد، 28 درجة تسجل كذلك ببيروت، و 40 درجة مئوية متوقعة بمكة المكرمة.
1: L'heure de votre journal avec Mahfoud Al-Salex. Bonjour Mahfoud.
2: صباح الخير ميلاني، صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. الحكومة الإسبانية تستعد لإعداد مرسوم قانون استثنائي يسمح بترحيل من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة. التوجه يواجه تحفظات قانونية وخلافا داخل الائتلاف الحكومي. الانتخابات التشريعية بالمغرب تسفر عن مكاسب مهمة للنساء في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. في النشرة نتوقف مع مدى إمكانية انعكاس التمثيلية النسائية داخل البرلمان على تركيبة الحكومة المقبلة. اليمين المتطرف الفرنسي يعزز مقاعده في مجلس الشيوخ بحصوله على 14 مقعدا، معززا تمثيله في الغرفة العليا للبرلمان على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وفي رياضة الثامنة نهتم بكرة القدم المغربية. المغرب الفاسي يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على نهضة زمامرة بهدفين لواحد، والجولة الأولى تنطلق على وقع توهج هجومي كبير. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تستعد الحكومة الإسبانية لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي أواخر يوليوز الماضي، بحسب ما أفادت صحيفة البايس، مشيرة إلى أن صيغة هذه التسوية القانونية ما زالت قيد الدراسة مع توجه نحو تقليص المساطر المرتبطة بعمليات الإعادة، بما فيها إمكانية ترحيل بعض طالبي اللجوء قبل استنفاذ مراحل الطعن، مع مواصلة دراسة ملفاتهم بعد مغادرتهم إسبانيا. ويواجه هذا الطرح تحفظات قانونية وخلافا داخل الائتلاف الحكومي، بعدما أعلن حزب سومار رفضه ترحيل طالبي اللجوء قبل صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم، بينما يدفع الحزب الشعبي المعارض نحو تسريع عمليات الإعادة. لتسليط الضوء أكثر على طبيعة هذه التسوية القانونية المطروحة للنقاش، نستمع من مدريد لتوضيحات الباحث بجامعة مدريد المختص في الشأن الإسباني محمد الروين، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: ينبغي التأكيد على أنه من الناحية القانونية يتعلق الأمر بمرسوم قانون، يعني أنه يحتاج بعد ذلك الموافقة البرلمانية. أنا أتصور أن الحكومة الحالية أخرجت هذا المرسوم الذي سيتم عملية المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء، هو تحت ضغط المعارضة، بيدرو سانشيز تحت ضغط كبير. هذا المرسوم أعتقد كان تحفظ عليه في السابق. لماذا كان تحفظ عليه في السابق؟ لأنه نرى المجموعة من الاعتبارات القانونية، لأنه مستعد إرجاع المهاجرين غير النظاميين تخضع لعملية تقنية من ناحية القانونية تأخذ بعض الوقت، وهناك إكراهات قانونية خصوصا فيما يتعلق بالقاصرين، القاصرين من جهة وثم طالبي اللجوء من جهة ثانية. أما الفئة الثالثة الراشدين أعتقد تطرح إشكال مطروح على مستويين، طالبي اللجوء حتى وإن يتعلق الأمر براشدين طبعا، لكن طالبي اللجوء هناك مسطرة، ثم القاصرين هناك مسطرة أخرى.

0: طبعا القاصر ينبغي احضار محامي، احضار مترجم، احضار سيكولوجي الى اخره، لان ينبغي الانصات الى هذا القاصر. الامر يتعلق بقاصر، قاصر هناك قانون دولي، هناك طبعا قرارات للمحاكم الى اخره. طبعا مساله المساطر والقوانين هذه مساله، هذا شان محلي، شان اسباني، طبعا لا يعني المغرب. ينبغي تمييز بين هذا وهذا، ما اكده السيد بوريطه. المغرب مستعد لاستقبال مهاجري غير نظاميين، انا اتصور انه سيتم اخراج هكذا مرسوم يوم الثلاثاء المقبل.
1: نواصل من المغرب، حيث أفرزت الانتخابات التشريعية مكاسب مهمة للنساء في مجلس النواب في مؤشر يعكس تنامي حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. وفي انتظار التعيين الملكي للشخصية التي ستقود الجهاز التنفيذي وانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، تطرح هذه المكاسب الانتخابية تساؤلات حول مدى انعكاس تمثيلية النسائية المتزايدة داخل الغرفة الأولى للبرلمان على تركيبة الحكومة المقبلة، وما إذا كانت الأحزاب التي ستشكل الأغلبية ستتجه إلى تعزيز حضور النساء بشكل أقوى وأكثر حضورا في المناصب الوزارية. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات إدريس الجريني، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، حوارة اعتماد سلام.
2: دعم حضور المرأة في المشهد السياسي هو أمر لا يخدم المرأة، لأنه عندما نتحدث نحن هنا عن تمكين المرأة أو عن تحقيق تمثيلية ومشاركة تليق بمكانة المرأة وبمساهمتها في مختلف المجالات، هذا لا يخدم فقط مصلحة المرأة بقدر ما يمكن، خصوصا إذا اعتمدنا على الكفاءات، أتحدث عن الكفاءات الحقيقية في مختلف المجالات، هذا يمكن كذلك أن يخدم المجتمع ويخدم الدولة. والمرأة بالفعل عبرت عن كفاءتها داخل الأحزاب السياسية، ولذلك طبعا فالمرأة كانت ممثلة في كثير من الحكومات السابقة. وطبعا هذا الحضور أعتقد بأن المرأة كذلك طبعت بلمستها أداء هذه الحكومات، وبالتالي يمكن أن تضفي قدرا من الإضافة النوعية للمشهد السياسي وللعمل البرلماني وللعمل الحكومي. ولهذا أعتقد بأن الآن بالنظر إلى هذا العدد الهام الذي تشارك به المرأة داخل هذه الغرفة، بكل تأكيد سيكون له انعكاس على مستوى كذلك وجود المرأة في المشهد الحكومي، بل أكثر من ذلك هناك من يتحدث أيضا عن إمكانيات ولما لا تولي امرأة رئاسة الحكومة، وهذا بطبيعة الحال حق دستوري. كذلك أن تكون للمشاركة المرأة على هذا المستوى كذلك إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي.
1: في موريتانيا تمكنت قوات خفر السواحل أمس من إنقاذ زورقين قبالة سواحل واكشوط كان على متنهما 260 شخصا من المرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بيان لخفر السواحل أن الزورقين أبحرا من مدينة بانجولا الغامبية، واستغرقت رحلتهما نحو 7 أيام في عرض البحر قبل أن تتمكن وحدات خفر السواحل من رصدهما والتدخل لإنقاذ جميع من كانوا على متنهما. في ملف الأنباء الدولية، البداية من فرنسا، حيث حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي أمس بحصولهم على 14 مقعدا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. في انتخابات الأحد تم انتخاب 178 عضوا من أصل 348 يضمها مجلس الشيوخ، علما أن نصف أعضاء المجلس ينتخبون كل 3 سنوات من قبل هيئة من كبار ناخبين، على أن تمتد ولاية كل عضو ل6 سنوات. في المتابعة نردين الحوتي.
3: لم تكن محطة انتخابية صاخبة كما عهد في غيرها من الاستحقاقات الفرنسية، لكنها عرفت تحقيق اختراق بمكسب غير مسبوق لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه. بات عدد ممثليه في المجلس يفوق 10 أعضاء، ما يؤهله لأول مرة بأن يكون له فريق في المجلس. ما حققه اليمين المتطرف في انتخابات الأحد وصفته مرحبة به زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبين بالانتصار التاريخي. لوبين التي تأمل في استثمار كل زخم يحققه حزبها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، والتي يغادر بعدها الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة، فيما تتنافس هي باسم حزب التجمع مرة أخرى مع سواه على الدخول إلى الإليزي. بعيد الإعلان عن النتائج، عبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا عن سعادته بالإنجاز.
4: نحن سعداء للغاية ومتحمسون بشدة لهذه النتائج التي تمثل خطوة إضافية في ترسيخ حزب الجبهة الوطنية في بلادنا. أنا فخور بأن حزب الجبهة الوطنية لأول مرة في تاريخه يدخل مجلس الشيوخ بفريق سيشكل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعبر إلى جانب المنتخبين 3 الذين لدينا في المجلس عن أفكار الحزب.
3: إلى ذلك أخبر بارد

0: إلى بأن أعضاء حزبه في المجلس سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين الذي فاز بمقعدين. نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي أظهرت أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي سيظلون القوى الرئيسة الثلاثة في المجلس، فيما كان الحدث الآخر أن حصل حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي على أول مقعد له في المجلس. المجلس الذي من المرجح إعادة انتخاب رئيسه جيغار لارشي من حزب الجمهوريين لولاية جديدة هذا الأسبوع.
1: شكرا لك نور الدين. واصل من بريطانيا، انطلقت أمس في ليفربول أشغال مؤتمر حزب العمال وسط تلميحات من رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي إلى أن الحكومة تستعد لاتخاذ قرارات صعبة هذا الخريف تشمل زيادات ضريبية محتملة وإصلاح نظام الإعانة ورعاية الاجتماعية. ومن المقرر أن يلقي بيرنهام خطابه الرئيسي غدا الثلاثاء لعرض رؤيته لتدبير المرحلة المقبلة وخطته لتنفيذ وعوده بالإصلاح في ظل الضغوط المالية المتزايدة. من لندن نتابع التفاصيل في مراسلة حميد الأزهري.
2: الأمل من جديد شعار يرفعه حزب العمال في مؤتمره السنوي الذي يعقد بعد شهرين فقط من تولي أندي بيرنهام رئاسة الحكومة. بيرنهام جاء مدافعا عن قرارات قاسية يقول إنه سيتخذها في المستقبل القريب.
3: لا يمكن للأمور أن تمضي على هذا النحو، لابد من مواجهة مشكلاتنا بشجاعة وحزم، وسأتولى هذه المهمة بنفسي. أدرك أن ذلك قد يكلفني جزءا من رصيدي السياسي وقد يجعلني غير محبوب لدى بعض الناس، لكنه لن يثنيني عن المضي قدما.
2: بيرنهام وحزبه يواجهان مهمة معقدة تتمثل في الموازنة بين الوفاء بوعود التغيير الجذري وواقع اقتصادي عصي على التغيير بفعل التضخم وتداعيات حرب إيران. بالموازاة مع فعاليات المؤتمر، شوارع ليفربول شهدت مظاهرات تطالب الحكومة بحظر شامل على إسرائيل لا يقف عند مبيعات السلاح بل يمتد إلى المجالات العسكرية والتجارية والثقافية كافة.
4: أريدهم أن يبذلوا جهدا أكبر. أرى أن علينا فرض عقوبات على إسرائيل، فسلوكها كان ولا يزال شنيعا للغاية.
5: بصراحة أثق إلى حد ما بأندي وأشعر بأن لديه ضميرا وإنسانية، لكنه ما زال مطالبا برفع صوته أكثر بكثير بشأن ما يجري في فلسطين.
2: بيرنهام يريد كسب عقول البريطانيين وقلوبهم، وعينه على استطلاعات الرأي ليقطع الطريق على اليمين. ليمدئا حميد الأزهري، لندن.
1: أعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرنسن اليوم عن أسف أمستردام الشديد للقرار الإسرائيلي القاضي بإلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن أمس في منشور على منصة إكس أن إسرائيل تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية في غضون أسبوع على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. ضمن تداعيات التوتر الأمريكي الإيراني، ارتفع اليوم سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% على إثر رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لوقف الأعمال القتالية لسبعة أيام وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية اليوم بأنه لا توجد محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة بعدما لمح دونالد ترامب إلى إمكان معاودتها سريعا. إلى الصفحة الرياضية، وفيها نهتم بمنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، حيث استهل المغرب الفاسي رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على نهضة زمامرة بهدفين لواحد، وقد انطلقت الجولة الأولى على وقع توهج هجومي كبير. نتابع التفاصيل معك الحسن جابري.
6: والجولة الافتتاحية للبطولة المغربية لم تترك وقتا طويلا لجس النبض بعدما جاءت الأهداف عنوانا بارزا للجولة الافتتاحية. 27 هدف في 7 مباريات بمعدل يقارب 4 أهداف في كل مباراة، بداية هجومية حملت معها الكثير من الفرجة والإثارة. المغرب الفاسي حامل اللقب دشن حملة الدفاع عن لقبه بانتصار صعب على نهضة زمامرة بهدفين لواحد. أما فريق حسنية أكادير فأشر على بداية موسم جيدة، وهو يعود بالانتصار من ملعب الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لهدفين، فوز يقول عنه عبد الإله فامي المدرب المساعد لفريق الحسنية.
7: هذه أول مباراة في الشامبيون الحمد لله، اللاعبين أبلغوا البلاء الحسن قدموا

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: حرش عرجيني.
1: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
2: انوي سير بعيد.
3: Matin Info, Mélanie Pinto.
4: Merci d'être avec nous sur Médien. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Matin Info, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Merci à Média la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre, ça continue. Tout de suite, la synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Nordine Al-Houtis. Barkhair Nordine.
5: Sabah al-khair Mélanie. أهلا بكم. نفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أرن الاثنين وجود محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة بعدما لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لموقع أكسيوس إلى إمكان معاودتها سريعا غدا رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن إيران لا تزال تنتظر ردا رسميا نهائيا عبر الوسيط القطري عن مقترحها قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. متأثرا بالغموض المخيم حول التوتر الأمريكي الإيراني، ارتفع سعر برميل خام برينت بأكثر من 3% في معاملته يومه الاثنين. أعلنت إسرائيل أمس فرض إغلاق تام على الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد يهودي تزامنا مع تنفيذ اقتحامات للجيش الإسرائيلي في عدة مدن وبلدات. موازاة مع هذا التصعيد، اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية عناصر شرطة الاحتلال. وسط هذا المشهد الأمني المحتقن، دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسليل سموتريتش أمس إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة الخاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي وإلى الذهاب إلى حرب شاملة في الضفة الغربية المحتلة. في إسبانيا تستعد الحكومة لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي أواخر يوليوز الماضي. خبر المرسوم أوردته صحيفة البايس مشيرة إلى صيغة هذه التسوية القانونية ما تزال قيد الدراسة، كاشفة عن وجود خلافات بين الائتلاف الحكومي بخصوص عدد من بنودها. وصل مئات المحتجين الليلة المنقضية اعتصامهم في قلب العاصمة الإسبانية للمطالبة بحماية أفضل للمستأجرين للمساكن بعد أن أثار طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها موجة غضب. ونصب المتظاهرون نحو 100 خيمة تشغل أكثر من نصف مساحة ساعة بورتا ديل سول أمام مقر حكومة منطقة مدريد للضغط على السلطات المحلية للإسراع في إيجاد حلول لتفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار. في فرنسا حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الأحد بحصولهم على 14 مقعدا مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ورحبت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة ماري لوبين بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. وينتخب نصف أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي كل 3 سنوات من قبل هيئة من كبار الناخبين تضم مسؤولين محليين منتخبين على أن تمتد ولاية كل عضو ل6 سنوات. نهاية الموجز الإخباري بعد قليل، موعد جديد من بوديوم.
6: تسالي لك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
7: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant? Avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée et transformez chaque trajet de votre quotidien en privilège. Offrez-vous le GLC à partir de 639 000 dirhams et la reprise de votre ancien véhicule aux meilleures conditions. Découvrez l'ensemble des offres disponibles dès aujourd'hui dans tout le réseau Tonechma. Pour en savoir plus, appelez le 0801 020 020 ou connectez-vous sur mercedes-benz.ma.
0: خليك ضابط امورك فالدخول المدرسي مع اتصالات المغرب مع قرعه الويفي فيبغ. استفد من كونيكسيون سريعه وشارك في القرعه باش تفوز بطابلت شاومي برو بكلافيه ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا iam.ma.
8: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
9: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
10: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
9: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
10: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
9: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
10: Appelle le 06 67 65 28 63.
9: 06 67 65 28 63.
10: LISA.
9: L'excellence d'un parcours.
10: L'assurance d'un avenir.

حصري على كل شراك فلافي بغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل. احيانا لا نجد الكلمات لوصف شعور او احساس، لا نعثر على اللفظ المناسب الذي يختزل ما يتحرك بداخلنا. هذا من تابني هذا الصباح المبارك. لا اجد الكلمات ولا اعثر على الالفاظ التي تجسم احساسي بلقائكم من جديد مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا. انتم رمز الوفاء لموعدكم الرياضي بوديوم، زادكم الرياضي اليومي على اثير ميديا راديو وشاشه ميديا تيفي. زخم كروي، مباريات هنا وهناك، لقاءات للمنتخبات وأخرى للأندية. نهاية الأسبوع كانت حبلة بالمواعيد وأنجبت لنا مباريات مثيرة ومشوقة. البداية بمن يستأثر باهتمام الجميع، بمن تسلط عليه الأضواء من دون غيره، منتخب الكبار الذي عاد للمضمار الجمعة الماضي في إطار تصفيات المؤدي للعرس القاري القادم. مدرجة فارغة، بداية مثالية ثم تراجع مهول في المستوى. الأسود ناوروا، خلقوا الفرص، تفننوا في إهدارها ثم هدفان منح نقاط الفوز الثلاث. الأسود فازوا لكن الأشبال تعثروا. أبطال العالم اكتفوا بالتعادل أمام نصور قرطاج في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا الأمم لأقل من 20 عاما. شتان ثم شتان ما بين مستوى الأشبال تحت إمرة الناخب المغربي الحالي محمد وهبي ومستوى هذه التركيبة التي لم يرقى مردودها للمتوقع أو المطلوب، ويعيد إلى الواجهة السر في التعاقد مع مدرب فرنسي قريب للتقاعد. أما في البطولة المغربية الاحترافية، المغرب الفاسي دشن حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على نهضة الزمامرة بهدفين لواحد، ثم بدات مارا الفريق الصاعد لقسم الكبار يفجر مفاجأة مدوية بفوز على الوداد في عقر داره بثلاثية، ثم النادي المكناسي يضرب بقوة بسداسية خارج الميدان على حساب الفريق الدكاني. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم مجددا إذا في برنامجكم اليومي، برنامج بوديوم الذي أكيد تترقبونه مع انطلاق كل أسبوع على غاية يوم الجمعة. بث مشترك إذن كما هي العادة ما بين أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تيفي. تستمعون إلينا على ميديا وتشاهدوننا في نفس التوقيت في على شاشة ميديا تيفي. جد مسرور إذن بأن نلقاكم في هذا الموعد الصباحي، ويرافقني الأصدقاء الأعزاء والأحباء. بداية بصديقنا محلل البرنامج يطل علينا كل يوم اثنين وثلاثاء، هكذا هي الوصفة، صديقنا سمير عجام. سي سمير أهلا، مرحبا بك، صباح النور. صباح أنوار.
2: صباح النور أخي فؤاد، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين أيضا. يوم جميل أيضا، وبوجودك سي فؤاد بغيت نقول لك واحد السر هذا الصباح هذا، هو أن سنحاول ما أمكن باش نقلدك، لا من ناحية الفصاحة ديالك ولا من ناحية الأناقة اللي فيك، والو هربان عليا ب 20 نقطة.
3: لا حاجة حاجة ما شاء الله سي سمير، عاوتاني الخبرة ديالك ويعني والمسيرة ديالك الموفقة، ولي حنا هذا هو اللي كنحاولوا أنك تكون معنا في البرنامج باش تعطينا ديك القيمة المضافة. شنو القيمة المضافة ديال سي سمير؟ وهي الخبرة ديالك والتجربة ديالك الطويلة خصوصا مع المنتخبات ولكن حتى في الأندية، والخبرة ديالك في التكوين وفي مجال كرة القدم. لا يقل خبرة أيضا صديقي الحسن الجابري. صديقي حسن الجابري صباح الخير، صباح الأنوار، مرحبا بك في فضاء وفي رحاب برنامج بوديوم.
4: صباح الخير فؤاد، صباح الخير سي سمير، صباح الخير لجميع المستمعين المتابعين والمشاهدين. دائما نسعد تواجد نعم. في البلاطو مع سي سمير نعم. معك فؤاد، مع جميع المتابعين.
3: نعم مع جميع المتابعين.
2: عندي واحد السؤال لسي حسن، ما تحاولش زعما تاخذ شي حاجه من هذا العملاق اللي قدامك؟
4: لا ضروري ضروري، منو تعلمنا
2: لان ما شاء الله
4: تحتك خصك تحتك
2: ما دخل دنيا ولا
4: شيء، خصك تحتك فؤاد يوميا باش
2: خصك يوميا
4: دائما تت
2: لا هربان علينا
3: لا اسم الله ونهار الشيطان سي سمير. جيت الصباح بزاف ديال
2: بصراحه، لان ما شاء الله
3: شكرا لك سي سمير. حنا راه بطبيعه الحال كما قلت لك كنستافدوا منه، وحنا ديما الاستفاده مشتركه مع انسان. يمكن كاين واحد السنوات ديال التجربه كاينه زايده، ولكن حتى الجيل الجديد تبارك الله راه عنده الخبره ديالو، عنده التجربه ديالو، عنده ما يقدمه الاضافه، وحنا ديما كنتعلموا واخا سنوات، ولكن ديما الانسان الانسان خصو يفيق في الصباح يقول راني غنتعلم شي حاجه، راه الكمال لله. فالانسان خصو يفيق في اي مجال، ماشي غير المجال ديالنا الاعلامي، جميع المجالات كتفيق في الصباح كتقول غادي نتعلم حاجه جديده اليوم، غادي نعرف معلومه جديده. وما دمت على قيد الحياه فان كل يوم يحمل في الطيات ديالو الجديد. ما كنعاود لكم القصص ديال شنو وقع لي في نهايه الاسبوع. كنت واحد لا ريسبسيون نهار السبت الماضي، وجا واحد السيد كيجري عندي يسلم. عاد السيد تقريبا يكون في فلاش ديالي ولا قل مني شويه، قال لي سي فؤاد الله يجزيك بخير والله العظيم كتعطلني على الخدمه. قلت له علاش؟ قال لي راه كنجلس في الدار كنتفرج، ما كنقدرش نمشي للخدمه حتى كتسالي البرنامج. السي حسن ونقول الاسم ديالو لانه انسان طيب، وقال لي راه بالصباح راه كنفيق اول حاجه خصني ندير هي نشوف البرنامج، يمكن كيشوف فينا دابا او لا كيسمعنا. قلت لي راه ماشي مشكل، يمكن لك تلقى البرنامج في منصات التواصل الاجتماعي خصوصا في يوتيوب، في الموقع ديال ميدي ان تي في كتدخل كتلقى كل البرامج وكل الاخبار وكل المواعيد اللي كتدوز عندنا في القناه ديال ميدي ان تي في، حتى في ميدي ان راديو حتى هي كتدخل للموقع ديال قناه ميدي ان تي في وكتلقى البرنامج موجود، يعني كيكون موجود محطوط كتقدر تسمع ليه او لا كتقدر تشوفه. وهذا هو الشيء الجميل في هذا العصر ديالنا اصدقائي، لان احنا شحال هادي الا فاتك شي برنامج إلا فاتك شي برنامج ولا فاتك شي ماتش الكره ولا شي حاجه، راه ما عندكش فين تشوفوا عاوتاني. طيب اصدقائي، كما ذكرنا اليوم جا الكره، كنا بقينا يعني هانيين جالسين، ما كاين ما يدار، هذه واحد ثلاثه ديال السيمانات ولا تقريبا، وشويه تحرك القضيه في وقت واحد للاسف الشديد، لان الان مثلا خلقوا البطوله تلعبات وكاين المنتخب لاعب، علاش غتهضر؟ واش تقدك ساعه تهضر على هذا الشيء كامل؟ ما يمكنش ليك. وتزيد عليه المنتخب ديال اقل من 23 سنه، هو اقل من 20 سنه هو لعب البارح مع تونس وتعادل. نبداو بالمنتخب الكبار، ومشي عندك حسن لانك انت كنت في عين المكان، مركب رياضي مولاي عبد الله يوم الجمعه الماضي، غطيت لينا هذه المباراه بين المنتخب المغربي نظير والغابوني، فوز هدفين لصفر. فوز ربما شفنا واحد البدايه موفقه ديال المنتخب المغربي في ظل

0: ظهور وجوه جديده خصوصا معمر يعني في لقاءات رسميه، لان معمر لعب اظن في لقاء ودي من قبل، ايضا الزابري اول لقاء ديالو مع المنتخب الكبار في لقاء رسمي، دخل ايضا وزان. يعني كيفاش القراءه، كيفاش انت شفتي، كيفاش كانت الاجواء، كيفاش شفتي انت المباراه، خصوصا الا كتكون في المباراه ما كتكون في ارضيه الميدان، كتكون عندك قراءه مختلفه علينا حنا اللي كنا كنشوفوها في الشاشه.
1: بداية فؤاد، الأجواء في البداية تفاجأنا بأنه الجماهير ما كانتش بكثرة في بداية المباراة بالزخم اللي كنا متوقعينه. صحيح أنه الجماهير توافدت بشكل أكبر حتى بداية المباراة، على المستوى الفني كنا كنتوقعوا أفضل.
0: حتى غير نعم. كانت مسألة تنظيمية أولا
1: لا أعتقد حتى توقيت المباراة، توقيت المباراة يوم جمعة يعني ربما هذا الأمر خلى أنه الجماهير ما تلتحقش بشكل مبكر بالملعب. يعني كانت عندي ربما حديث مع مجموعة من الأشخاص يعني كانوا يودون أنهم يحضروا المباراة، لكن ربما التوقيت يوم جمعة نهاية بداية نهاية أسبوع، يعني الناس يلا خارجين من العمل ديالهم، صعب جدا أنك تخرج مباشرة وتلتحق بالملعب.
0: يعني اللي غيخرج في الخمسة
1: أربعة ونص الخمسة تماما
0: فاش يجي يشوف اللقاء،
1: ربما هذا الأمر كان عائق نوعا ما، حتى أنه بعض الأفراد كانوا كيتوفروا على تذاكر وما استطاعوش انهم يلتحقوا بالملعب بشكل مبكر. اما الاقبال الجماهيري دائما للمنتخب، الان لاحظنا بانه جماهير هناك دعم لا مشروط للمنتخب، دائما مباريات المنتخب تشهد حضور كبير. على المستوى الفني فؤاد، كنا ننتظر افضل من المنتخب الوطني المغربي، لكن الاهم ان المنتخب المغربي استهل مشوار ما بعد المونديال بهذا الانتصار. الجميل ايضا انه شاهدنا هذه الوجوه الجديده، وايضا حتى القيمه اللي يضيفها لما تشوف علي معمر وهو يلعب فريق مواق الايمن اللي نسانا في حكيمي، كتشوف بانه هناك خلف المنتخب المغربي. لما كتشوف ايضا الزابيري، لما كتشوف وزان، لانه لما دخل، والجميل ايضا هو هذا المفهوم ديال لاعب بديل ولاعب اساسي ما كاينش، لانه البدلاء اللي نزلوا في الشوط الثاني منهم جا الهدف الثاني تقريبا. لكن على العموم، على مستوى نسق اللاعب كنا ننتظر افضل، على مستوى الفاعليه كنا ننتظر افضل من المنتخب المغربي، اشياء جميله يمكن البناء عليها، لكن على مستوى الفاعلية مرة أخرى يجب العمل عليها، خصوصا لما تلعب أمام منتخبات تلعب بتكتل دفاعي. راك تلعب الان وليتي في قمه المنتخبات العالميه، مركز سادس، الان مركز خامس مؤقتا في انتظار التصنيف الجديد للفيفا.
0: المركز الخامس وحنا نقولوا خمسه وخميس، كما كنقولوا للعين نقولوا خمسه وخميس هكا، بحال هكا نديروا بحال هكا، خمسه وخميس على العديان وعلى الحساد والحاقدين و اش كنت هكرج راه غير هما دابا راه مدورين غير
2: تقصد انت يا دابا سميك
0: معروفين
2: واش تقول لي انا راه دابا تيجيب لي الله بحال اللي كيهضر عليا
0: لا الساحه حتى ديال حنا مغاربه الحمد لله فرحانين شفنا مركز خامس في العالم التمير
2: راه
0: يعني راه الناس باقيين كيحتلوا المركز ال 50 وباقيين كيهضروا عليك كيقول لك لا راه انت
2: المهم عليك كتعرف فؤاد الوصول للقمه تيكون اقل من الحفاظ عليها.
0: لا الوصول للقمه صعب وتبقى فيها
2: صعب.
0: ولكن حنا مش على الايين، على حنا خدامين كنخدموا على راسنا وكاين عمل، وهذا العمل لابد انه يعطي الثمار. طيب نمشي عندك النظره التقنيه ديالك انت سي سمير للمباراه بطبيعه الحال ديال المنتخب المغربي. كما ذكرت كانت واحد العشر دقائق الاولى مزيانه، ولكن بعد شفنا بحال واحد التراجع. واش الغيابات، لانه كومام واحد القطاعات غيار مهمه، نتحدث عن حكيمي، نتحدث عن السيباري، نتحدث عن ابراهيم دياز، يعني ثلاثه لاعبين اساسيين في التركيبه البشريه، لكن كما قال حسن حتى اللاعبين اللي دخلوا ابلوا البلاء، الحسن معمر ايضا جيسيم او اخو ماش كانوا تما عطاو وزن ايضا. هذا المهم هو انك تندمج في هاد المجموعة، تنصهر في البوتقة، راه أنت لاعب عندك إمكانيات، هذا لا غبار عليه، يعني لا وزان، لا معمر، لا الزابيري، لا يعني لاعبين آخرين يقدروا يدخلوا، ولكن خصك تدخل في البوتقة وخصك تنسجم مع باقي العناصر.
2: صحيح فؤاد، للأمانة المباراة أنا لقيتها مباراة جد متوسطة، لأن افتقدت الإيقاع، افتقدت السرعة، افتقدت الاختراق أيضا، لأن أنا كنت نتوقع في البداية من شفت جاسم هو اللي غادي يبدا المباراة، قلت راه غادي

0: غادي يعني بحالنا غادي نقولوا غنشعلوا المباراه منذ البدايه ديالها. للاسف ان كثرنا من التمريرات العرضيه, كثرنا من التمريرات للخلف, يعني بعض لي كومبارتيمون اللي ما اداوش, العناوي ما كانش في ذاك المستوى اللي سنعرفوه, لان ربما هذه المرحله تمر بواحد المرحله صعيبه, انتقال ديالو ليبزيك, اللاعب جسيم كان تيلعب للخلف كان تيلعب العرض, ما كانش اختراقات. للاسف انه انا كنت نتوقع على انه غادي يبين باللي راه بامكانه ينافس على ذاك البلاصه في غياب, يعني ما استغلش الغياب ديال ابراهيم باش يمكن له يبين لنا ويعطي اشارات للمدرب على انه. شيء اخر ايضا اللي تاسفت له هو ان ما لقيناش خيارات, لان المباراه كلها تقريبا منذ البدايه للنهايه الا ولعبناها بليزاتاك بلاسي, كنحاولوا نلعبوا بليزاتاك بلاسي لان فريق الخصم ما عطيناش مساحات, كان تيلعب بكتله دفاعيه متاخره. هنا فين تيطرح لنا المشكل, يعني ملي تلقى مشكل في بليزاتاك بلاسي من المفروض ان يكونوا عندك لاعبين مثلا اللي يجيدوا الضربه الراسيه او اللعب الطولي, هذه الاشياء ما شفناهاش,
1: او القاص من بعيد. هذا هو المشكل. دابا القضيه راه انعدمت في كره القدم العالميه, شحال هذه حنا كنعقلوا الجيل ديالنا, كان واحد اوغين طالر كيخرج من بايرن ميونخ, كيخرج كيفوت الميليو كيشير عليها كيجيبها في الشبكه. دابا هاد العينه ديال هذا ما بقاتش,
0: هاد الخيارات فؤاد ما عندناش. بحال اللي تنقول لك انا بالفعل كانوا يعني اللي غنقول لك اللاعبين الاساسيين كابونو اللي كان حازم, المزراوي كذلك اللي سجل في الوقت اللي غاب تحلول على على على على, على, على, على كل المهاجمين.
1: وانت كنشوفوا الحل منين جا, من ضربه خارج المستطيل الاخضر وغلطه الحارس.
0: بالنسبه لي اوناحي كان في المستوى ديالو, بوعدي وكذلك العينوي اللي ما كانش ما شفتوش انا في ذاك المستوى اللي كنعرف عليه, لان سي توتا في نورمال. جسيم ما عطانيش اشارات على انه باغي يتنافس على هذه الاشياء. للاسف
1: زلزولي
0: حتى زلزولي عطانا اشارات, لان الجهه اليسرى هي اللي عطتنا الاختراقات وكان في المستوى ديالو
1: المعهود.
0: ولهذا فانا تنتاسف, لان في الميت تنشوف لو بوندوتوش ما تلقاش مثلا المهاجمين اللي يمكن حتى ما لقيتش خيارات بواحد الطريقه معينه تيمكن لك تلتجئ.
1: هذا هو المشكل, لان كما كنقولوا قطع الغيار كتشوف شكون اللي كاين واش كاين لواحد اللي غيقدر يعطيك الاضافه, خصوصا في الاروقه كما كنتحدثوا على الاروقه. كنا كننتظروا جاسم ياخذ المسؤوليه, لاعب باقي عنده 20 سنه, ربما هذا الشيء اللي نقدروا ننتظروا منه. باقي ما عندوش يعني الثقه في النفس الكبيره باش يقدر يمشي يراوغ بالطريقه اللي كيبغي. وهنا كنتسائلوا على غياب بعض اللاعبين كما عما على المنتخب, لان شفنا الامكانيات ديال اللاعب مع عما مع منتخب اقل من 20 سنه كيفاش كان كيخترق, كيفاش كان كياخذ المبادره. نعم
0: فؤادي لو سمحتي لي, فهاد اللاعبين هنا تهضر تنهضر على اخو ماش ايضا. ما ننساوش باللي حنا كتكون عندنا واحد التصور على واحد اللاعب في واحد المستوى. اللاعبين راه ما تيكونش دائما عنده المستوى بحال اللي تيقولوا دائما لا فورم دو مومون. بحال دابا اخو ماش انا كنت نتوقع, لان كنا كنعرفوه دائما ذاك الاختراقات وديك يعني اوداسيو في اللعب ديالو, ما شفناش هاد الاشياء. طيب. من بعد العوده ديالو من الاصابه ديالو فراه هو فقد شويه
1: وربما حنا كما كنا وتحدثنا حنا دافعنا على هاد اللاعب ياك سي حسن, هنا في بوديوم قلنا قبل لما تعلنت اللائحه قلنا علاش هاد اللاعب ما يكونش, خصوصا حنا عندنا خصاص في الاروقه, لا في الرواق الايمن لا في الرواق الايسر, ويعني وجات الاصابه ربما طفيفه ديال ابراهيم دياز اللي خلات الناخب المغربي يتفكروا وعيط لي, مع العلم انه كيلعب الان مع الفريق ديالو فيلاريال, لعب تقريبا شي خمسه ديال المباريات, ويعني لاعب اللي عنده الكره في رجليه ما غاديش نبقى نقولوا لا راه ما لعبش, ولا لاعب اللي راه باين انه كويري ما غاديش نبقاو نتناقشوا فيها. يمكن كما قلتي لا فوق دو مومون يقدر يكون مزيان, يقدر يكون ماشي مزيان, يقدر ما يكونش ماشي مزيان مع الفريق ديالو ويجي للمنتخب ويلقى الاجواء اللي يقدر يكون فيها مزيان. على اي نمشيو نشوفوا ونستمعوا ردة فعل الناخب المغربي محمد وهبي في عقاب هذا الانتصار على حساب الغابون, هدفين لصفر, لنشاهد ونستمع.
2: أعتقد أن ما ميز هذه المباراة هي الحصيلة التي كانت إيجابية. لقد فزنا بالمباراة بالطريقة التي أردناها, فرضنا سيطرتنا كما نريد. بطبيعة الحال نرغب في أن نكون أحسن في الأيام المقبلة, لدينا بعض الأمور التي يجب تحسينها, لكن أعتقد أننا حققنا ما نصبو إليه. يتعين علينا الآن أن نكون أكثر ثباتا, أن نحافظ على هذه الوتيرة ومحاولة فرض إيقاعنا وعدم ترك الخصم يفرض علينا إيقاعه. فريقنا يتوفر على عناصر شابة, هي أمور سنحاول الاستفادة منها. عموما أنا سعيد جدا بالنتيجة.
1: سعيد جدا بالنتيجة سامير كيدوز سيبو بوخاكا كيهضر فهمتي ديما عنده ديما عنده علاش يعقب سي سامير عجام انا فهمتي غير 40 سكوند مازال كيحلل فهمتي خصنا نساليو البرنامج ونزيدو نكملو المحل
0: وانت تشكو انت راك مش تشكو
1: حسن حسن نقدروا نقولوا بعض اللاعبين تهدت على اوناحي بعض كان كينتقد اوناحي على انه كان كيمتلك الكرة بزاف كيراوغ بزاف صحيح في واحد المحاولة الكرة ديالو ارتطمت بالعارضة ولكن واش هذا يخول الأوناحي أنه يلعب بهذه الطريقة في الوقت لأنه كان يقدر يلعب يكون أكثر يبعد شوية على اللعب الانفرادي ويلعب بطريقة أكثر جماعية حسن
3: تماما هو في بعض الأحيان لكن في بعض الأحيان محمود هذا الأمر لأنه الخطورة صنعناها في الشوط الأول من تحركات أوناحي خصوصا وأنه لاعب مهاري يعني في المراوغات يعني ممكن أن يخلق حل هذا الأمر يعني حدث غير ما مرة الأخطر محاولات جاءت من يعني مراوغاته ومن ثم السعي للتسديد أي في بعض الأحيان صحيح هناك مغالات كتضيع كرة فكنكونوا التوازن الدفاعي ديالنا ما كيكونش على النحو الأمثل ممكن أنه يصنع الخطر من أجل يعني إعادة البناء التنظيم الدفاعي للمنتخب هنا في بعض الأحيان الإغراق في الحل الفردي كيكون يعني
1: البعض كيبغى يقول لك أن أوناحي بغى يقول لهاد الوليدات الصغار اللي جاو أنا الباترون أنا مول الفرقة مول الكرة اللاعبين بحال دابا بحال بوعدي بحال جيسيم بحال الزابيري إنما حتى الزابيري اللاعبين الآخرين ما لعبوش معاه بزاف ما عطاوش كرة في العمق
3: ما خداش كرة بزاف
1: هذا هو المشكل يعني
3: هنا الحل الفردي ما كيكونش دائما الحل الجيد لأنه انت كتبغي تصنع الخطر لكن كتوجد نفسك في خطر من الفريق الخصم خصوصا على المستوى التنظيم الدفاعي لانك كتكون لاعب يعني في نصف ملعب الخصم المدافعين او حتى التنظيم الدفاعي كامل ديال المنتخب المغربي ما كيكونش على النحو الامثل كتكون هجمات سريعه ولاحظنا هذا الشيء في يعني الهجمات اللي خلقها المنتخب
1: منتخب الكابون
3: الكابوني في الشوط الثاني نعم. ولولا بونو كنا نطلقوا هدف
1: نعم منتخب الكابوني اللي واخا كما كنقولوا جا لعب ديك الطريقه ديالو وي في الدفاع ولكن لما تحت ليه الفرصه انه يلقى الفراغات وكان خلل نوعا ما سي سمير في وسط الميدان لان المهاجمين ديال المنتخب ديال الكابون كانوا كيوصلوا بسهوله المرمى الحارس بونو
0: بحال اللي قلت لك فؤاد المباراه تيما خصك تاخذها يعني كوحده كون اونيتي ما يمكنليش نقسمها على اطراف لان منذ البدايه انا كنت نتوقع على ان المنتخب غادي يشعل المباراه يعني تتشعلها باش انك تدير ايقاع تفرض الهجومات ديالك تحاول تخلق فرص ديال التسجيل وبمرور مع مرور الوقت الا وتيمشي لك داك لي فيل دو ماتش يمشيو لك هذا ما وقع غير باش لان حسن تيشير لشي اشياء ديال اللي هضرتي على اوناحي وعلى بعض اللاعبين حنا في المنتخب ضروري تيخص يكونوا لاعبين ديال الابداع وحنا اللي عندنا هاد النوعيه ديال اللاعبين عندنا اوناحي عندنا الصيباري وعندنا ايضا ابراهيم دياز اللي
1: تيمكن له
0: الزلزولي ايضا اللي تيمكن لهم يديروا لك شي حاجه اللي ما توقعهاش نتايا لان ملي تيغيبوا عندك الحلول ولكن ما يكونوش عندك ثلاثه او اربعه في نفس الفريق تيديروا نفس الشيء لان هنا يعني تتولي صعوبات دونك الشيء اللي غادي يمكن لي نقول لك هو ان العامل النفسي حتى هو عنده دوره فؤاد العامل النفسي لان كان من المفروض العميل النفسي عنده دور لان كان من المفروض على ان الناخب الوطني يلوس لو طون ان بو لان شنو هو ملي كيكون واحد المنتخب تيدوز بواحد المرحله ديال لو كونفور انك سانكيام دو موند انك كلشي تيهضر عليك خصك دائما في النهايه ديال كل مباراه الا وتذكر باللي راه غياني في راه يفو توجور الي او دولا لان راه نقدروا نصطدموا يعني بشي مفاجاه مع شي منتخب الشيء اللي بينها لنا ضد انغولا لان راه ما كناش في واحد المستوى عالي الكابون باردون اذا راه خصنا ننتبهوا
1: هذيك انغولا راه مشاو تعادلوا مع واحد الفريق كبير مع مصر
0: انغولا وي لونغولا
1: لونغولا
0: مع 0-0
1: حيت كانوا ديك المنتخب المصري عاد هبط من الكار
0: راه هذا
1: كانوا باقيين كيحتفلوا بديك
0: راه فؤاد
1: نكمل غير
0: تفضل اسمح لي
1: كانوا كانوا هابطين من الكار كانوا باقيين كيحتفلوا بديك احتلوا ديك
0: الارجنتين
1: معسرو مع الارجنتين باقيين كيحتفلوا عاد مساكن عاد هبطوا من الكار تعادلوا تكمل
0: راه هذا هو العامل لاننا تنظن كاينين مدربين اللي ليس غيان وازاخ يعني ملي تيشوف الوقت تنقول حنايا انا عرفت المدربين لان ملي تيشوف اللاعبين ديالهم مسترخيين ومرتاحين ومهنيين تيقول لك لا يا ان دونجي
1: كما قلتي ملي كيشوف الوقت والمخرج ديالنا سي نبيل شاف الوقت وقال لك بركه
0: عليك تيدوز عندك هذا البرنامج ما يقدروش يطولوه شي شويه
1: مازال عندنا الشوط الثاني من برنامجنا وبرنامجكم برنامج بوديوم. سي نبيل المخرج قال لك بارك عليكم الوقت استوفينا ديال الجزء الاول برنامج بوديوم. نعود بعد قليل مستمعينا مشاهدينا متابعينا ما تشوش بعيد، مازال الحديث شويه على المنتخب، نهضروا على منتخب اقل 23 سنه، ثم نهضروا ايضا غير شويه على منافسات البطوله اللي انطلقت نهايه الاسبوع.

0: هذه إذا موسيقى برنامجكم اليومي، برنامج بوديوم كل صباح من 9 إلى 10 صباحا. جد مسرورين أن نمد الجسور من جديد، نرحب بكم في رحاب برنامج بوديوم وهذا البث المشترك مع ميديا راديو وميديا تي في. تستمعون إلينا وتشاهدوننا في نفس الوقت، والحديث هذا الصباح على المنتخب المغربي الذي أجرى يوم الجمعة الماضي لقاءه إذن أمام منتخب الجابون، فوز بهدفين 2-0 للنخبة المغربية. لقاء حضره زميلي الحسن الجابري. عودنا معك حسن لمواصلة حديث شوية غير على المباراة، على بعض الأشياء إيجابية اللي كانت. بونو دائما في القمة والضحكة، عودة جيدة لنايف أكرد في خط الدفاع، ونقول أننا للأسف افتقدناه في نهائيات كأس العالم الأخيرة.
1: تماما فؤاد، شأنه شأن عبد الصمد الزلزولي، اتضح قيمة اللاعبين في المنتخب الوطني المغربي. للأسف أنه في كل مرة ما كنلقاوش البدائل الكافية، لأنه لو أكرد لما صفرش مع المنتخب الجنوب إفريقيا بالمناسبة، ظل في مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة المواجهة لسوتو، سيكون حاضر بحسب بلاغ الجامعة في اللقاء أمام غانا، لكن لم يسافر رفقة بعثة المنتخب الجنوب إفريقيا. يعني في كل مرة ما كنلقاوش اللاعبين البدلاء في الوقت، يعني كتكون إصابات، كتكون غيابات. لعبنا في شادي رياض، ما كانش نايف الآن، ما كاينش شادي رياض.
0: تقريبا خصك مثلا خصوصا في هذا المركز، راه هذه 3 سنوات حنا بعد ماش واحد ثنائي رسمي
1: أولى ثلاثي، لأنه لما كيغيب
0: رباعي حسن خصك يكون عندك 4 لاعبين،
1: خصنا اللاعب يكون جاهز 100%، خصوصا في محور الدفاع اللي كيتعتبر مركز محوري في كرة القدم، في فريق كرة القدم.
0: وشفنا أن ربما ما نقولوش خطأ، ولكن التساؤل ديالنا ديال محمد وهبي، كيفاش ديتي أنت الحال وفي اللقاء امام فرنسا لما ما كانش عندك شادي رياض، ما كانش جاهز 100%، دخلتي مزراوي كلاعب ديال وسط الدفاع. هذا هو الاشكال. انا غادي ندي المدافع الاوسط اللي غيقدر يكون مدافع اوسط، اللي غيلعب ليا في المكان اللي انا محتاجه فيه، ما غنديش حلحال اللي ربما باقي ما عندوش المستوى. في نهاية المطاف كنقولوا ان المنتخبات للاسف هادشي اللي عطى الله في الانديه اوكي، ياك سي سمير النادي اوكي، عندك واحد الخصائص، كتمشي مدريد خصها خصائص، مشات جات كوناتي وجابت ديمفريز وجابت الى غير ذلك، ولكن المنتخب راه هادشي اللي عطى، هادشي اللي متاح، اذا كتلعب داكشي اللي متاح.
1: الجميل فؤاد انه في منطقه المختلطه الاخ تصريحات، كتحس بان هناك احساس بالمسؤوليه لدى اللاعبين، لانه تحدثنا مع ياسر الزابيري، كتحس بانه هذه المسؤوليه، هذه الثقه اللي عطاها لي محمد وهبي في هذه المباراه. علي معمر ايضا قال لك ما بغيتش نعلق على الاداء ديالي في اول مباراه اشون، خليتها نشوف المباراه في مجملها ونشوف الاداء ديالي. كتحس بان هناك على الاقل مسؤوليه لحمل قميص المنتخب المغربي من هذ اللاعبين الشباب اللي جايين.
0: درتي تمريره حاسمه بحال الفولي، فهمتي، بحال هزيتي الفولي. أبلتي انا هو داني الفولي وانا غنسماتشي باش نمشيو نشوفوا التصريحات ديال اللاعبين بالمنتخب المغربي، ونبداو باللاعب الزابري وايضا تصريحات لاخو ماش وعلي معمر وكذلك لاعب عبد الله وزان. نستمع للتصريحات ونعود.
2: الصراحه كوسرا كنعرفو هذه 3 سنين، يعني ما نحتاج نشونجي مع لا زعما، ملي تقلع ولا شي حاجه عادي يدوي معاك مزيان، كيدوي معايا حتى ملي كنت في غين ملي كنت ما مزيانش كيدوي معايا مزيان، وراك تعرف ملي كتكون الخدمه و ضروري غيتيق فيك، والحمد لله تيق فيا، وان شاء الله حتى نرجع عاوتاني ونقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله.
3: أنا سعيد جدا، إنه بلدي، سأفعل أي شيء من أجل بلدي، وأعتقد أنني أظهرت ذلك. دائما ما أحاول تقديم أفضل مستوياتي مع فريقي كي أحظى بهذه الفرصة. كانت مباراة هامة بعد المونديال، من الجيد العودة بهذه الأحاسيس الإيجابية والفوز بديارنا، وسعيد بلقاء جماهيرنا، ونحن سعداء بهذا الانتصار الذي سيخول لنا تحضير للمباراة المقبلة بطاقة إيجابية. نعم الأمر كان جنونيا، كما قلت كان حلما بالنسبة لي، كنت أشاهد هؤلاء اللاعبين عبر التلفاز، والآن أستطيع أن أشاركهم نفس الطاولة ونفس الميدان وكل شيء. الأمر رائع وحلم يتحقق بالنسبة لفتى يبلغ 17 من عمره. منذ اليوم الأول بالمعسكر رحب بي اللاعبون، وتعاملهم كان لطيفا.

0: مختلفا. كما قلت سبق أن لعبت مع منتخب الناشئين منذ عامين، لكن حضوري هذا هو حضوري الأول مع المنتخب الأول. الجميع يحاول تقديم المساعدة لي، أتمنى أن أرد لهم هذا الجميل على الميدان.
1: إذن ذلك ما كنت منه سي وزان، وهو أنك تألق لنا في اللقاءات القادمة. سي سمير، كنت بغيت التدخل على حسب مستوى والمردود ديال نايف أكرد في هذه المباراة أمام الكابون.
2: بالفعل فؤاد، غير باش كإضافة لأخي حسن، وبحال اللي قلتي أنت، هناك خيارات عديدة عندنا في وسط الميدان، على الأطراف، الهجوم، يمكن المدرب يخسر ما يشاء، خاصة وكتشوف هاد الشباب هادو اللي تيعطيونا اطمئنان على المستقبل ديال المنتخب الوطني، بخلاف وسط الدفاع. انا تنظن هذا المشكل ديال وسط الدفاع راه ما نتخلصوش منه، لان انا أكرد بصراحه دائما تيخلعني، لان تنعرفو عن قرب، سبق لي دربتو تنعرفو دائما فين ما تيونشيني دو ماتش ثلاث ماتش الا تيتعرض للاصابه. واعتقد على انه مره اخرى غادي يعاود يتصاب، لان ما تيتحملش لا شارج ديال الخدمه. ولهذا فدائما راه غنلقاو هذا المشكل، لان ما عندهش بدائل. وتمنيت لو كان وهبي مثلا يعني سوبونش يدور شويه يشوف البطوله الوطنيه، ربما يلقى خيارات، لان كاين واحد لاعبين جوج او ثلاثه هنا راه يمكن لهم يملؤوا هذاك الفراغ. ولهذا فذاك المكان راه غنعانيوا منه، ماشي يعني على على على, على مدى
1: المستوى. وهذا هو ربما هذا هو المركز المحوري ديال فريق انت، وتقدر تاكد لنا سي سمير، يعني لا ديفونس سنترال، لا شارنيير سنترال، هي العمود الفقري ديال المنتخب، لان هذوك جوج اللعابه خصهم يكونوا مفاهمين. تقدر يمشي لك ظهير ايمن تجيب ظهير ايمن، تقدر يمشي لك ظهير ايسر تجيب وسط الميدان. كما قلتي عندك خيارات عديده، الهجوم ايضا
2: انت قلتيها، انت قلتيها عاد دابا، قلتي النهار اللي يحتاج الان سونترال اضطر يرد مزراوي، لدرجه ان ما عندوش
3: غير الان خصنا نوجدوا الخلف. كاين هناك عبد الحميد ايت بودلان، كاين باعوف، على الاقل نحاولوا اننا
1: مشكل نعم. كبير في لاكوب دي موند، ان في كاس العالم، انه كان ديتي معك واحد ظاهر، واحد لاعب ديال وسط الدفاع اللي لما احتاجيتي دخل لاعب ديال وسط الدفاع ما دخلتيه، ما تخسيتش. يعني اذا انت ما تيقش فيه ما غاديش من النهار الاول، هذا هو انت هذا الحال. الا انت ما مقتنع، الا انت كنتي مقتنع به غندي لاعب لانه مقتنع به 100%. ديتي مروان سعدان حتى هو كان يعني في اخر لحظه لعب مروان سعدان، فهمتي؟ هذا هو التساؤل اللي كان مطروح، واللي حنا كنتفرجوا في الكره راه هادشي باين والحال لهم. طيب نخليو المنتخب لينا غنهضروا عليه غدا، لانه غدا غادي يواجه لي سوتو في ثاني لقاء ديالو في هاد التصفيات. اصدقائي، نمشيو عند منتخب اقل من 20 سنه، ياك مزيان دابا؟ حيت قبيله عاتبتيني قلتي راجل جديد، خطرت نقول اقل من
2: اخي فؤاد، ما عاتبتكش، انا تنقل منك وصافي، راه
1: اقل من 20 سنه اللي غادي يواجه بالامس منتخب الاسماعيليه، منتخب يعني تونس. لقاء بارد، لقاء في الاسماعيليه ما كاين لا جمهور لا والو، وشفنا حسن ربما احدى اسوء النسخ ديال هذا المنتخب ديال اقل من 20 سنه، لما خلينا هذه غير عام، باقي ما كملناش عام، باقي ما كملناش عام كنا ابطال العالم، حنا باقي ما وصلناش العام كنشوفوا هذا المنتخب هذا مع ليودوفيك باتيلي، ما شفنا والو، ما شفنا حتى شي حاجه. الادهى من ذلك، وانا ما اثار يعني استيائي، وهو التصريحات ديال هذا المدرب بعد المباراه، قال لك اون ايتي موفي، ما كناش مزيانين، ما لعبناش. وشكون واش انا واذا ما لعبتش مزيان شكون المسؤول؟ انا ولا تامر ولا انت؟ راه انت هو المسؤول، الا ما لعبوش مزيان انت هو المسؤول. صحيح، السيارات ديالك راهي اللي واش هذا هو حنا كنقولوا واش هذاك عندنا واحد كيقول الطنز العكري، واقيلا كنقولوا احنا بالدارج، واش دابا انت هو المدرب؟ انت اللي اخترتي ذاك اللاعبين، انت اللي كتعد معاهم هذه مده، وغتجي في مباراه مع تونس، منتخب اللي يعني منتخب يلا كيجيو يلعبوا معنا بحال لاعبين مع الارجنتين ومع البرازيل، كيعطيو 200 اللي في قلبهم، وكتجي انت كتعادل معهم بهذه الطريقه حسن، صفر ليميتيه، لا فرص تسجيل، لا انسجام، لا حتى شي حاجه. شنو علاش كان كيشتغل؟ الله اعلم.
3: تماما فؤاد، على مستوى المؤدى العام مضمون المباراه مخيب بالنسبه للمنتخب المغربي. يفترض بان تكون هناك استمراريه، لانه هذا المنتخب 20 سنه هو جل عناصر قادمه من منتخب 17 سنه، وكنعرفوا العمل الذي ينجز في المنتخبات السنيه. كاين زياد بها، كاين شعيب بلعروش، صفوان بن زهره، ابو حميدي، يعني كاين مجموعه من الاسماء المختار. يجب البناء على هذا الجيل. هناك عمل منتخب 17 سنه ايضا قدم في النسخه الماضيه من امم افريقيا مستويات جيده، توج باللقب. يعني هذه الاستمراريه هي اللي خصها تكون، والانتقال من فئه لفئه يجب ان المستوى ما ينزلش، نحافظوا على نفس

0: المستوى. صحيح أنه أول مباراة في هذه البطولة، لكن على مستوى مضمون المباراة، لأن كنا غنكون ربما أكثر يعني حدة في الانتقادات لو أنه المنتخب المغربي قدم مستوى جيد، خلق فرص، نع فرص، انعدم ذلك بالمرة. لا يعني متعة في الأداء، لا فرص تهديف، لعب فردي كما كنقولوا كلها يلغي بالغاء، ما كاينش خيط ناظم، والسبب هو المدرب.
1: المدرب لودوفيك باتيلي، مشيت شفت قلبت على السي في ديالو، كان حارس مرمى عنده 63 عام، درب أندية فرنسية متوسطة. الإنجاز ديالو الوحيد أنه فاز مع منتخب فرنسا في 2016 ببطولة أوروبا ديال هذه الفئة العمرية ديال أقل من 20 سنة، ولكن فرنسا ديما عندها لاعبين، جديني أنا ندريني بالمدرب ديال 19 سنة يديو بطولة أوروبا. هذا هو التساؤل اللي كنحاولوا نطرحوه منذ مدة صديقي سامير عجام. احنا مشينا في المدرسة المغربية منذ هاد السنتين الأخيرتين أو ثلاث سنوات، كان عندنا الشيبة في أقل من 17 سنة، كان عندنا بها في أقل من 17 سنة، كان عندنا وهبي في أقل من 20 سنة، كان عندنا سكيتيوي ديال المنتخب المحلي والمنتخب اللي شارك في كأس العرب، وأيضا المنتخب أقل 23 سنة اللي مشى وجاب ميدالية برونزية يعني من الألعاب الأولمبية، وكان الركراكي في المنتخب. إذا بدينا كنتحدثوا على مدرسة مغربية اللي بداوا الناس كيجيو عندنا، الأردن جاو كيديو مدربين غير المغاربة، قال لك حنا مقتنعين بالكفاءات ديال المدرب المغربي ومشينا نجيبوا مدربين. فاحنا كيجيو هكا بدون سابق إنذار كنبدلوا هذه السياسة. عندنا واحد السياسة اللي غادية مزيانة في الجامعة وفي المديرية التقنية اللي الناس اللي مسؤولين يعني كانوا كيختاروا مدربين، جينا هكا بدون سابق إنذار بغينا نبدلو. جبنا داك بيريرا الأقل من 17 سنة، رشتو النتيجة، خرجنا من دور النصف النهائي بطولة إفريقيا، وجينا جبنا باتيلي الآن في هذا المنتخب ديال الأقل من 20 سنة، وهالنتيجة كنشوفوها مستوى جد متواضع، جد متذبذب، وغيلقى صعوبة باش على الأقل يمشي، خصو يمشي بعد الكأس إفريقيا للأمم، وعاد خصو يقلب على أنه يمشي لكأس العالم. علاش غادي نغيروا أسي سمير سياسة وواحد النهج اللي كان ناجح ونبدلو نغيروا من أجل التغيير؟
2: بحال اللي قلتي فؤاد، هناك خلل داخل الاداره التقنيه في الاختيارات ديال الناخبين الوطنيين ديال هذه الفئات العمريه، وخاصه وانت ذكرتي ما شاء الله راك جاوبتي على كل شيء، لان اللي نجحوا وتوفقوا كلهم ما شاء الله كانوا يعني كانوا مغاربه، وخاصه على انهم عندهم تجربه احترافيه، لان في هذا المستوى هذا ديال الفئات الصغرى راه تتحط لهم واحد المرجعيه. راه ملي تنحط سعيد شيبه انا على راس مثلا اقل من 17 سنه، راه هذوك اللاعبين تيشوفوا واحد المحترف اللي نجح، دونك حتى هما تيحاولوا ينطون. ملي تندير طريق سكيتيوي على انه في الموان 23، راه حتى هما تيشوفوا واحد المرجعيه ديال واحد اللاعب لعب دولي، لعب ما خلى فيه اللعب ما شاء الله. ملي تشوف نبيل بها، ملي تشوف راه كاين الأشياء أساسية في هذه الفئات، هذه الفئات تيخصهم واحد الإنسان اللي تيفهم العقلية ديالهم، وتيفهم ثقافتهم، تيشوف الاحتياجات ديالهم، تيتقرب منهم، لأن تيكون هذه المجموعة تكون جد حساسة، لأن إل سوفي دو فيغ دي شوا ولا دو باغلي أن لونغاج ديفيرون تيقدر يأثر عليهم. ولهذا تنظن هذا السؤال هذا
1: تيكونوا باقيين فراجيل.
2: فوالا سي دي جون، سي دي جون تيخصهم دي جون مغاربه اللي تيعرفوا العقليه ديالهم، وتيعرفوا تقاليدهم، وتيعرفوا كيفاش يتحدثوا معاهم. ولهذا تنتمنى على ان للاسف تنضيعوا الوقت بحال اللي قلتي. فهذاك لو سيليكسيونور ديال لي اوديساد بعد الاخفاق ديالو مشينا جبنا القنطاري، علاش ما نديرش القنطاري هنا في
1: الاول؟
2: الان هذا حتى هو راه غادي في واحد الاتجاه اللي تنظن يعني ما غادي يكملش. علاش هاد تنمشيو بين فيتاس عاود تنرجعوا لفيتاس؟ هل معنى هذا ان ما عندناش ثقه؟ لان هاد وهبي براسو دابا لو سيليكسيونور ديال ليكيب ا راه هو داز عندنا في الاوفا الثقه اللي عطيناه، وهذا راه اليوم تيسدني لنا خدمات.
1: ربحنا مدرب، ربحنا لما كنعطيو سكيتيوي انه يقود منتخبات، ربحنا مدرب. لان سكيتيوي غدا او بعد غد يعني غادي يجي يدرب الكبار مثلا، يحقق نتائج ايجابيه له وراه في سلطنه عمان، ولكن غدا ولا بعد غدا يقدر يجي. اذا ربحتي مدربين اللي كما ذكر. لما مشينا عموته مثلا، عموته عطيناه المنتخب المحليين، جاب لك لقب ديال المحليين. جمال السلامي دعنا فيه الثقه، ربح ايضا كاس المحل، ربحنا مدرب. اذا دابا هاد مجموعه ديال المدربين، علاش اخويا هاد المدربين الشباب ما غاديش ندي ونوضع فيهم الثقه؟
2: الا سمحتي لي انا مزوق فيك غير مثلا ملي تنهضروا على هاد الاطر هادي، راه الجامعه راه كدير واحد يعني واحد التداريب خاصه باش ياخذوا لي ليسونس بي، ليسونس كوينيه، لا كاف برو. علاش تدير هادشي هذا؟ يعني تديرو باش تطلع من القيمه ديال المستوى ديال المدربين ديالك. الا كنتي تدير هاد الاشياء كلها وكتخلي وليداتك تتلاوحهم على برا، صيفط جامعة

0: مرسل مداوي للاردن تصيفط سكيتي وين العمان اذا وتتجيب الاجانب لهنا فتنظر ضياع ديال الوقت ضياع بالفعل
1: وكاين مجموعه ديال حنا ما غاديش نديروا الاشهار شي مدرب ولكن كاين مجموعه ديال المدربين لا مدربين اللي ما كاين مدربين اللي كيشتغلوا وبينوا على الكفاءات ديالهم ويقدروا انهم ياخذوا منتخب من هذا المنتخب عوض انني نمشي نجيب مدرب هذا بحال لودوفيك بلان ولا البارح الا تقلقت نكذبش عليك انا كنتفرج كنشوف لي ديك التصريحات ديالو يقول لك هادشي هادشي اللي عطى الله ما لعبناش مزيان وشكون انا لعب مزيان انا
0: نعطيك تلعبوا مزيان دير مدير تقني فؤاد راه تحلوا من المشاكل دير مدير تقني غتحل هاد
1: المشاكل كامله لا اخويا الله الله خليني قاتا خليني قاتا الكريسي ديالي معاكم احنا كنهضروا على الكره وكنهضروا على المشاكل ديال الكره والانجازات ديال الكره الحمد لله طيب نمشيو لعندنا وقت قصير كيف باقي وصلنا نهايه البرنامج ضروري خصنا نهضروا البطوله للاسف انت كتشوف احنا باش نهضروا على البطوله نهضروا على المنتخب المغربي حسن في عجاله المغرب الفاسي يستاهل حمله الدفاع على اللقب ديالو بانتصار على نهضه بركان نهضه زمامره بهدفين لواحد
2: الاهم بالنسبه للمغرب الفاسي هو انه عاد في المباراه تحس بان هناك شخصيه فريق بطل تاخر في النتيجه لكنه عاد في المباراه الجميل انه الجوله الافتتاحيه تشهد تسجيل 27 هدف في 7 مباريات معدل 3.85 النادي المكناسي 6 الاهداف لكن ايضا مباراه كوكب المراكشي وحسنيه اكادير 5 الاهداف امر جميل انه البطوله يعني تبدا بهذه الطريقه الان الرهان هو انها تستمر بهذا التوهج التهديفي مع تأجيل مباراة خص الأندية أنها تحافظ نعم. ما يكونش تحفظ في اللاعب يعني مباراة واحدة اللي انتهت بالتعادل صفر اللي مثله المغرب التطواني ونهضة بركان نتمنوا أنه دائما نحافظوا على النصر طيب. ونتمنوا أيضا الجماهير ترجع للمدرجات لانه جل المباريات
1: احنا قلنا
2: نعم. لعبت
1: بدون جمهور احنا احنا اللي قلنا واش باغيين يقتلوا هذه البطوله ولا شنو باغيين يديروا لانه كانوا بعض القرارات غير مفهومه بالبتة بحال قلتش انت امل تيزني تقول لهم تجي تلعبوا في المحمديه والناس مساكن راه على قد الحال واش دابا انت شحال خصو يجي من امل تيزني حتى المحمديه باش يتفرج في الفرقه ديالو واش دابا هذه المنطقه ديال تيزني كامله ما لقاوش ملعب الذي فيه المواصفات باش يستقبل فريق امل تيزني لا يعقل راه كاين ملاعب في اكادير ربما في مراكش الى غير ذلك وشفنا حتى ما خلاوش الجمهور ديال طنجه حتى هو ما يمشيش باش يشجع الفريق ديالو ثم شفنا ايضا غياب الجمهور في الملاعب اخرى بحال ديال توارقه مع الفتحه
2: النادي المكناسي وجديده
1: والنادي المكناسي ايضا مع فريق الدفاع الحسن الجديد اللقاء اللي كان حاضر فيه الجمهور وحضرت فيه ايضا الفرجه حضرت فيه المفاجاه المدويه ديال الوداد الصغير الذي يفوز على الوداد الكبير الوداد تماره يفوز على الوداد البيضاوي 3 اصابات لواحده في سمير يبدو ان الموسم سيكون صعب وصعب جدا بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي
3: هو صعب باش نحكموا على البطوله ديالنا على الانديه من خلال هذه البدايه هذه لانها بدايه جد صعبه على الكل لماذا؟ لأن أضرت بالعديد من الأندية خاصة مثلا الحديث وخادرتي لي مع الوداد أنا نمشي لك الجديدة مثلا الدفاع الحسن الجديد خسر بستة الجوج لماذا؟ لأنه تضرر لأنه فقد اللاعبين ديالو الدوليين اللي مشاو لعبوا في هذاك تنقولوا حنا ليسباس فيفا اللي مشاو له وتضرر خاصة الحارس المرمى اللي دار واحد الموسم رائع السنة اللي مضات اللي هو باباكار نياسي وشفنا الأخطاء اللي دارته ولهذا فتنظن على أن الدورة هذه حقيقة أنها عطتنا أشياء جميلة اننا شفنا اهداف وشفنا عديد من الاشياء ولكن هي ايضا راه تدخل في اطار هذه المشاكل
1: الوداد
3: رجعوا للوداد الوداد بالنسبه لي لا زال
1: ما بغيتش نهضر على الوداد
3: عندي بزاف ما نقول
1: هذا غير دابا حنا هضرنا على الوداد النوبه اخرى نهضر على شي لاخر
3: بالنسبه لي
1: الموسم طويل مازال ما تقول
3: بالنسبه لي فؤاد فبالنسبه للوداد النزيف لا زال قائما يعني هذا ماشي وليد اليوم ولكن وليد السنه الماضيه والسنه اللي قبل منها يعني لن يتخلص من هذه الاشياء هذه لان كيف يعقل عاوتاني على انك تصغير 15 او 16 لاعب او 17 لاعب كيفاش غادي تلقى طيب. هذه التوليفه وكيفاش تلقى هذا الانسجام والمدرب ايضا هنا القصه ديال المدرب والبرتغالي ايضا دونك راه هذا هو
1: شوف هذوك النص انا كنقول لك النص ديال البرتغاليين غنمشيو بحالهم هاد 5 دورات غتلقى شحال هما 6 غتلقى النص ديالهم غادي يمشي
3: على كيهضروا على هذا الوداد
2: حتى مدرب نهضه بركان راه جنسيه برتغاليه
1: جنسيه برتغاليه كيضرب البرتغال شكرا لك سي تامر شوف العام مازال طويل راه غير خبي
3: واش باقي نحيين باقي
0: نكونوا معاك الله اعلم. تمنى والله
2: طول العمر ان شاء الله.
1: الكلمه اللي قلت لك الصباح اللي عجبتك اللي قلت لك؟
0: قلتي لي السونوغيس.
1: السونوغيس
0: كاين واحد الناس اللي السونوغيس شي حوايج سواء مزيانين او خايبين. طيب السونوغيس دو لا بونتي، والخايب راه
1: الله يعاونه. شكرا لك.

سمير عجاب، شكرا لك صديقي حتى الجبيري. غدا نلتقي مجددا معا هنا في بلاتو ان شاء الله بحول الله مع قوته في بلاتو برنامج بوديوم. دائما كنشكروا جوج ديال الاصدقاء والعاملين والموظفين واش كيشتغلوا معنا. ديك نهار الجمعه اللي فاتت كنت لقيت صديقتين خوله وريم، قالوا لي علاه انت ما عمرك ما جبدتينا؟ قلت لهم لا راه جبدت، هضرت عليكم. قال لي وعافاك هضر لينا الهضر، جبدنا في برنامج نجبدهم للاخت خوله والثار اللي هي اللي كتجمع لنا التصاورات وكتوجد لنا داك التصاور اللي كيبانوا في لاتيلي، والاخت ريم شوراد اللي في قسم الانتاج لا برودكسيون اللي ايضا هي كتشتغل في الناس كتستقبل الضيوف وكتقوم مهام عديده. تحيه لهما في هذا الصباح المبارك، وتحيه ايضا وخصوصا لصديقي محمد بن عيسى اللي هو اللي كيساعدني باش كل صباح باش نوجد مواد هذه الحصه برنامجكم بوديوم. شكرا لكم اصدقائي. بعد قليل برنامج صباح الاسره على اثير ميديا راديو، بعد ظهر اليوم لوتخ ماتش على اثير ميديا راديو دائما، ثم 9 مساء برنامج 11 دو نوي مع صديقي منصف زمرات. شكرا لمخرجاتي الحصه والفريق العمل هنا في التلفزيون وايضا هناك في الاذاعه. شكرا على المشاهده، شكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء. الى اللقاء.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كي الحل.
2: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
1: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. نسائل الموجز بالشأن المغربي، حيث أكدت وزارة الداخلية في بلاغ يوم الاثنين أنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شهر جوتمبر بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، أكدت الوزارة في البلاغ ذاته أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين اقتحاماته في عدة مدن وبلدات موازاة مع تصعيد من قبل المستوطنين من خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية عناصر شرطة الاحتلال. ويوم أمس أعلنت إسرائيل فرض إغلاق تام على الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوع بمناسبة عيد يهودي. نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا الاثنين وجود محادثات جديدة نفت وجود محادثات جديدة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لموقع أكسيوس إلى إمكان معاودة هذه المحادثات سريعا غدا رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد أن إيران لا تزال تنتظر ردا رسميا نهائيا من قبل واشنطن عبر الوسيط القطري عن مقترحها قبل اتخاذ أي خطوات مقبلة. متأثرا بالغموض المخيم حول التوتر الأمريكي الإيراني، ارتفع سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% في معاملات يوم الاثنين. في إسبانيا تستعد الحكومة لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع إعادة من تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي أواخر يوليوز المنصرم. خبر المرسوم أوردته صحيفة البايس مشيرة إلى أن صيغة هذه التسوية القانونية ما زالت قيد الدراسة، متحدثة في سياق ذلك عن خلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن هذه الصياغة. في فرنسا حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الأحد بحصولهم على 14 مقعدا، مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ورحبت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة ماري لوبين بالنتائج، معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا. خطفت عصابات مسلحة أكثر من 80 شخصا في هجومين منفصلين السبت والأحد في شمال نيجيريا في أحدث عملية الخطف في هذا البلد بهدف الحصول على فدية. وأصبحت عملية الاختطاف مصدرا رئيسيا للتمويل بالنسبة للعديد من المجموعات المسلحة، سواء الجماعات المتطرفة أو عصابات قطاع الطرق في نيجيريا أكبر دول غرب إفريقيا من حيث عدد السكان. بذلك ينتهي الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
2: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
3: مبروك لعبد الرحيم الحماني ونوال وزاني من مدينة الرباط، سيدي أحمد القنطري من الدار البيضاء، وأحمد الهراوي من ناظور، اللي فازوا بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم في قرعة جوال ديال اتصالات المغرب. سارعوا دابا، بقات أيام معدودة للمسابقة. شارجوا حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
6: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
7: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
6: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
7: Stages, échanges internationaux, réseaux

0: صباح الخير ومرحبا بكم معنا مستمعينا في موعد جديد من برنامجكم توعوي صباح الأسرة. فنحن نرافقكم كالعادة بمعلومات مفيدة ونقاش يهم صحتنا وحياتنا اليومية. فإنما كنتم نتمنى لكم متابعة طيبة ونأمل بأنكم دائما عند حسن ظنكم بنا.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: لحظات قليلة ونبدأ مستمعينا بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، ثم ننتقل إلى فقرة الحوار والتوعية النفسية بعد موجز 10:30. موضوعنا اليوم عن الاكتئاب الموسمي، هل هو مجرد تغير في المزاج مع تغير الفصول أم أنه اضطراب نفسي يحتاج إلى الانتباه والعلاج، وكيف نميز بين الحزن العابر والأعراض التي تستدعي طلب المساعدة. حلقة جديدة نفتح فيها هذا الموضوع مع الأخصائية في علم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي الأستاذة سعيدة بن كيران. سنحاول أن نفهم كيف يمكن أن نحمي صحتنا النفسية مع تغير الفصول. وأكيد في هذا اللقاء كالعادة نبدأ باختيار غنائي، واليوم أغنية رهيب للفنان عبد المجيد عبد الله.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وأكيد هناك مستمعين علامات وعوامل قد تنبه إلى احتمال مقاومة الأنسولين، فهناك إشارات تستحق الانتباه قبل أن يرتفع السكر. فهل يمكن أن تكون هناك فعلا مؤشرات في جسمنا تستحق الانتباه إلى احتمال وجود مقاومة الأنسولين؟ مقاومة الأنسولين قد تكون صامتة لا يمكن تأكيدها من خلال الأعراض لوحدها، لكن هناك عوامل وعلامات قد تجعل الطبيب يفكر في وجودها أو في ارتفاع خطر الإصابة بما قبل السكري والسكري من النوع الثاني. فما الذي يستحق الانتباه؟ الذي يستحق الانتباه مستمعينا زيادة محيط الخصر أو تراكم الدهون في البطن، زيادة الوزن، وخاصة السمنة المركزية ترتبط بارتفاع خطر مقاومة الأنسولين، لكن وجود وزن طبيعي لا يستبعد طبعا مقاومة الأنسولين. هناك كذلك اسمرار وسمكة الجلد في مناطق معينة خصوصا في الرقبة والإبطين، وهي حالة يمكن أن تكون مرتبطة بمقاومة الأنسولين. فوجود ما قبل السكري في التحاليل، كذلك ارتفاع سكر الدم إلى مستويات ما قبل السكري، قد يكون مؤشرا مهما على وجود اضطراب في استجابة الجسم للأنسولين. كذلك اضطراب الدهون في الدم مثل ارتفاع الدهون الثلاثية التريغليسيريد أو انخفاض الكوليسترول الجيد HDL، وهي عوامل ترتبط بزيادة خطر مقاومة الأنسولين. كذلك وجود عوامل خطر أخرى مثل قلة النشاط البدني، وجود تاريخ عائلي للسكري من النوع الثاني، أو تكيس المبايض لدى النساء. معلومة مهمة جدا مستمعينا، التعب بعد الأكل، الرغبة في الحلويات أو الشعور بالجوع المتكرر لا تكفي وحدها للقول إن الشخص لديه مقاومة للأنسولين، كما أن كثيرا من الأشخاص الذين لديهم مقاومة للأنسولين أو ما قبل السكري قد لا يشعرون بأي أعراض واضحة. إذن كيف نكتشف المشكلة؟ عند وجود عوامل الخطر يكون التقييم الطبي والفحوصات أكثر أهمية من الاعتماد على الأعراض، ويمكن للطبيب طلب سكر الدم الصائم وأحيانا اختبار تحمل الجلوكوز حسب الحالة، وهذه الفحوصات تستخدم للكشف عن ما قبل السكري والسكري. فالوقاية تبدأ قبل ظهور المرض، والحركة المنتظمة، تقليل الجلوس، التغذية المتوازنة، الحفاظ على وزن الصحي والنوم الكافي، كلها عادات تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل خطر تطور السكري من النوع الثاني. الرسالة المهمة اليوم مستمعينا، لا نبحث عن علامة واحدة تقول لنا إننا مصابون بمقاومة الأنسولين، بل ننتبه إلى مجموعة عوامل الخطر ونفحص عند الحاجة ونتدخل مبكرا بعادة صحية. الصحة نعمة والوقاية حماية. بعدك عني أصل نصري.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعينا، هناك سؤال يطرح كثيرا، هل الشخير مجرد صوت مزعج يحرم من ينام بجانبنا من النوم، أم أنه أحيانا رسالة من الجسم تستحق الانتباه؟ الشخير يحدث عندما تضيق مجاري الهواء أثناء النوم، وقد يكون بسيطا وعابرا، لكنه في بعض الحالات قد يكون علامة على انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، فمتى ينبغي أن ننتبه؟ ينبغي أن ننتبه إذا كان الشخير مرتفعا ومتكررا أو ترافق مع توقف ملحوظ في التنفس أثناء النوم، الاستيقاظ مع الشعور بالاختناق، صداع صباحي متكرر، جفاف الفم عند الاستيقاظ، نعاس شديد أو تعب خلال النهار، صعوبة في التركيز أو ضعف الانتباه، فهنا من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم السبب، وقد تكون هناك حاجة إلى فحص النوم. ونذكر بهذه النصائح العملية التي قد تساعد على تخفيف الشخير، منها النوم على الجانب بدلا من النوم على الظهر، المحافظة على وزن الصحي إذا كان هناك زيادة في الوزن، تجنب التدخين، تجنب تناول الكحول، الأدوية المهدئة قبل النوم إلا وفق توجيه طبي، معالجة احتقان الأنف والحساسية عند وجودهما بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي، كذلك الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة والحصول على نوم كافي، رفع الجزء العلوي من الجسم قليلا أثناء النوم قد يساعد بعض الأشخاص. لكن مستمعينا، هذه النصائح لا تغني عن التقييم الطبي إذا كان الشخير مصحوبا بتوقف التنفس أو الاختناق أثناء النوم أو نعاس شديد خلال النهار. أما عند الأطفال فالشخير المتكرر خصوصا إذا ترافق مع التنفس من الفم

فم أو توقف التنفس أثناء النوم يستحق تقييماً طبياً. أخيراً الشخير ليس دائماً مرضاً، لكنه عندما يكون متكرراً ومصحوباً بعلامات أخرى قد تكون إنذار يستحق التقييم. الصحة نعمة والوقاية حماية، وأكيد سنعود نواصل هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وموضوع حوارنا اليوم مستمعينا عن الاكتئاب الموسمي. شكرا جورج وسوف.

أهلا بكم من جديد مستمعينا في صباح الأسرة. وكما ذكرنا ونذكر دائما الصحة نعمة والوقاية حماية، وصحتنا النفسية جزء أساسي من صحتنا العامة. ومع تغير الفصول وتراجع ساعات الضوء قد تتغير حالتنا النفسية ومزاجنا وطاقتنا، فمتى يكون الأمر مجرد خمول عابر ومتى يمكن أن يكون اكتئابا موسميا؟ هذا ما سنتعرف عليه في حوارنا اليوم، فخليكم معنا واستمعوا إلينا لنتعرف أكثر على الأعراض، الأسباب، ومتى نحتاج إلى طلب المساعدة. سنعود لنتابع الحوار وضيفتنا اليوم الأستاذة سعيدة بن كيران بعد أن نستمع لعمرو دياب.

0: الهادئة. صباح الأسرة، سعيد العيادي.
1: ضيفتنا الآن الأستاذة سعيدة بن كيران، أخصائية في علم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي، وموضوع حوارنا عن الاكتئاب الموسمي. هل هو مجرد تغير في المزاج مع تغير الفصول، أم أنه اضطراب نفسي يحتاج إلى الانتباه والعلاج؟ وكيف نميز بين الحزن العابر والأعراض التي تستدعي طلب المساعدة؟ التفاصيل الآن رفقة ضيفتنا الأستاذة سعيدة بن كيران التي تلتحق بنا من مدينة فاسيا. صباح الخير أستاذة بن كيران، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: صباح النور للسعيدة، صباح النور لكل الناس اللي كي يسمعونا في هذا اللحظة.
1: إذن أستاذة سعيدة بن كيران، الجو بدأ تغيم وبدأ كيكتئب، وحنا كذلك بدينا كنحسوا بشوية ديال الفرق على الحالة النفسية ديالنا. لذلك اليوم بغين نتحدثوا معك على الاكتئاب الموسمي وكل ما يراج ويقال عن هذا الاكتئاب الموسمي. فعندما نقول الاكتئاب الموسمي، أولا ماذا نعني به تحديدا؟ وهل هو اكتئاب حقيقي ولا مجرد تغير في المزاج مع تغير الطقس؟
2: لأن السؤال ديالك مهم بزاف، لأنه غادي يخلينا نديرو فريمون فرق ما بين شي حاجة اللي هي مرضية وكتستدعي أننا يكون عندنا واحد الوعي بها ونعرفو شنو نديرو، ما بين شي حاجة اللي ممكن تكون خفيفة ودايزة. فهنا لسائدة، مجرد تغير في المزاج أي واحد منا ممكن أنه في بعض الأيام من تغير الفصل، يعني من كيجي الخريف الشتاء كيقولك شوية كنولي كنعجز، ولا شوية الخطر ديالي ماشي كيف ما مثلا في الصيف غادي يقارن. ولكن من كيكونوا عندنا المجموعة ديال الأعراض اللي هي كتبان واحد الموسم معين، وماشي مرة واحدة فقط، لا، يعني أن على الأقل جت موسمين، يعني مثلا العام اللي فات وهذا العام هذا، يعني شي حاجة اللي كتكرر وكتدوم، يعني كتدوم ماشي واحد اليومين ثلاث أيام واحد سيمانة كنت فيها ماشي هو هذاك، إنما في ذاك الفصل أو لا. يعني بزاف الناس كتقدر تلاحظ أنهم يقولوا لك حتى ما غادي نتفاجأ ولا غادي نرتاح، حتى أنه يجي ثالث فيفريي مارس أو اللي يخرج مارس مثلا. فهنا يكونوا عندنا الأعراض، هاد الأعراض هادي مرتبطة بالمزاج اللي كيكون بيح بزاف، بمعنى الخاطر الإنسان ضيق، كاين واحد الحزن، كاين واحد الطاقة اللي كتنخفض بشكل كبير بزاف، الرغبة في أننا نديرو الحاجات اللي إحنا موالفين كنديروها واللي كتقدر تشعرنا بواحد نوع من المتعة اللي كتخفف علينا، هاد الرغبة ما كتبقاش نهائياً. ثم يعني كيقدر أنه سورتو فاش كيكون الموسم ديال الخريف الشتاء، فكتقدر أنها تبان بشهية اللي كتفتح أكثر عند بعض الناس، ممكن أنها تكون كتقل، ولكن الأكثرية كتكون ملاحظة أنها كتكثر بزاف. ثم نوم بساعات أطول أو لب أقل بزاف، يعني ناس اللي هما كيكون عندهم اضطرابات في النوم، يعني واحد الإحساس بالعياء ولو أنهم ما داروش واحد المجهود اللي هو كبير، ونقصان في التركيز وفي الانتباه وفي أن الأشياء اللي هي كتكون ما نديروها، يعني الواجبات ديالنا اليومية للخدمة كل شيء كيولي صعيب، من أبسط الأشياء لأكثر الأشياء، وكيكون واحد النوع أيضا من الانعزال، انعزال اجتماعي، شخص ما فيه ما يتلقى الناس، ما عندوش رغبة، خاصو غير يتكمش واحد البليصة. فهنا لسعيدة، إلا كانت هاد الأعراض كلها كتجي وكتستمر واحد الأسابيع وكتكرر في واحد الفصل معين ديما، هنا كنهضروا على ما هو موسمي، ولكن ماشي ولا بدا، راه ماشي ولا بدا يكون فقط غير في الخريف والشتاء، ولكن كاين الناس اللي كتقدر انها تبدا مع الربيع ولا الصيف، ولكن الاكثريه طبعا الخريف والشتاء.
1: اذا نقطه مهمه ذكرتيها استاذه سعيده بن كيران بالنسبه لهذا الاكتئاب الموسمي، وهو انكم كتشخصوا من خلال نمط متكرر للاعراض، يعني كتكون شي اعراض كتكون مرتبطه بالمواسم عادة خصها تاخذ واحد المدة ديال سنة أو أكثر، ويمكن تكون هناك أعراض بجانب الحزن أو ما يكونش حزن، تكون هناك بعض العلامات الأخرى مثلا الانعزال، لأن الإنسان ما كيبقى فيه ماشي حد وكينعزل. فواش كاين شي مدة معينة اللي كتستمر فيها الأعراض تجعلنا خصنا نتوقفوا نعتبروها إما مجرد حالة عابرة، ولا أن الشخص خصو يشوف فيها الطبيب؟ يعني كيفاش نفرقوا مثلا بين التعب وديك الملل اللي كيكون عندنا وانخفاض ديال الطاقة اللي كنمروا بها أحيانا، وبين اكتئاب يحتاج إلى تدخل متخصص؟
2: تماما لسعيدة، لأنه كيفاش أيضا نفرقوا ما بين غير واحد المدة اللي ربما درت فيها مجهود كبير ولا كانوا عندي واحد المشاكل، وبالتالي كسيغياكسيونيل يعني كواحد رد فعل نفسيتي والجسم ديالي كيعطوني بعض الأعراض وكيمشيو في حالهم. ولكن مني كيكون الأمر متعلق بهذا النوع من الاكتئاب، يعني قلتي سنة سنتين، يعني راه ماشي المدة سنتين، إنما خاصو يتكرر يعني في موسمين أو أكثر. فوالا، يعني ماشي غير أنه جاء في واحد الموسم غنقولوا راه الإنسان عنده هاد ما يسمى بالاكتئاب الموسم. هذه الحاجة الأولى. ثم ما نساوش واحد الحاجة، وأنه كاينين ناس كتار اللي ممكن يكون عندهم أصلا اكتئاب ولكن يجي معاه هاد الاكتئاب الموسمي. فبالتالي يعني هنا كنشوفوا أن الحالة كاملة كيفاش أنها دايرة، ومنين غادي يكونوا عندي ذاك الأعراض. واحد جسيمانات ثلاثة أربعة الأسابيع هما مستمرين هاد الأعراض، كنفيق بهم، كنعس بهم خلال اليوم، نفس الشيء متكرر، الشهية نفسها، المشاكل النوم نفسهم، المزاج هو نفسه، مشاكل التركيز نفسهم كيتكرروا. فهنا لسعيدة كنكون متأكد أنه راه عندي مشكل وخاص نلجأ الأخصائي ولا الطبيب النفسي، ونعرف أشنو اللي كاين بالضبط وشنو العلاج ممكن أنه يستدعي. بحيث الفخ الكبير ان كاينين الناس كيقولوا انا هكا ملي كيجي ملي كتجي هاد الفتره هادي ما كنكون شيء هو هذاك، وبالتالي كيتحملوا واحد المعاناه اللي هي كبيره واللي كتقدر انها تؤدي لاشياء اكبر. طبعا
1: اكيد
2: العلاج
1: نعم، فأكيد هذا المشكل هذا كيحدث داخل بعض الأسر، وربما كيكون أحد الأفراد كيعاني من هذه الحالة هذه، ويمكن أنه كي يساء الفهم دياله من طرف مثلا الأسرة والعائلة، خصوصا الزوج والأبناء. فكيفاش يمكن أننا نحاولوا نفهموا هذا المشكل، وواش هذه الأعراض كتبقى تتطور من سنة إلى أخرى؟ ربما أنها كتكون في شي سنة كتكون خفيفة ومن بعد كتكون أكثر شدة إذا ما انتبهناش ليها. فكيفاش حنا نتعاملوا مع هذا المشكل إذا كان خصوصا أحد أفراد الأسرة كيعاني منه؟
2: تمام للسعيدة، لأنه راه كنسمعوا بزاف ديال الناس واحد الأقوال اللي هي جارحة. انت غير كيدخل البرد شوية كتقط ما كدير حتى شي شغل من غير تكمش في الغطاء وكول كول كول وغير ما كتنعس، يعني بحال واحد يعني شتم، الإنسان كيحس أنه كيتشتم وما يمكنلوش أنه يثبت أو ينقل طرف الآخر اللي هو أقرب الناس هذاك الشيء كله اللي كي يعيشوا. إذن فبالتالي هنا لازم ما بين طبعا يعني حاجة زوينين ديال التوعية، هو أنه نقدروا يكونوا عندنا ناس اللي كي تجيهم هذه الحالات هذه المعينة المرضية اللي لازم أننا نكون واعيين بها باش نشجعوهم على العلاج. إذن هنا إلا كان في الغياب العلاج ممكن أنه تطور، ممكن أنها تتكرر كما قلت، لأنه إذا كانت مصاحبة أصلا لكينين واحد ليزيبيزود ديبريسيف، واحد المجموعة دي الحالة الاكتئاب اللي كتجي خارج هاد يعني الاكتئاب اللي هو موسمي. فهنا يعني كيخص كما قلت أن الإنسان يلجأ للعلاج ككل الحالة النفسية دياله اللي هي عندها استعداد. ولكن فقط للسعيدة هنا فاش كنوصلوا للاكتئاب الموسمي شخطوط الخريف وللبرد، فكيكون بين العوامل، كاين عوامل كثيرة، ولكن بين العوامل اللي كتزيد أنها تخليه يكون عند بزاف الناس اللي هما حساسين أكثر للتغير ديال الضوء لطول اليوم. لأن عندنا الساعة البيولوجية اللي كتنظم لنا سبحان الله الهرمونات اللي هي مسؤولة على النوم والمزاج، وبالتغير ديال الضوء ويعني المدة ديال الضوء اللي كينقص في النهار وفي الصباح بكري ما كيطلعش الضوء دغيا وشي حاجة زوينة أن الساعة رجعت للطبيعة ديالها في المغرب،
1: هذا ساعد
2: فهذه شي
1: هذا
2: حاجة اللي هي
1: غيساعد
2: كبيرة
1: اكثر.
2: من أجل الصحة النفسية والعقلية ديال الناس
1: نعم
2: والجهاز
1: غتساعدنا،
2: العصبي ديالهم.
1: غيساعدنا يكون عندنا اكتئاب اقل.
2: أتمنى، ولكن غيساعدنا لا سعيدة. علاش؟ لأن الوقاية،
1: نعم
2: وحتى باش الإنسان كيكون متبع العلاج
1: نعم
2: مع الاختصاصي، فكيخصو يتعاون بأنه ينوض ويتمشى في الصباح شوية، أنه يتحرك في النهار، ياخذ من ضوء النهار، فهنا الضوء غادي يطلع بكري أكثر، فبالتالي غنقدروا نستافدوا من داك الدكتور. يعني ممكن الإنسان أنه يحترم المواعيد ديال النوم
1: نعم
2: ديالو أكثر، فهذه المسألة كتساعد بشكل كبير جدا على التجاوز، بالإضافة للعلاج طبعا.
1: طبعا قبل ما نعرفوا العلاج والطرق ديال العلاج، فمثلا غير باش نقدموا الصورة للمستمعين ديالنا على كيفاش كيتعامل الأخصائي مع الإنسان اللي كيكون كيحس بهذا الاكتئاب الموسمي. يعني ملي يجي الشخص وكيقول لكم أنا أشعر باكتئاب فوقاش ما جا مثلا الخريف، فما هو أول شيء اللي كتبحثوا عليه باش تقيموا الحالة أستاذة سعيدة بن كيران؟
2: كثير من الأشياء اللي سعيدة بينها، واش فعلا أن هذا الاكتئاب كيتكرر في هذه المدة فقط، واش خارج هذه المدة كيجي واحد العوارض ديال الاكتئاب واحدة أخرى، واش حتى أنه كاين ربما فترات اللي كيكون فيها الشخص يعني واحد عنده واحد الهيجان أكثر من لازم، واحد الفرحة أكثر من لازم، هنا ممكن يكون يعني اضطراب اللي هو مرتبط بثنائي القطب مثلا. يعني ما كتشوفش غير داك الأعراض فقط، ولكن كما قلت قبيلة كنرجعوا للحالة العامة كاملة، واش هو فقط اكتئاب موسمي معزول معزول أو لا مرتبط اضطراب مزاج حقيقي اللي هو كاين. وهنا يعني باش نهضروا اكثر على العلاج، فهنا هنا السائده كيكون على حسب المده ديال الاعراض والحده ديالها ومدى التكرار ديالها. يعني لا كان الانسان ما كينعش نهائيا او النهار كامل كينعس كامل، يعني كله مضطرب عاجز على انه يخدم، فهنا السيدة لابد من اللجوء يعني للطبيب النفسي، اللي أولا يقدر أنه يوصف أدوية اللي كتخفف، وعاد من بعد يعني أو بالموازاة طبعا غادي يخدم مع البسيكولوج على العلاج النفسي اللي هو غادي يكون ملائم الحالة ديالو، اللي غالبا ما كان بدأوا أولا بالعلاج المعرفي السلوكي اللي هو كيساعد بزاف في هذه الحالات. هذه
1: كيساعد بزاف، يعني شنو تيتعلم الشخص اللي كيكون عنده هذا المشكل هذا في خلال الجلسة ديالو ديال العلاج السلوكي المعرفي بالتحديد أستاذة بن كيران؟
2: الكثير من الأشياء السائدة، لأنه هنا غنعطي مثال بحال دابا الإنسان فاش تيكون عنده هذا الاكتئاب يقول ما فيا ما غاديش نخرج، ما فيا ما نخرج، ما نتلقاش الناس، أنا نعست نهار كامل، كيعينوا أنه يزول. فبالتالي بحالي مادام كيعينوا أنه يزول، كي أولا هو يعني كيكتسب واحد الطريقة كيتعامل فيها مع الاكتئاب اللي كتخلي ذاك الاكتئاب أنه يزيد، وذاك الأعراض أنها ترسخ وتقدر تعطينا أعراض أخرى ومشاكل
1: صح.
2: أخرى. إذا هنا كنعاودوا نضبطوا الإدراك ديال الأمور، ما هو معرفي، يعني القدرة على أنه الإنسان يفكر في الأمور دياله بشكل آخر، كذلك إدارة ذاك الأحاسيس القبيحة كاملة اللي كتكون مع هذا المشكل هذا، وكذلك كنعاودوا نديروا بحال ترويض للسلوك. وطبعا كاين علاجات أخرى، ولكن هذا العلاج الأول اللي في الغالب كيقدر أنه يكون وكيكون زعما مثبت أنه فعال جدا في مثل هذه الحالات. هادشي كله باش نقولوا للناس أنه بعدا نلاحظوا نفوسنا، يعني ما ندخلوش في واحد الحالة وحنا أصلا ما عارفينش أنها راها حالة مرضية. يعني كل ما شفت نفسي ما مزيانش نتسائل، السؤال هو الأول اللي كيعطيني البداية ديال أنني نبحث على التغيير، وكذلك أهم شيء هو أنه راه ممكن نخرجوا من هذه الحالة، وأنه راه كاين العلاج ديالها، وماشي ولا بدنا نتحملوا المعاناة الكبيرة وكذلك النتائج في غياب العلاج.
1: المشكل أنهم اللي يتأكد أو الإنسان كيقنع نفسه بأنه غيخرج من هذه الحالة، وكيحاول ما أمكن أنه يعالج نفسه بنفسه. يعني فهل هذا خطأ كيزيد الأمر تعقيدا؟ لأن كاين بعض الناس تيقولوا حنا ولفنا وعارف راسنا، كل ما كيكون هناك تغير في المواسم حتى حنا كتغير النفسية ديالنا، ومن بعد كتمشي داك الشيء وكنرجعوا للعادة ديالنا. فما مدى خطورة هذا التعامل مع هذا المشكل هذا أو هذه الحالة هذه أستاذة سعيدة بن كيران؟
2: كاين الناس اللي كيستسلموا لذاك المعاناة لأنهم ما كيكونوش عارفين أن ممكن يخرجوا منها، بقوا ذاك المعاناة اللي هي كبيرة كيقول لك راه حتى شي واحد ما يقدر يخرجني منها، يعني شنو كاع غيدير لي الطبيب ولا شنو كاع غيدير لي الاختصاصي النفسي. إذا هنا كيكون واحد الإنكار ديال الدور اللي الإنسان ما عندوش دراية به، وبالتالي سعيدة هنا النتائج راها ممكن تكون كبيرة، لأن لا كان هاد الأعراض اللي هي موسمية كتجي بشكل كبير ولكن مرتبطة بواحد نوع الاكتئاب اللي هو كاين اصلا. فهنا الغياب ديال العلاج ديال الاكتئاب راه كيمشي بنا حتى لانه يقدر الانسان يفقد العمل ديالو، العلاقات ديالو، الصحه ديالو، الاهمال. يعني الجسم راه كيقول لك ما فيا ما نحك سناني. يعني بزاف كاين دراسات اللي دارت على صحه الفم والاسنان، هذا غير مثال بسيط جدا. والاكتئاب وزائد السعيدة ممكن نمشيو للافكار الانتحاريه، ممكن نمشيو محاولات انتحار، ولما كان الأمر مرتبط يعني بعوارض اكتئاب اللي كتجي من غير هذا الموسم هذا، يعني خارج هذا الموسم.
1: طيب للختام أستاذة سعيدة بن كيران، إذا بغينا مثلا نعطيه للمستمعين ديالنا واحد الاختبار يكون بسيط مع النفس ديالهم، ما هي أهم ثلاثة أشياء إذا لاحظناها في الخريف أو لاحظها أي شخص في الخريف والشتاء يجب ألا يقول عنها فقط هاد الأمور عادية فأنا متعب فقط وهذا بسبب الطقس مثلا؟
2: إذا إلا كان الخطر ديالي مزير بزاف، ما حامل حتى شي حاجة، ما فيا لا ما نهضر مع شي حد، ما فيا ما نخدم، ولكن ماشي غير صباح وعشية، دازت السيمانة الأولى الثانية دخلت في الثالثة، يعني لازم نتسائل إلا كان النعاس ديالي تغير، ما بقاش يجيني النعاس ولا كان نعاس بواحد الشكل كبير خاصني غير ندخل النعاس. إلا كانت الشهية ديالي ما بقيتش ناكل، ما بقاتش تجيني نهائيا الرغبة في الأكل ولا كان ناكل بزاف تماما، إلا بديت كنعزل فهنا لسعيدة أهم، يعني هادو أهم الأشياء. وكنفقد التركيز، يعني حتى في السياقة في الخدمة ديالي أبسط الأشياء تجيني فيها صعوبة أنني نركز، أنني نتبع، أنني نتذكر. فهنا هادو الحويجات هادو بعدا لازم ننتبه لهم ونقول لا راه ماشي طبيعي أنني كل نهار نكون هكا وأنني خصني لجأ المساعدة وما نلومش راسي علاش أنا هكا.
1: نعم صح، إذن معلومات قيمة ومهمة كنتمناو توصل لجميع المستمعين ديالنا اللي كنتمناو لهم عفوا أكيد الصحة والسلامة. والشكر موصول لك الأستاذة سعيدة بن كيران أخصائية نفسية ومعالجة نفسية على كل هذه التوضيحات. إلى فرصة أخرى إن شاء الله، ألف ألف شكر ونهاركم مبروك. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
1: ولقاؤنا يتجدد معكم مستمعينا غدا بإذن الله في نفس الموعد وحلقة أخرى جديدة من صباح الأسرة. كنتمنى تكونوا معنا في الاستماع. إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
3: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. المغرب، انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية، على أثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمدينة طنجة. وزارة الداخلية توفد لجنة تفتيش مركزية إلى المدينة للوقوف على حقيقة الوضع والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث، وعلى ضوء ما سيفرزه البحث سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. إسبانيا، الحكومة تتجه نحو تعديلات قانونية استثنائية تسمح بترحيل من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة. التوجه يواجهه بتحفظات قانونية وخلافا داخل الائتلاف الحكومي. أزمة الشرق الأوسط، مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بموازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. عملية الاقتحام شارك فيها وزير الأمن القومي إتمار بن كفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، فيما دعا وزير المالية إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة. في فرنسا، اليمين المتطرف يعزز مقاعده في مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان، ويحقق وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات التي جرت أمس بحصولهم على 14 مقعدا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. وفي بريطانيا، انطلاق المؤتمر السنوي لحزب العمال وسط تلميحات من رئيس الوزراء أندي بن رايم ووزير المالية بأن الحكومة تستعد لاتخاذ قرارات صعبة هذا الخريف تشمل زيادات ضريبية محتملة وأصلاح نظام الإعانات والرعاية الاجتماعية. والتقرير الرياضي، نخصصه للغولف. المنتخب الأمريكي يتوج بلقب كأس الرؤساء بريزيدانتس كاب. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. شكرا دائما لوفائكم للمحطة، وشكرا دائما لحسن استماعكم للبرنامج.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم سنتحدث عن المعارضة في الحكومة المقبلة بعدما قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي في دورته الاستثنائية في 26 من شتنبر الاستفاف بالإجماع في موقع المعارضة البرلمانية وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة. واليوم حلقتنا لين تعرفوا فيها أكثر على أدوار الممنوحة للمعارضة في الدستور المغربي، ولا بد هون من نقض الدستور كوثيقة طبيعة الحال مرجعية. فحسب الدستور لعام 2011 خاصة الفصلين 10 و60، المعارضة البرلمانية هي مكون أساسي في غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ولها دور فاعل في الحياة السياسية والتشريعية، وهي لها مجموعة من الأدوار الأساسية في البرلمان. عن هذه الأدوار وما ملامح المعارضة المغربية في الفترة القادمة، يسعدني أن أناقش هذا الموضوع برفقة أساتذة أشكرهم قبل كل شيء على قبول دعوة البرنامج. الدكتورة أمينة ماء العينين، عضوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يا أهلا ومرحبا بك أستاذة أمينة. يبدو أننا سننتقل إلى الخط مرة ثانية، إعادة الاتصال بك حتى تكون الصوت بجودة جيدة جدا، بداية موفقة. وأعود مرة ثانية لاستقبال ضيفي الآخر. ضيفي الآخر الأستاذ محمد الغالي، أستاذ جامعي عميد كلية الحقوق العلوم السياسية بقلعة السراغنة، باحث طبعا متخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري والسياسات العمومية. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد الغالي.
2: اهلا وسهلا الاخت فرحانه، وما يفوتنيش انني نهنئ الاستاذه امينه بالثقه التي حظيت بها من طرف المواطنين والمواطنات.
0: بالتأكيد في انتظار أن تجهز الأستاذة أمينة ماء العينين. خلينا نبدأ معك الأستاذ محمد الغالي. أنت تعرف على أنه كل المواطنين والمواطنات بعد استحقاق الانتخابات وفوز الأحزاب التي رأيناها طبعا في مقدمتها الأصلة والمعاصرة في هذه الانتخابات، تتجه الأنظار الآن إلى مراقبة هذا المشهد عن كثب، وانتظارات الناس خصوصا فيما يتعلق بالوفاء بالوعود الانتخابية التي سمعنا الكثير منها، والمراقبة أيضا من سيترافع عن هذا المواطن ومن سيعلو صوته. المعارضة ستكون كما قلنا هي حاضرة، ولكن الناس لا يعلمون أن هذه المعارضة مؤطرة دائما في البرلمان المغربي بنصوص قانونية تحدد لها أهدافها وأيضا أدوارها. أستاذ محمد،
2: من دون شك بأن المعارضة هي معارضة مؤسساتية، هي معارضة بدورها تشارك في التدبير وليست خارج التدبير، تشارك في التدبير وفي السياسات العامة والعمومية من موقعها، على اعتبار أن كل القوانين هي تناقش بالبرلمان، وهذه المناقشة بالبرلمان تعطي لكل نائب أو مستشار برلماني حق الكلام وحق المناقشة والتصويت كذلك في نهاية المطاف. وبالتالي عندما نتحدث عن المعارضة البرلمانية لا نتحدث عن شيء اسمه الممانعة أو المقاومة أو معارضة كل شيء أو العرقلة. لا،
0: العرقلة تماما. أنا كنت أريد هناك خلط، هناك من يعتبرها تشويش وعلى أنه ناس ثانيين باغيين يخدموا، والناس الثانيين في الجهة المقابلة هدفهم هم أنهم يقفوا أمام
2: يوقفوا. والدليل الأخت فرحانة لرجعنا للمقتضيات الفصل 10 من الدستور، فهو راتي عطل للمعارضة واحد المجموعة ديال الحقوق المهمة والأساسية، من هذه الحقوق وهي رئاسة لجنة العدل والتشريع. وبالتالي من تنقولوا في اللجان الدائمة البرلمانية أن لجنة تعود رئاستها للمعارضة، فهذا فيه إصرار بطبيعة الحال من طرف الدستور على انخراط والتزام المعارضة بالتدبير وتسيير المعارضة من حقوقها الأساسية حسب هذا الفصل 10، حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وكذلك تعطاها وسائل الإعلام والحيز الزمني باش أنها تتكلم وتهضر، كيعطيها الحق في التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون، تعطيها المشاركة الفعلية في المسطرة ديال التشريع خاصة عن طريق تسجيل مقترحات القوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، تعطيها كذلك المشاركة الفعلية في المراقبة ديال العمل الحكومي عن طريق ملتمسة الرقابة، عن طريق المساءلة الحكومية، الأسئلة الشفوية الكتابية، عن طريق كذلك لجان تقصي الحقائق، وكذلك حتى أن هذه المعارضة عندها الحق طرح مرشحين ديولها في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وكذلك أنها كتحظى بتمثيلية ملائمة في مختلف الأنشطة البرلمانية. طيب، وكذلك أن من الأمور الأساسية خصوصا هنا غير باش نذكر المسألة، خصوصا المعارضة اللي عندها فريق نيابي، فريق برلماني، المعارضة اللي عندها فريق برلماني كتمتع بحقوق أكثر. لماذا؟
0: فريق كم عدد كم أستاذ محمد الغالي؟ أستاذ نعم. لو سمحت لي أستاذ محمد الغالي، هناك صعوبة جدا في سماع خطابك بشكل واضح، سأمهلك أيضا دقائق، وأتمنى أن تكون أيضا حتى نعيد بك الاتصال إن شاء الله تكون جودة الصوت أحسن. أستاذ أمينة ماء العينين، مرحبا بك معنا، عضوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أهلا ومرحبا بك وسهلا أستاذ أمينة.
3: أهلا وسهلا
0: أستاذة فرحانة، شكرا لك. أستاذ أتمنى هشام أنك تأخذ محمد الغالي بخط أحسن. أستاذ أمينة، أستاذ محمد الغالي كان يشرح لنا بطبيعة الحال الفصل القانوني والمهام اللي تقوم بها أو المهام اللي خولها القانون المغربي أو الدستور المغربي للمعارضة في البرلمان. فأول شيء قبل ما نعطيكم أنتو يعني السؤال، يسأله كل المواطنين والمواطنين، لماذا اختارت العدالة والتنمية الاستفاف في المعارضة منذ يعني كانت أول المعلنين أنها في المعارضة؟
3: نعم، بالنسبة لي الجواب عن هذا السؤال هو أنه الأمر طبيعي جدا، حتى أنه منذ اللحظة الأولى من إعلان النتائج كنا نتلقى يعني سيل من الاتصالات، سواء من مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية من مختلف مناطق المغرب، أو حتى من المتعاطفين ومن من صوتوا معنا أو اشتغلوا معنا، كان طلبهم الوحيد نرجو أن تظلوا في المعارضة وأن لا تضعوا يدكم في نفس الأغلبية مع الحزب الذي تصدر الانتخابات عدديا. فأنا بالنسبة لي طبيعي جدا بناء على التاريخ المشترك بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة. فحزب الأصالة والمعاصرة منذ يوم تأسيسه أعلن بوضوح أنه جاء مقاوما ومحاولا للتصدي لمشروعنا السياسي، بل كان هدفه هو تحجيم إن لم نقل إلغاء الوجود السياسي لحزب العدالة والتنمية. نفس السلوك الذي صدر عنا اليوم صدر سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة نفسه غدا ستصدرنا للانتخابات، فهو خرج ليعلن بأن التحالف مع العدالة والتنمية خط أحمر، رغم أنه لم يكن واردا أصلا أن يعرض عليه الدخول للحكومة. ثم إذا لاحظت الأستاذ فرحان على مدى يعني الممارسة السياسية للحزبين معا، كان يعني خصما لبعضهم البعض. وبالنسبة لنا
0: ماذا استفاد المواطن من هذه الخصومات بين الأحزاب؟ ما يهم المواطن اليومي هو أن تكون يعني هناك حياة سياسية فعلا تتنافس لصالح هذا المواطن، لا يهمه هذا التنافس ما بين الأحزاب السياسية.
3: اعذريني فقط، هذا لا نعتبره نحن تنافسا، نحن قبيلة السياسيين الذين نتبنى السياسة كمشاريع إصلاحية، كرؤى للمجتمع، كمذاهب فلسفية تنظر إلى الحياة وإلى توجه المواطنين وإلى واقع المجتمع وإلى تحليل الظواهر الاجتماعية، بل وإلى مآلات الشعوب والأمم. هذا ليس تنافس، هذا يسمى نقاش إيديولوجي سياسي هو الذي ينعكس في التدبير. فهذا المشكل الذي تقولينه سبحانه هو الذي عانى منه المغاربة طويلا، يقولون أنا أريد فقط من يأتي ليدبر لنا تقنيا حاجياتنا، يعني أن يجيب على الأسئلة المرتبطة بالمعيش اليومي.
0: ولكن لأن الناس صاروا براغماتيين يا أستاذة أمينة.
3: أفهم ذلك.
0: أنا لا يهمني أن تتوافقي مع الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني، أو أنا يهمني لدي خبز عيش يومي، أريد أن أجد.
3: نعم، أنا لا أتوجه لك الآن، أنا أتوجه بشكل عام، لأن في النهاية
0: تطرحين
3: أسئلة الشارع.
0: طبعا،
3: هل هؤلاء الذين يطرحون هذه الأسئلة وجدوا لها أجوبة مثلا مع الحكومة السابقة حينما جاء حزب التجمع الوطني للأحرار مثلا بدون إيديولوجيا، بدون توجه سياسي، بدون تاريخ سياسي، وكان يخبرهم بمقاربة الإنجاز، فقط صوتوا علينا ونحن سننجز لكم، وقد انجر المغاربة يعني في جزء كبير منهم لهذه المقاربة في 2021. لكن ثبت أن الأحزاب السياسية التي لا تمتلك مرجعيات سياسية ولا تمتلك مقتربات أخلاقية تستند إليها في التدبير تقع في اختلالات تسبب مآسي للمواطن في حياته اليومية، مشاكل تنازع المصالح وتضاربها والاحتكار والريع والاستيلاء على التعيينات بمنطق الولاءات الحزبية وإساءة التدبير، هذه كلها تعود بالضرورة وتستند إلى مرجعيات هذه الأحزاب.
0: ولكن الخوف أستاذة أمينة، سامحيني على المقاطعة ربحا للوقت. لا أدري كان الأستاذ محمد الغالي جاهز بعد، لم يجهز بعد. طيب الأستاذة أمينة، اللي هم المواطنين ولا تفضلتي وتكرمتي نتكلموا شوي بالدارجة حتى يكون خطابنا يجد صدى كبير بين عموم الناس، لأنهم هم اللي أنت حاملة همهم وأنا حاملة همهم والكل حامل همهم.
4: طيب
0: اللي همهم ملامح المعارضة قادمة، يا ترى اللي يشوفوا في البرلمان هذه الحرارة في النقاش اللي لها أكلها، تؤتي بأكلها الحجة بالحجة.
4: نعم.
0: قارعني.
4: نعم.
0: تعارضني ولكن أعطيني.
4: نعم.
0: سبب المعارضة. ولكن نشوفوا في البرلمان الخوف أن نشوفوا في البرلمان سجالات سياسية مش شخصنا بأعيانها أو من يبحث عن البوز أو من يبحث عن رصيد في الأصوات.
3: هذه ماشي معارضة العدالة والتنمية. أنا أجاوبك على سؤالك ببساطة، لأنه إحنا كان عندنا 13 مقعد وارتفعنا وربحنا في هذه الانتخابات 54 مقعد. هذا الشيء ماشي عبثي، هذا الشيء راه المواطن شاهد هذا النوع ديال المعارضة التي يريد. إحنا ما عمر ما تبت علينا بأنه كان ديروا معارضة مزايدات ولا معارضة أشخاص. إحنا أصلاً حزب عدالة التنمية عندنا مرجعية أخلاقية كتمنعنا منعاً مطلقاً من أننا نشخصنوا ولا نسيئوا للأشخاص. إحنا كنناقشوا الإنسان من موقعه وصفته السياسية والبرامج اللي كيجيبها. فإحنا المعارضة اللي درناها حاولت الحكومة أن تتنصل منها وتهمنا فيها بالمزايدة وبالسجال وبالجدل، ولكن الغريب أستاذة فرحانة والشي لاحظوه الناس أنه في وقت الانتخابات من وقع التقاطب بين القطبين ديال الاغلبيه الحكوميه اللي هما حزب التجمع الوطني وحزب الاثار والعصره، بداو كيعترفوا بما كنا داكشي اللي كنا كنقولوا لهم حنا في البرلمان بالمعطيات اللي كنا كنقدموها. حنا ما عملنا ما درنا معارضه مزايده شعبويه، لان هذا الشيء غيكون فيه اساءه للمواطن واساءه للبلاد. انا درت الانتخابات في دائره عين الشوق، الناس شنو كيقولوا لي؟ كيقولوا لي استاذ بغينا الصوت ديالنا يوصل. المواطن ايضا كيعرف ويميز بين واحد كيدبر اللي مفروض عليه يجاوب على الأسئلة ديالو التدبيرية في معيشه اليومي، في الضرائب، في الصحة والتعليم والشغل وغيره، ولكن كيبغي، وهذه طبيعة الأشياء ما يتطلبه التوازن في الحياة السياسية، كيبغي يسمع الصوت ديالو اللي كيألمه الحاجة اللي ما كتعجبوش، لأنه الأغلبية بطبيعتها كتشوف النصف المملوء وكتدافع على إنجازاتها وده حقها. ولكن المعارضة علاش هي موجودة؟ ماشي موجودة باش تطبل الأغلبية ولا تمشي تتفق معها دائما، موجودة تكون منصفة
0: وباش تكون فعالة يا أستاذة أمينة. أهم شيء أنها تعود فعالة، وتعود فعالة هذا طبيعة الحال الفعالية لا يمكنها أنها تعود فعالة إلا بنصوص قانونية تخولها وآليات أيضا.
3: طبعاً.
0: وريني مرة في تاريخ المعارضات السابقة للحكومات الماضية. الأستاذ محمد الغالي، سؤال موجه حتى لا نتهم أنا وأنت على أننا مونوبولينا الحوار أو استفردنا بالحوار. أستاذ محمد الغالي، أنت معي؟
4: مرحبا.
0: مرحبا أستاذ محمد الغالي، ما هي الآليات اللي تمنحها أو يمنحها الدستور المغربي للمعارضة حتى تكون أكثر فعالية، وبالتحديد لما تكون يعني تحرك لجان التفتيش أو لجان التقصي الحقائق؟ لماذا لم يسبق مثلا خرجت معارضة قوية ووقفت المشروع معين أو حالات أو شبهات فساد مثلا وخرجت فيها يعني لجنة تقصي حقائق؟ تفضل أستاذ محمد.
4: الحال فالدستور هو دائما نوع الآليات ديال الرقابة على إين كاين عندنا رقابة اللي عندها طبيعة تقنية نشيروا لهذه المسألة، وكاين الرقابة اللي عندها طبيعة سياسية، رقابة عندها طبيعة تقنية هي كتضمن داك التواصل ما بين المعارضة والأغلبية الحكومية اللي كتكون عن طريق طرح أسئلة كتابية شفوية. الأسئلة الكتابية والشفوية اللي كتشكل واحد الوسيلة ديال الاستعلام، بمعنى
0: هذه شفناها يعني النواب يترافعوا ويعارضوا ويعطوا ويفهموا الطرف الآخر،
4: لأن الحكومة نقطة قوتها هي اللي عندها المعلومة، لأن هي اللي كتدبر الإدارات العمومية. البرلماني من الإشكالات والإكراهات الكبرى اللي عنده وهو مسألة المعلومة، الحصول على المعلومة، وبالتالي كتبقى دائما أن الحكومة هي المصدر الأساسي لإعطاء المعلومة. يبقى السؤال إلى أي حد سيكون تجاوب ما بين الأغلبية الحكومية والمعارضة في إطار تلك الروح التشاركية، لأن هذا هو اللي كيخصو يغلب، لأن الأمور كاين بعض الأحيان هي نفسية جماعية. واش فعلا المعارضة كتعطي الأمان، كتعطي الطمأنينة للأغلبية الحكومية باش فعلا أن الأغلبية الحكومية هي تتكون مرتاحة وغادي تعطي المعلومة اللي كتقول ما غاديش توظف ضدها؟ ثم كذلك من جانب آخر، إلى أي حد المعارضة تحس بالأمان تجاه الأغلبية وكتعرف بأن الأغلبية تنظر إليها كشريك في التدبير والتسيير من موقعها، كيف ما قلنا بأنه الديمقراطية اللي هي كتحترم رأسها، فالمعارضة لا ينظر إليها كمعارضة بل هي حكومة الظل. مثل نقول حكومة الظل بمعنى أن المعارضة كدير المقابل ديال كل قطاع وزاري، تهي كتبعو كيكون شخص كيتبعو كيسيرو ويراقب فيه ذلك الوزير ويعد تقريرا ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة لجان تقصي الحقائق بطبيعة الحال من خلال القانون التنظيمي ديالها، كذلك كتشكل واحد الوسيلة ديال الإعلام بمعنى، ولكن اللي أساسي هو أنه تيكون تقرير، وهذاك التقرير إذا ظهر في ما يمكن أن يفتح مسؤولية سياسية ديال الحكومة وحتى مسؤولية شخصية نتبه، فالمسؤولية السياسية بمعنى أننا نتوجه إلى الأشخاص بصفتهم المعنوية، ولكن إذا ثبتت بعض الأمور الشخصية فهذا لا يمنع طبيعة الحال، لأن حتى المسألة وهذه مسألة خصنا نتبه لها شوية في النسق السياسي والدستوري المغربي، أن لجان تقصي الحقائق راه عندها وظيفة سياسية وليست قضائية، لأن عندنا في الفصل 63 اللي كيهضرنا على لجان تقصي الحقائق تيقول بأن لجنة ديال التقصي ما يمكنش تفتح إذا كان تحقيق قضائي مفتوح، إذا كان تحقيق قضائي مفتوح وتفتحات ودرنا لجنة ديال تقصي الحقائق تتوقف هذاك التحقيق القضائي، وبالتالي وكذلك إذا كانت لجنة ديال تقصي دارت ما يمكنش نفتحوا تحقيق قضائي في نفس الموضوع. وهذه بطبيعة الحال الأمور كنعتقد اللي خصنا نستفدوا منها شوية من القانون المقارن، لأنه نميزوا باش حتى المعارضة يمكن تقوم بالأدوار ديالها، وكذلك القضاء كسلطة، وهذا كيدخل بإطار مبدأ الفصل بين السلطات، باش أن التحقيق القضائي يأخذ المجرى ديالو عادي، لأنه الهدف ديالو هو توقيع الجزاء الشخصي، بينما التحقيق البرلماني عن طريق لجان تقصي الحقائق كل هدف دياله هو سياسي وهو إثارة المسؤولية ديال الجهات التي تدبر أو تسير قطاع من القطاعات. وبالتالي فإلى لاحظنا من خلال العمل ديال المعارضة فهو عمل اللي ما خصناش ننظروا ليه بأنه عمل فيه العرقلة وفيه الممانعة وفيه المقاومة وربط كل ما هو جميل، لا بالعكس، أن المعارضة تتشكل واحد الآلية ديال اليقظة، واحد الفزاعة كما تنقولوا لإثارة انتباه الحكومة حتى تتحمل مسؤوليتها في إطار ما يمليه الدستور والدليل.
0: ولكن هل
4: لو أن الهندسة الدستورية كانت كتنظر المعارضة شيء على أنها شيء آخر، ما كانش أنه يتعطى المعارضة طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الدستور، تعطاها رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب. ثم كذلك لو كان ينظر إلى المعارضة على أساس أنها عرقلة أو ممانعة، ما كناش غادي تعطاها كما تنقولوا الوسائل الإعلام والوسائل المالية والتمويل العمومي الضروري، وكذلك تعطاها واحد القوة فيما يتعلق بمختلف مراحل المسطرة التشريعية. وكذلك أن المعارضة كتعبر على الرأي ديالها بكل حرية ومن دون أي مشاكل.
0: طيب هذه العودة القوية لحزب العدالة والتنمية وبحصولها أيضا على 54 مقعدا نيابيا وبتموقعه الآن في المعارضة، هل ستشهد الحياة السياسية في البرلمان ديناميكية على سابق عن غير يعني على سابق أو على غير المرحلة اللي سبقت؟ أستاذة أمينة تفضلي.
5: نعم كتسمعوني؟
0: كنسمعك دابا، تفضلي أستاذة.
5: أنا أولا كنشكر الأستاذ الغالي المحترم لأنه وضع يده على في عمق ما هو مطلوب من المعارضة، حيت المعارضة عاوتاني لا يمكنش نشيطنوها ولا نشوفوا فيها على أنها تتعرقلة، وخا يكون حتى هذاك السجال اللي كيبان بعض المرات راه هو ضرورة من ضرورات الحياة الديمقراطية، حتى أنه في برلمانات نعم حتى انه في برلمانات اللي زعما على مستوى السلم الديمقراطي المتقدم راه شي مرات كيتعاركوا كاع، كيكون يتجاوز الامر السجال الى العراق. طبعا حنا ما غاديش نوصلوا الحمد لله لهذا الشيء. حزب العداله والتنميه واخا كان عنده 13 مقعد خاض معارضه قويه، ولكن اللي بغيت نوضحه لانه حنا حزب جينا من المعارضه ودوزنا 10 سنوات من التدبير الحكومي ثم المعارضه، ركمنا واحد شويه ديال التجربه اللي إضافة إلى المرجعية ديالنا السياسية والأخلاقية، إحنا دائما كنقولوا بأنه المعارضة ديالنا غتكون معارضة قوية، نعم تفعل كل هذه الآليات الدستورية اللي تكلم عليها الأستاذ الغالي بما استطاعت، يعني لأنها كلها مرتبطة بأنظمة يعني كتحتاج فيها إلى تنسيق مع أطراف سياسية أخرى، وهذه الآليات الدستورية تتحول في عمقها إلى سياسة، راه ماشي سهلة، يعني غير كتشوف لجنة تقصير حقائق ولا مهمة استطلاعية أو لا الإحالة على المحكمة الدستورية في قراءة القوانين، راه هذا الشيء ماشي يعني ماشي شي حاجة معطى سهل، راه خصك دير تنسيق وهذا الشيء كتدخل فيه سياسة.

0: السياسه وكتدخل فيه الاحزاب السياسيه وتوازنات. هذاك الشيء علاش مثلا من 2011 فشلنا نديروا لجنه تقصي حقائق، رغم انه الدستور 2011 حمل بزاف ديال المستجدات لهذه الاليه وللمعارضه، ما عدا واحد اللجنه حول الفيضانات ديال قلميم اللي تراسها عبد اللطيف وهبي انذاك في المعارضه، وللاسف تم اقبارها وتم تعرقلت واشغالها. غير ذلك ما عمرنا ما قدينا نديروا شي لجنه نيابيه تقصي الحقائق. حزب العداله والتنميه غيدير غيدير معارضه قويه، لانه عنده التجربه، عنده الاطر، عنده الاجتهاد اللازم باش يحضر ويرصد
1: الموضوع. الموضوع ديال لجنه التقصي الحقيقي يحضر بكثره،
0: ايضا موضوعيه
1: يحضر نعم. بكثره. الى ذكرتي معايا في العيد، يعني كنا نذكروا العيد ومناسبات العيد اللي هي شيء كبير عند المغاربه عامه، وما ولحد الساعه تطفو على النقاش الساحه العامه من حين الى اخر، وهي اللي فيها دائما الحقيقه نوع من المصداقيه في المؤسسات والايمان القوي بالحياه السياسيه وبقدرة المؤسسات على أنها تكون فعالة. فهل سيكون يعني أمينكم العام بعيد عن الشعبوية التي عود المواطن المغربي عليها وقفشاته من حين إلى آخر؟
0: لو استاذ فرحان
1: هو ينشط الحياة السياسية،
0: لا إذا كتشوفيها أنت أو كيشوفها شي حد آخر له ذلك، هذا حق حرية الرأي والتعبير. ولكن الأمين العام ديالنا لا يمارس الشعبوية. الأمين العام ديالنا عنده طريقة في التواصل مع الناس تعجب البعض ولا تعجب البعض، ولكن أنا بالنسبة لي حتى هذه الطريقة مهمة، لأنها تخلق على الأقل تجالات ولا بوليميك، أعتبر أنه مفيد، يعني يحيي الحياة السياسية.
1: ولكن الزعيم السياسي ينبغي أن يتقيد بمجموعة من الضوابط ومجموعة من الإتيكات.
0: أنا لا أظن بأنه إحنا هنا الآن باش نقيم شخصي.
1: صحيح لا يعني ليه للشخصي،
0: لأنه هو كيدير، هو زعيم سياسي كان رئيس حكومة، عاد انبعاث حزبه بعدما سلم له وهو كان في واحد المرحلة صعبة، عنده جمهور كبير وعنده بزاف ديال الناس الذين يتجاوبون حقيقة مع الأسلوب دياله. هذا الشيء بان في الانتخابات وفي لقاءات التواصل دياله. كاين الناس اللي ما كيعجبهمش ولا كيسجلوا عليه ملاحظات، هذا حقهم، ولكن ماشي هذا هو الموضوع، لأنه هذا ماشي مؤثر في النقاش الحقيقي.
1: الموضوع يا أستاذة أمينة، وربما الأستاذ محمد الغالي يتقاسم معنا، ما نفخر به جميعا هو رجل السياسة الذي يمثل البلد حقيقة. وتقولي
0: أستاذ عبد الإله بن كيران في مستوى هذه التمثيلية، اسمحي
1: لي لا أنكر
0: لا أبدا
1: لم يتبقى للشيء الكثير، ولكن هي جاءت في السياق. كل التقدير لشخصه الكريم وكل التقدير لكل كلامه، لأنه في كلام الحديث مع المغاربة بالدارجة الصادقة يصل للقلب، والكلام من القلب يصل للقلب. ولكن لأننا نشاهد بعض المشاهد الأخرى التي ينددها ليس من طرفه هو، ولكن من هم محسوبين على المشهد السياسي، فلا يعجبنا نحن كصحفيين وكمتابعين للمشهد السياسي.
0: أولا ما كاين شي واحد يحظى بالإجماع غير جلالة الملك في موقعه الدستوري، ولا الأنبياء ولا الرسل حظوا بالإجماع في التاريخ، وما كاين شي واحد كامل. يعني عبد الإله بن كيران زعيم سياسي عنده بزاف ديال الأمور قدمها للبلد وللسياسة، وعنده أخطاء ولا عيوب واللي حتى أنا جزء منها لا أتفق معه، وعنده الخصوم الذين يثيرون حوله القلاقل وكيكبروا وكينفخوا في بعض أخطائه الإنسانية. أنا أعتبر بأن السياسة مجال إنساني، يعني دائما غادي نسجلوا فيه بحال هذه الأمور، وأنا كنعتبرها عادية. بالعكس أنا بالنسبة لي لو كان عندنا بزاف بحال عبد الإله بن كيران يتكلموا ويأطروا ويناقشوا ويعبقوا وفي نفس الوقت يخطئوا، ماشي مشكلة. إلا كانت هذه الأخطاء
1: نصوب من الخطأ يتعلم الإنسان
0: حسنية، وما يكونش فيها إساءة مقصودة ومتعمدة للبلاد بهذه الآليات الخبيثة التي نراها اليوم بزاف ديال السياسيين، استعمال الأموال الحرام، التضليل، الاستعمال الولاءات الحزبية في الإساءة المقدرات للمجتمع. أنا بالنسبة لي هذه هي المشاكل. أما الإنسان كيتكلم وكيعبر وطريقته ما كتعجبنيش ولا كتعجبني، هذا ما فيه مشكلة، هذه السياسة. لكن الذي يجب أن نسلط عليه الضوء هو بزاف ديال رجال السياسة الآخرين مع عبد الإله بن كيران، هما خصوم ديالو ما كيتكلم عليهم حتى واحد، خدامين السكات، النهب، الريع، تضارب المصالح، احتكار، استغلال التسريبات المخلة بالشفافية، التعيينات بالولاءات الحزبية، الإساءة.
1: ستكون لنا عودة أستاذة أمينة، أعدك
0: أكبر دليل.
1: سنعود للحديث عن الموضوع بالتأكيد، لأنه تخليق المشهد السياسي ضروري.

0: France.
1: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
2: LISA.
1: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.
3: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
4: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
5: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
6: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
7: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم إلى غائم جزئيا بكافة ربوع المملكة. تساقطات مطرية متوقعة بمناطق الواجهة البحرية المتوسطية بين طنجة والحسيمة. عواصف رعدية متوقعة بمناطق من الأطلس المتوسط. الحرارة تظل مستقرة على العموم، 25 درجة تسجل بالرباط وطنجة، 26 بالدار البيضاء والراشدية، 27 درجة بمراكش، 29 متوقعة بالصويرة، 22 بفاس، فيما تنخفض الحرارة إلى 16 درجة بشفشاون و 18 بإفران. في طقس بعض عواصم شمال إفريقيا، الأجواء مشمسة بالقاهرة مع درجة حرارة تصل إلى 32 درجة، 32 درجة متوقع كذلك بنواكشوط، 30 درجة بتونس مع سماء صحوة، و 27 درجة بطرابلس مع عواصف رعدية. بغرب إفريقيا بأبيجون تسجل الحرارة 28 درجة مع تساقطات مطرية متفرقة. في داكار الجو ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 31 درجة. بباماكو سحب متناثرة والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. في توقعات الحرارة بكبريات العواصم والمدن العالمية، 29 درجة متوقعة بباريس مع سماء ملبدة، 19 درجة بلندن مع تساقطات مطرية، الحال كذلك بمدريد مع درجة حرارة تصل إلى 22 درجة. بموسكو الأجواء غائمة باردة والحرارة تنزل إلى 15 درجة مئوية. في المشرق العربي الطقس مشمس على العموم بمعدلات حرارة تصل إلى 41 درجة ببغداد، 28 درجة تسجل كذلك ببيروت، و 40 درجة مئوية متوقعة بمكة المكرمة.
6: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
8: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب، انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمدينة طنجة. وزارة الداخلية تفيد لجنة التفتيش المركزية إلى المدينة للوقوف على حقيقة الوضع والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث، وعلى ضوء ما سيفرزه البحث سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. إسبانيا، الحكومة تتجه نحو تعديلات قانونية استثنائية تسمح بترحيل من تبقى من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مدينة سبتة المحتلة. التوجه يواجه بتحفظات قانونية وخلاف داخل الائتلاف الحكومي. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

0: إسرائيلية بموازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. عملية الاقتحام شارك فيها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتز. في فرنسا، اليمين المتطرف يعزز مقاعده في مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان ويحقق وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات التي جرت أمس بحصولهم على 14 مقعدا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. في بريطانيا، انطلاق المؤتمر السنوي لحزب العمال وسط تلميحات من رئيس الوزراء أندي بيرنهام باتخاذ قرارات صعبة هذا الخريف تشمل زيادات ضريبية محتملة وأصلاح نظام الإعانات والرعاية الاجتماعية. وتقرير رياضي نخصصه للغولف، المنتخب الأمريكي يتوج بلقب كأس الرؤساء بريزيدانت كاب. المغرب، انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية. وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها أنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث، وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. تجدر الإشارة إلى أن المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والطعون الانتخابية تنص على إمكانية الطعن في انتخابات عضو في البرلمان خلال 30 يوما الموالية لإعلان نتيجة الاقتراع، ويبدأ الأجل من الإعلان المنتج لأثاره القانونية وليس من نتيجة مؤقتة منشورة في وسائل الإعلام. ولا تتضمن المنازعات البرلمانية مسطرة استعجالية مستقلة لإيقاف التنفيذ تسمح بتعطيل الإعلان مؤقتا. نتابع توضيحات محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة صلغنة التابعة لجامعة القاضي عياض، حوره يوسف النعماني.
1: حسب مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي 13/66 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن أجل الطعن في 30 يوما تحتسب من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، والطعن يكون بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة أو لدى ولي الجهة أو عامل العمل أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل، مع الإشارة إلى أن المادة 34 من القانون التنظيمي المنظم للمحكمة الدستورية لا تشترط إلزامية تقديم العريضة بواسطة محامي، وتبت المحكمة الدستورية في هذه العريضة المكتوبة بأربعة صيغ. الصيغة الأولى إما بعدم قبول طلب لوجود عيب شكلي بخصوص وضع المسطرة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 35، أو رفض الطلب لأنه ليس هناك إثبات بوجود خروقات في هذا الباب، وإما بقبول الطلب وإلغاء نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعين والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو إلى تصحيح النتيجة عندما يظهر بأن هناك ما يمكن تصحيحه، والإعلان عن العضو الجديد بمجلس النواب. هذه هي الصياغ الموجودة في القانون التنظيمي رقم 13/66 المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية.
0: الحكومة الإسبانية تستعد لإعداد مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تسريع عودة ما تبقى من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة خلال موجة العبور الجماعي في أواخر شهر يوليوز الماضي. ويواجه هذا التوجه بتحفظات قانونية وخلاف داخل الائتلاف الحكومي بعدما أعلن حزب سومار رفضه ترحيل طالبي اللجوء قبل صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم، بينما يدفع الحزب الشعبي المعارض إلى تسريع عمليات الإعادة. نتابع تعليق محمد روين الباحث بجامعة مدريد المختص في الشأن الإسباني حوره.

0: نور الدين إيجاشا.
1: أنا بغيت أتأكد على أنه من الناحية القانونية يتعلق الأمر بمرسوم قانون لأنه يحتاج بعد ذلك موافقة البرلمانية. أنا أتصور أن الحكومة الحالية أخرجت هذا المرسوم الذي سيتم عملية المسابقة عليه على مستوى مجلس الوزراء. هو تحت ضغط المعارضة. بيدرو سانشيز تحت ضغط كبير. هذا المرسوم أعتقد كان تحفظ عليه في السابق. لماذا كان تحفظ عليه في السابق؟ لأنه نرى المجموعة من الاعتبارات القانونية. لأنه مستوى إرجاء المهاجرين غير نظاميين تخضع لعملية تقنية من ناحية القانونية. تأخذ بعض الوقت وهناك إكراهات قانونية خصوصا فيما يتعلق بالقاصرين ثم الطالبين اللجوء من جهة ثانية. أما الفئة الثالثة الراشدين أعتقد تطرح إشكال مطروح على مستويين، طالبي اللجوء حتى وإن يتعلق الأمر براشدين طبعا، لكن طالبي اللجوء هناك مسطرة، ثم القاصرين هناك مسطرة أخرى. طبعا القاصرين ينبغي إحضار محامي، إحضار مترجم، إحضار سيكولوجي إلى آخره، لأن ينبغي الإنصات إلى هذا القاصر. الأمر يتعلق بقاصر القاصر، هناك قانون دولي، هناك طبعا قرارات للمحاكم إلى آخره. طبعاً مسألة المساطر والقوانين هذا شأن محلي، شأن إسباني، طبعاً لا يعني المغرب. ينبغي تمييز بين هذا، وهذا ما أكده السيد بوريطة. المغرب مستعد لاستقبال مهاجري غير نظاميين. أنا أتصور أنه سيتم إخراج هكذا مرسوم يوم الثلاثاء المقبل.
0: اقتحم مستوطنون صباح اليوم نحو 900 مستوطن باحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية بموازاة مع أغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وشارك في عملية الاقتحام وزير الأمن القومي إتمار بن كفير وصرخ قائلا: نحن أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون، وحولنا حياة الأسرى الفلسطينيين إلى جحيم. وشارك في عملية الاقتحام وزير الدفاع إسرائيل كاتس. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعلنت أمس أن 1500 مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع فرض تشديدات على دخول المصلين. ويشهد المسجد الأقصى تصاعدا في اقتحامات المستوطنين منذ بداية الأعياد اليهودية وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية وإجراءات عسكرية في القدس. نستمع إلى ديما السمان المديرة السابقة لوحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية متحدثة من القدس ليوسف النعماني.
2: الأقصى بالنسبة للفلسطينيين جزء أساسي من هوية القدس، والحرم الإبراهيمي جزء أساسي من هوية الخليل، والمساس بهما يعني المساس بعلاقة الإنسان بمكانه وذاكرته وحقه في ممارسة شعائره. لذلك أرى أنه علينا أن نتوقف عند تزامن ما يحدث في القدس والخليل. المشهدان رغم اختلاف التفاصيل يطرحان السؤال نفسه: إلى أين تتجه العلاقة بين السكان الفلسطينيين ومقدساتهم إذا استمرت القيود والاقتحامات وتغيير قواعد الأصول؟ الأخطر أن يتحول الأمر إلى شيء معتاد، اقتحام إنه نعتاد عليه وإغلاق نعتاد عليه وقيود تصبح جزءا من الحياة اليومية. عندها لا يعود التغيير حدث مفاجئ، يصبح واقعا يتشكل بالتدريج. لهذا حماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي مش مسؤولية دينية فلسطينية فقط، هي قضية تخص العالم أجمع، تخص المسلمين، تخص كل عربي، قضية تتصل بحرية العبادة كمان واحترام الأماكن المقدسة، الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. اللي بيحدث في القدس والخليل اليوم بيستحق أنه يقرأ كمسألة تتعلق بالمكان والإنسان والذاكرة، مش خبر عابر ينتهي بانتهاء المناسبة. المطلوب أنه ما ننتظر حتى تصبح الإجراءات المؤقتة واقعا دائما، على المجتمع الدولي أنه يتحرك، يراقب، يوثق، يتحمل مسؤوليته في حماية حرية العبادة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات. وبقول للعالم احموا المقدسات قبل أن تصبح تغييرها أمر واقع.
0: وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش دعا أمس إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا اليوم لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان عودتها سريعا. وكان ترامب قال أمس أنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل غدا رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. في فرنسا حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت أمس بحصول

0: طولهم على 14 مقعدا، مما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. وينتخب نصف أعضاء مجلس الشيوخ كل 3 سنوات من قبل هيئة من كبار الناخبين تضم مسؤولين محليين منتخبين على أن تمتد ولاية كل عضو لمدة 6 سنوات. نرد الحوتي.
1: لم تكن محطة انتخابية صاخبة كما عهد في غيرها من الاستحقاقات الفرنسية، لكنها عرفت تحقيق اختراق بمكسب غير مسبوق لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه. بات عدد ممثليه في المجلس يفوق 10 أعضاء، ما يؤهله لأول مرة بأن يكون له فريق في المجلس. ما حققه اليمين المتطرف في انتخابات لاحد، وصفته مرحبة به زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبين بالانتصار التاريخي. لوبين التي تأمل في استثمار كل زخم يحققه حزبها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، والتي يغادر بعدها الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة، فيما تتنافس هي باسم حزب التجمع مرة أخرى مع سواه على الدخول إلى الإليزي. بعيد الإعلان عن النتائج، عبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا عن سعادته بالإنجاز.
2: نحن سعداء للغاية ومتحمسون بشدة لهذه النتائج التي تمثل خطوة إضافية في ترسيخ حزب الجبهة الوطنية في بلدنا. أنا فخور بأن حزب الجبهة الوطنية لأول مرة في تاريخه يدخل مجلس الشيوخ بفريق سيشكل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليعبر إلى جانب المنتخبين 3 الذين لدينا في المجلس عن أفكار الحزب.
1: إلى ذلك، أخبر بارديلا بأن أعضاء حزبه في المجلس سيشكلون كتلة مشتركة مع حلفائهم في حزب اتحاد اليمين الذي فاز بمقعدين. نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي أظهرت أن اليمين والوسط والحزب الاشتراكي سيظلون القوى الرئيسة 3 في المجلس، فيما كان الحدث الآخر أن حصل حزب فرنسا الليبية اليساري الراديكالي على أول مقعد له في المجلس. المجلس الذي من المرجح إعادة انتخاب رئيس جيغار لارشي من حزب الجمهوريين لولاية جديدة هذا الأسبوع.
0: في ليفربول انطلق أمس المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني، وسط تلميحات من رئيس الوزراء أندي بيرنهام ووزير المالية جون هيلي إلى أن الحكومة تستعد لاتخاذ قرارات صعبة هذا الخريف، تشمل زيادات ضريبية محتملة وإصلاح نظام الإعانات والرعاية الاجتماعية. ومن المقرر أن يلقي بيرنهام خطابه الرئيسي غدا الثلاثاء لعرض رؤيته للحكم وخطته لتنفيذ وعوده بالإصلاح في ظل الضغوط المالية المتزايدة. من لندن، تقرير مراسلنا حميد الأزهري.
3: الأمل من جديد شعار يرفعه حزب العمال في مؤتمره السنوي الذي يعقد بعد 2 شهر فقط من تولي أندي بيرنهام رئاسة الحكومة. بيرنهام جاء مدافعا عن قرارات قاسية يقول إنه سيتخذها في المستقبل القريب.
4: لا يمكن للأمور أن تمضي على هذا النحو، لابد من مواجهة مشكلاتنا بشجاعة وحزم، وسأتولى هذه المهمة بنفسي. أدرك أن ذلك قد يكلفني جزءا من رصيدي السياسي وقد يجعلني غير محبوب لدى بعض الناس، لكنه لن يثنيني عن المضي قدما.
3: بيرنهام وحزبه يواجهان مهمة معقدة تتمثل في الموازنة بين الوفاء بوعود التغيير الجذري وواقع اقتصادي عصي على التغيير بفعل التضخم وتداعيات حرب إيران. بالموازاة مع فعاليات المؤتمر، شوارع ليفربول شهدت مظاهرات تطالب الحكومة بحظر شامل على إسرائيل لا يقف عند مبيعات السلاح، بل يمتد إلى المجالات العسكرية والتجارية والثقافية كافة.
5: أريدهم أن يبذلوا جهدا أكبر. أرى أن علينا فرض عقوبات على إسرائيل، فسلوكها كان ولا يزال شنيعا للغاية.
2: بصراحة أثق إلى حد ما بأنديب وأشعر بأن لديه ضميرا وإنسانية، لكنه ما زال مطالبا برفع صوته أكثر بكثير بشأن ما يجري في فلسطين.
3: بيرنهام يريد كسب عقول البريطانيين وقلوبهم، وعينه على استطلاعات الرأي ليقطع الطريق على اليمين. ليمدئا، حميد الأزهري، لندن.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، المنتخب الأمريكي يتوج بلقب كأس الرؤساء بريزيدنتس كاب للغولف على حساب منتخب باقي العالم عدا أوروبا بعد إثارة وتشويق انتظر خلاله الأمريكيون اليوم

0: أخير في مواجهة الفردي لحسم اللقب لصالحهم للمرة 14 في تاريخهم. حسن جابري.
1: من منافسة بدت لسنوات طويلة محسومة الملامح إلى مواجهة امتدت حتى الأمطار الأخيرة، هكذا كتبت نسخة العام 26 و2000 من كأس الرؤساء واحدة من أكثر نسخها إثارة. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية دخل البطولة وهو صاحب اليد العليا تاريخيا في مواجهة فريق دولي عدا الأسماء الأوروبية، لكن مجريات المنافسة على مسالك ميدينا قرب شيكاغو قلبت كل الحسابات. البداية كانت للمنتخب العالمي بامتياز، فبعد تفوق أمريكي محدود في منافسات الفوربالز جاء الرد قويا في منافسات فورس حين حصد المنتخب الدولي نقاط المواجهة الخمس لينهي منافسات الجمعة متقدما بسبع نقاط لثلاثة. الأمريكيون حاولوا العودة لكنهم دخلوا مباريات الفرد يوم الأحد متأخرين بثلاث نقاط، وكانوا بحاجة إلى ثمانية انتصارات من أصل 12 لقاء لحسم اللقب. هنا بدأت الانتفاضة. جاستن توماس، باتريك كانتلاي، كولين موريكاوا قادوا الريمونتادا الأمريكية قبل أن يحسم أكزاندر شافلي وجاكسون كويفن المواجهة، ثم جاء الدور على جاكو بريدجمان ليضع النقطة الحاسمة. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية توج بالبريزيدنتس كاب لمرة جديدة بعد فوزه في النهائي 17-13. أمريكا توجت بلقبها 11 تواليا، 14 في تاريخ البطولة، لكن هذه المرة لم يكن الطريق إلى الكأس مفروشا بالسهولة التي اعتادها الأمريكيون.
0: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
0: البداية إذن مغاربية، المغرب بدء من الانتخابات وما بعدها، ونصل إلى أزمة القوارير في تونس والهجرة في ليبيا، ما التفاصيل؟
2: استمرار التحالف الثلاثي يحتاج توافقات، هذا العنوان على غلاف الصباح المغربي اليوم. القدرة الشرائية تتقدم وعود الأحزاب المتصدرة نتائج الانتخابات التشريعية تخبرنا إسبريس، تحيل الالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي تصدرت النتائج الأولية لاقتراع 23 شتنبر المتعلق بانتخابات مجلس النواب على تركيز مفصلي على القدرة الشرائية، الأمر الذي يتطلب التحويل إلى برنامج حكومي توافقي يحترم التعهدات التي تم تقديمها إلى المواطنين المغاربة طيلة أيام الحملة الانتخابية، خصوصا في ظل الارتفاعات المسجلة في أسعار المواد الأساسية. ولا يعني اعتماد إسبريس هذا الترتيب بحسم تشكيلة الأغلبية الحكومية المقبلة أو تحديد أطراف التحالف، بقدر ما يشكل استعراضا للوعود والتعهدات الانتخابية الصريحة التي قدمتها بعض الهيئات التي تصدرت في الصناديق. مقعد برلماني $2,800 وآخر بدولار ونصف، الوجه الخفي لكلفة الحملة الانتخابية الرقمية بالمغرب في L360. تتيح البيانات العامة لمنصة ميتا غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء مقارنة الأرقام المحققة بمؤشر التمويل الترويجي الذي ضخته الأحزاب طوال الأسابيع التي سبقت يوم الاقتراع، وترصد الأرقام المأخوذة من مكتبة إعلانات ميتا وفق ما ينقل L360 حركة الإنفاق خلال الأيام التسعين السابقة لتاريخ 22 من شتنبر، متضمنة المبالغ التي صرفتها صفحات قيادية حزبية مرتبطة بالتنظيمات السياسية المعنية مع اعتماد الدولار كعملة قياس في هذه السجلات. أزمة قوارير المياه درس قاس للتونسيين في صيف 2026، القصة في موقع دي دبليو عربية الألماني. رغم انحسار أزمة المياه المعبأة لا تزال تداعياتها حاضرة في تونس، فأسابيع من الطوابير والبحث المضني عن قوارير الماء أعادت إلى الواجهة أسئلة أعمق حول شح الموارد المائية وتهالك شبكات التوزيع وتراجع الثقة في مياه الصنبور. من غرب ليبيا لشرقها مسار جديد للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، قصة ينقلها موقع العربية الإخباري. برز في الآونة الأخيرة مسار جديد للهجرة غير الشرعية ينطلق من شرق ليبيا باتجاه اليونان في تطور يعكس تغيرا في خريطة طرق الهجرة عبر المتوسط، بعدما ظلت السواحل الغربية للبلاد لسنوات طويلة نقطة الانطلاق الرئيسية للقوارب نحو إيطاليا. وبحسب إحصائيات رسمية حديثة وصل نحو 14,000 شخص إلى جزيرة كريت اليونانية قادمين من شرق ليبيا منذ بداية العام الجاري.
0: الجزء الثاني من جولتنا نتحدث عن إيران ولبنان وانتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا. خلدون.
2: إيران تتمسك بالمسار الدبلوماسي سبيلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا قدمته طهران لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال، كما تكتب صحيفة الشرق الأوسط. فيما قال ترامب إنه يتوقع يجري مفاوضون أمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران خلال

0: الأيام المقبلة، الصحف تنقل تصريحاته. حزب الله يواجه التوسع الإسرائيلي بالتهجم على السلطة غلاف النهار اللبناني اليوم، مخاوف من توسع العمليات الإسرائيلية خلال أسابيع، وخطاب خشبي في الذكرى الثانية لزعيم حزب الله، تكتب النهار. وراء انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2026 تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية في فرنسا لعام 2027، تخبرنا لوموند. جرت انتخابات مجلس الشيوخ في جو من التكتم، وتحدد نتائجها في المقام الأول بناء على اعتبارات محلية، لكن الهدف من هذه الانتخابات هو تحديد تشكيل مؤسسة وهي مجلس الشيوخ التي قد تلعب دورا رئيسيا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027. الصحف تواكب تعزيز اليمين المتشدد مقاعده في مجلس الشيوخ. تايلاند تعلن العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب الفيضانات، العنوان في الخليج الإماراتية والعديد من الصحف والمواقع الإخبارية تتفاعل مع القصة أيضا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: النجم العالمي توم كروز الذي نادرا ما يدلي بتصريحات دخل النقاش الدائر حول دور الذكاء الاصطناعي في السينما. النجم العالمي يرى بأن الذكاء الاصطناعي لن ينهي السينما لأن الناس يريدون رؤية أشياء حقيقية. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
4: أهلا بكم. عندما يتحدث النجم توم كروز عن السينما من اللازم الإنصات، وحين يتحدث النجم توم كروز عن تأثير الذكاء الاصطناعي في السينما من الضروري الإنصات أكثر وأكثر، لأنه ببساطة واحد من كبار المشخصين السينمائيين على الصعيد العالمي. توم كروز الذي نادرا ما يطلق تصريحاته يمينا وشمالا تحدث قبل أيام عن أهمية العنصر البشري في صناعة الأفلام وقوة التجربة السينمائية، قال ما توقعنا جميعا أن يقوله: التجربة التي يعيشها الجمهور داخل دور السينما لا يمكن اختزالها في التكنولوجيا وحدها. نجم توب غان وميسيون امبوسيبل نبه إلى أهمية العمل الذي يقدمه الحرفيون والفنيون خلف الكاميرا، وأساب في الحديث عن تفاصيل تقنيات عدسات التصوير والفارق بين مشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة ومتابعتها عبر خدمات البث. لم يهاجم توم كروز الذكاء الاصطناعي، لكنه ركز على ضرورة الحفاظ على الجانب الإنساني في صناعة الأفلام. بحسبه الإقبال الجماهيري على دور السينما خصوصا من الشباب يعكس رغبة المشاهدين في خوض تجربة سينمائية حقيقية. الجمهور يريد ببساطة رؤية أشياء حقيقية. الذكاء الاصطناعي أمر لا مفر منه، هو قادم وسوف يحدث، بل ويحدث ما دامت أفلام تنجز بالكامل حاليا اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. مع ذلك هناك ثقة بأن الجمهور سيبقى حريصا على رؤية الأشياء الحقيقية على الشاشة. حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما يكبر من عام إلى آخر، أو لنقل من شهر لآخر، متجاوزا حدود المؤثرات البصرية ومراحل ما بعد الإنتاج إلى الكتابة وتصميم الشخصيات وتوليد الصور والأصوات والحركة. مع تطور الأدوات التوليدية أصبح في مقدور صناع أفلام مستقلين تحويل سيناريوهات إلى أعمال مكتملة بموارد أقل، وهو تحول يفتح مسارات جديدة للتجريب ويثير في الوقت نفسه أسئلة حول طبيعة التأليف السينمائي وحقوق العاملين وحدود الدور الذي ينبغي أن تؤديه الآلة داخل العملية الإبداعية. مع كل ما ذكرنا هناك أمل، نعم هناك أمل في أن تكون لجمهور السينما في العالم ردة فعل. ردة الفعل هذه هي التي لخصها توم كروز في أهمية العنصر البشري في صناعة الأفلام وقوة التجربة السينمائية. بحسبه لا شيء يضاهي العنصر البشري أبداً. نعم

0: 12h30, 13h30, le grand journal, Sophie Volatier.
1: Merci d'être avec nous sur Médien. Dans quelques instants, on parle de la situation politique au Royaume-Uni avec Laetitia Langlois, maîtresse de conférences en civilisation britannique à l'université d'Angers en France. Pour l'heure, il est 13h et à 13h, on retrouve l'information avec la synthèse qui vous est présentée cet après-midi par Othman Tahiri. Bonjour Othman.
2: Marhaban laki Sophie wa likulli mustama'ina al-kiram ila al-mujassah. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من المغرب، حيث قالت وزارة الداخلية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية اليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة. عملت الوزارة على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث، وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات. أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها اليوم أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية واللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. إلى أخبار الشرق الأوسط، اللحظة اقتحم مستوطنون صبيحة اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مقترحات أو مفترقات وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي. وذكرت وسائل إعلام أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وصرح من داخل حرمه قائلا إنهم أصحاب المكان

0: قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijali Wafa Bank.
2: Atijali Wafa Bank, croire en vous.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح في 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار المغرب، حيث قالت وزارة الداخلية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة التحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والإطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها اليوم أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأنه لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لمح إلى إمكان معاودتها سريعا. وقدمت طهران شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بعد أن أدت العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع الطيران الإيراني إلى إلغاء رحلات عدة من العاصمة طهران. إلى ذلك ارتفع سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% على إثر رفض ترامب مقترحا إيرانيا لوقف الأعمال القتالية لسبعة أيام وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجية. اقتحم مستوطنون صبيحة اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مفترقات وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في اليوم الثالث عيد العرش اليهودي. وذكرت وسائل إعلام أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وصرح من داخل حرمه قائلا إنهم أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون، مؤكدا أن تل أبيب حولت حياة الأسرى المخربين إلى جحيم. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا قال إنه شارك في اختطاف شابين إسرائيليين من مهرجان موسيقي خلال هجوم على حركة حماس. أقر برلمان الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير الاثنين قرارا غير ملزم يطالب بإعادة الحكم الذاتي للولاية، في خطوة ندد بها سياسيون من حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي معتبرين أنها معادية للأمة. بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ما إذا كان التكتل بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار حلف شمال الأطلسي الناتو لتعزيز التنسيق في مواجهة الهجمات متعددة الوسائل الروسية. نختم هذا الموجز من ليبيا، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد اليوم إن الشركاء المنفذين في ليبيا زالوا أكثر من 14,000 قطعة من الذخائر المتفجرة من مزرعة السويحل في مصراتة، إحدى أكبر مزارع الزيتون في البلاد منذ بداية عام 2026. نقطة نهاية الموجز، على رأس الساعة نلتقي بكم، إلى اللقاء.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم: تخليق العمل السياسي بوابة لتعزيز الثقة والاستثمار.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الاستقرار السياسي عامل اقتصادي لا يقل أهمية عن البنية التحتية أو التنافسية أو التمويل أو تنافسية الاستثمار، ووراء كل مشروع وكل ورش استراتيجي وكل إصلاح اقتصادي هناك سؤال أعمق: هل تعمل السياسة على توفير بيئة مستقرة وقابلة لبناء المستقبل؟ كذلك لا يعني الاستقرار السياسي غياب الأزمات، وإنما أيضا وضوح القواعد، قوة المؤسسات، واستمرارية السياسات، وبالتالي ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في القرار العمومي. هذا الموضوع سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ رضوان طريبق، باحث أو أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومتخصص في السياسات التشريعية والعمومية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: استقرار المغرب يحفز اليوم الاستثمار والسياحة ويتصدى لخسائر باهظة. الرقم هو أزيد من 43 مليار درهم، وحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبها المغرب سنة 2024 مقابل 26 مليار درهم سنة 2023. أرقام تعكس وفق تقرير حديث لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، تعكس أهمية الاستقرار الأمني والسياسي في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار. ويشير التقرير إلى أن الاستقرار يساهم في تقليص ما يعرف بمنحة المخاطر، أي الكلفة الإضافية التي يتحملها المستثمرون مقابل المخاطر الأمنية والسياسية، وهو ما يمكن أن يعكس على أو ينعكس على تكلفة التمويل وعلى قرارات الاستثمار. لم تعد الاستثمارات الأجنبية تتركز فقط على القطاعات التقليدية، بل امتدت إلى صناعات متقدمة بينها السيارات والطيران والطاقات المتجددة واللوجستيك، ما عزز من

0: موقع المغرب كمنصة للإنتاج والتصدير نحو أوروبا وإفريقيا والأسواق العالمية. في قطاع السياحة استقبل المغرب أزيد من 17 مليون سائح سنة 2024، محققا مداخيل تجاوزت 100 مليار درهم. وبذلك لا يظهر الأمن في مند فقط كمسألة مرتبطة بحماية الأشخاص والممتلكات، بل كعامل له انعكاسات مباشرة على الاستثمار وعلى السياحة وعلى النمو الاقتصادي.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: المستثمر إذن لا يبحث فقط عن السوق والفرص، بل يبحث أيضا عن وضوح القواعد واستمرارية السياسات وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات وتنفيذها. وهذا الواقع أو المشهد نناقشه اليوم من المغرب مع الأستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط وباحث في السياسات التشريعية والعمومية. أستاذ طريبق، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا بكم سيدة أسماء، وشكرا على الاستضافة.
0: أستاذ طريبق، السؤال الأول والأساسي اليوم، كيف يتحول الاستقرار السياسي إلى رافعة فعلية للتنمية مع علاقته بثقة المستثمر باستمرارية الأوراش وحتى بقدرة الدولة على التخطيط بعيد المدى؟
2: شكرا يا سيدة أسماء على هذا السؤال المهم، سؤال كيف، سؤال التحول. ولكن قبل ذلك لا بد من الوقوف والبداية بتوضيح مدلول الاستقرار السياسي بشكل عام. فعندما نتحدث عن الاستقرار السياسي فنحن لا نقصد بالدرجة الأولى استقرار النظام، ولكن لا نقصد استقرار الحكومات. فتغير الحكومات عبر صناديق الاقتراع وعبر قواعد الانتخابات وفي حد ذاته دليل على الاستقرار. والمغرب يعني عرف منذ سنة 1990 يعني 6 حكومات بإطار استقرار تام. إذن بعبارة بسيطة، الاستقرار لا يعني أن لا شيء يتغير، بل أن كل تغير أو كل تغيير يمر عبر القواعد الدستورية والقانونية والمؤسساتية الموضوعة لهذا الغرض. وبالتالي وجب التأكيد على هذا الارتباط. فالاستقرار كما أكد الخطاب الملكي الثاني بمناسبة 27 للعشر، أكد أن الاستقرار هو العامل الأساسي في معادلة التنمية. والسؤال هنا الذي يطرحه الاقتصاد اليوم هو كيف يؤدي هذا العامل دوره واقعيا وعمليا. والجواب هو أنه يغير شرطا جوهريا في كل قرار اقتصادي، وهو الأفق الزمني الذي يجب أن يذهب فيه القرار الاقتصادي. فالمستثمر والدولة بل وحتى الأسرة يتخذون قراراتهم بحسب قدرتهم على توقع المستقبل. فحين يكون المستقبل قابل للتوقع يطول الأفق الزمني للقرار الاقتصادي، فتصبح الاستثمارات الكبيرة والبعيدة المدى ممكنة وتظهر وتنشأ هذه الاستثمارات الكبيرة والبعيدة المدى. وتأكيدا على نفس المعطى، فإن الأبحاث الاقتصادية واضحة في هذا الباب. نسوق مثالا لدراسة أنجزها صندوق النقد الدولي تحمل عنوان كيف يؤثر عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي. هذه الدراسة التي شملت أزيد من 169 دولة حول العالم وامتدت لأكثر من 44 سنة بالتحديد بدءا من سنة 1960 إلى 2004، خلصت إلى أن عدم الاستقرار السياسي يضعف النمو الاقتصادي بشكل واضح. والأهم من ذلك، لا يحدث فقط لأن الاستثمار يتراجع، بل لأن الإنتاجية نفسها تتراجع، بما يعني أن عدم الاستقرار السياسي يربك ويحدث خللا في طريقة الشغل الاقتصاد ككل. وتفاعلا مع سؤالكم يعني فيما يتعلق بعلاقة الاستقرار السياسي بثقة المستثمر واستمرارية الأوراش وقدرة الدولة على التخطيط بعيد المدى، فإن هذه النقاط الثلاث يمكن اعتبارها حلقات مترابطة هي التي تضمن ذلك التحول، أي تحول الاستقرار السياسي إلى تنمية. فلنأخذ يعني ثقة المستثمر. المستثمر لا يسأل فقط على الفرص المتاحة اليوم، بل يسأل كذلك هل القواعد ستبقى نفسها بعد 10 سنوات 15 سنة، أو أكثر. والمثال الحديث عندنا يعني علاقة بالمغرب والاستثمار في المغرب وثقة المستثمر في المغرب، نجد أن الوكالة الأمريكية ستاندرد أند بورز أعادت في شتنبر 2025 تصنيف المغرب ضمن درجة الاستثمار. ماذا يعني ذلك؟ يعني اعتبرت بأن المغرب بلدا آمنا للاستثمار والاقتراض، يصبح بذلك هو البلد الإفريقي الوحيد في هذه الدرجة لدى هذه الوكالة. ثم أكدت هذه الوكالة نفسها هذا التصنيف في مارس 2026 بنظرة مستقبلية مستقرة مستندة على مدى مستندة على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود وضبط المالية العمومية ومواصلة إصلاحات الهيكلية وتفعيل ميثاق الاستثمار. وهنا تحديدا سيدة أسماء، هنا تحديدا تظهر قيمة الاستثمار، وعفوا قيمة الاستثمار ومعه قيمة الاستقرار. رفع التصنيف دليل على الثقة، تصنيف المغرب في هذه المرتبة دليل على الثقة، لا تأكيد نفس التصنيف بعد 6 أشهر فقط دليل على استقرار هذه الثقة، وهذا يتزامن مع ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب التي وصلت إلى ما يقرب 30 مليار درهم نهاية شهر يوليو 2026. المعطى الثاني أو الحلقة الثانية في علاقة مع سؤالكم هي استمرارية الأوراش. المشاريع الكبرى وهي كثيرة تمتد على عشرات السنوات، 10 سنوات حتى 20 سنة أو أطول، فهي يعني مدة إذا لاحظتم أطول من أي ولاية حكومية. فدون استقرار يمكن القول بأنه يتحول كل ورش إلى رهين دورة الانتخابية، ومع الاستقرار تتراكم الإنجازات ويتم البناء عليها نحو المستقبل. بقي حلقة الثالثة الأخيرة لكي تتعلمك عن هذا السؤال، هو حلقة التخطيط بعيد المدى. فلا يمكن لدولة أن تخطط على أفق مثلا 2025 كما فعل المغرب فيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد إذا لم تكن واثقة من أن هذا الأفق سيبقى قائما. فالاستقرار إن صح التعبير هو ما يجعل الرؤية الاستراتيجية وثيقة عمل واقعية لا مجرد وثيقة إعلان نوايا. سيدة أسماء،
0: أستاذ طريبق، الاستقرار السياسي يتبعه كذلك تخليق العمل السياسي كجزء من المعادلة التنموية، وفي الحالة المغربية أين يلتقي تخليق العمل السياسي مع الاقتصاد؟ هل تؤثر الشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، كذلك نظافة الممارسة السياسية تؤثر مباشرة في مناخ الأعمال في الثقة الاقتصادية؟ يعني هذا السؤال، يعني كيف نناقشها أو كيف يبدو المشهد على مدى السنوات والمراحل السابقة؟
2: نعم يمكن يعني
0: وحتى الأفق يعني
2: نعم يمكن أن أجيب كذلك نعم هناك التقاء ما بين تخليق العمل السياسي والاقتصاد. نعم هناك تأثير، هناك تأثير للشفافية ولربط المسؤولية بالمحاسبة ونظافة الممارسة السياسية على مناخ الأعمال وعلى الثقة الاقتصادية. كيف ذلك؟ نعم وبشكل مباشر في الشكل الأول من السؤال، نقطة الالتقاء هي ما يمكن تسميته بالكلفة الخفية. هذه الكلفة التي يتحملها المستثمر خارج الفواتير الرسمية المعلنة. فكل غموض في القواعد، كل تعقيد في المصادر، كل تأخير في معالجة الملفات، وكل تخوف من قرار غير متوقع هو في نظر الاقتصاديين يعتبر كلفة إضافية خفية. يتحملها من؟ يتحملها الفاعل الاقتصادي، وتنعكس في النهاية على من؟ تنعكس على الأسعار، ربما في اتجاه ارتفاعها، تنعكس على التشغيل، تنعكس على التنافسية وما يجب أن يسود في المجال الاقتصادي من تنافس شريف مبني على قواعد للمنافسة واضحة ومحددة حسب القواعد القانونية الجارية للعمل. وقد بين يعني الاقتصادي الكبير دوغلاس يعني من وجهة نظر الاقتصاد وهو أحد الحائزين على جائزة نوبل أن الوظيفة الأولى للمؤسسات هي بالضبط تقليص هذه الكلفة وتقليص عدم اليقين لدى رجال الاقتصاد. ولتوضيح حتى نتكلم عن المؤسسات أو عن مفهوم عفوا تخليق العمل السياسي بوضوح، التخليق هنا لا يأخذ يعني خطابا أخلاقيا أو وضعيا فقط، وإنما التخليص المقصود هنا، التخليق عفوا المقصود هنا هو تحويل الأخلاق من قيمة فردية متروكة لضمير كل شخص إلى قواعد مؤسساتية. نحن نتحدث عن تخليق العمل السياسي بمفهوم مؤسساتي. قواعد مؤسساتية لها آليات للوقاية، آليات للمراقبة، آليات للجزاء، مثالها فرح بالممتلكات بالنسبة للمجال السياسي، منع تنازع المصالح الذي نص عليه الدستور المملكة صراحة، مراقبة تمويل الأحزاب عفوا وغيرها. إذن حسب يعني تقديرات الوطن للنزاع والوقاية من الرشوة ومحاربة لسنة 2024، فإن كلفة الفساد يعني قد تصل إلى 6% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات هذه الهيئة الوطنية. وهذا يعني أن كل تقدم في التخليق في تخليق العمل السياسي هو في نفس الوقت مكسب اقتصادي مباشر. إذن هناك تأثير، يعني للإجابة على الشق الأول من السؤال، نعم هناك تأثير وهناك التقاء في تخليق العمل السياسي مع الاقتصاد فيما يتعلق بتأثير الشفافية والمسؤولية بالمحاسبة ونظافة ممارسة سياسية على مناخ الأعمال والثقة الاقتصادية. فهذا يعني يمر عبر ثلاث قنوات رئيسية. أولها الشفافية، فتخفيض كلفة الوصول على المعلومة، الشفافية تؤثر في تخفيض هذه الكلفة. كذلك تضع المقاولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على نفس قدم المساواة أمام نفس القواعد عندما يكون لدينا شفافية. ثانيا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا مبدأ دستوري مهم جدا نص عليه دستور المملكة في الفصل الأول من الدستور، وهذا المبدأ يعني يجعل القرار العمومي قابلا للتوقع ما دام أن المسؤول يعلم مسبقا بأنه سوف يسأل على مختلف قراراته والقرارات الاقتصادية. كذلك النقطة الثالثة وهي نظافة الممارسة السياسية، فهذه النظافة إن صح القول تحمي المنافسة الاقتصادية. فالمنافسة السليمة القائمة على قواعد المنافسة الشريفة، ونحن في المغرب لدينا هيئة مختصة في هذا الجانب، لدينا قانون خاص بهذه المنافسة، تقوم على ماذا؟ تقوم على الجودة، تقوم على السعر التنافسي، تقوم على الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات وما إلى ذلك، وتقتضي أن يتساوى الجميع أمام القاعدة نفسها، سواء كانت المقاولة صغيرة، متوسطة، كبيرة، وطنية أو أجنبية. إذن هذه قواعد المنافسة الاقتصادية مهمة جدا، ولهذا حرص دستور المملكة دستور 2011 الفصل 36 منه على معاقبة وزجر ما يسمى بتنازع المصالح، ما يسمى باستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، لأن تكافؤ الفرص أمام يعني القرار العمومي بشكل عام هو ما يجذب أو يجذب عفوا الاستثمار المنتج. وبالتالي كخلاصة فإن عدم التنافس النزيه هو ضريبة غير معلنة يؤديها الجميع ولا تدخل نتائجها خزينة الدولة.
0: نعم. طيب أستاذ طريبق، أكيد أن الاستقرار السياسي لا يعني فقط استمرارية المؤسسات، بل كذلك ما أشرت إلى جودة هذه الممارسة السياسية بالمغرب اليوم، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة. كيف يمكن للعمل السياسي المسؤول أن يحمي هذه الأوراش التنموية المنخرط فيها المغرب من منطق أيضا المدى القصير وحتى الطويل؟ وهل تحتاج هذه المشاريع اليوم الاستراتيجية برأيك إلى توافقات سياسية تتجاوز الحسابات بين يعني الحسابات الانتخابية؟
2: نعم، سؤال جودة وسؤال مهم، ونظرا لأهميته فإنه من المفيد أعتقد الرجوع إلى أدبيات العلوم السياسية والاقتصادية التي يعني حقيقة تميز بين نوعين من الاستقرار. فهناك ما يسمى بالاستقرار الساكن، والذي يدل على مجموعة من المؤسسات القائمة والمستمرة لكن الممارسة داخلها محدودة التجدد والتنافس فيها شكلي والمساءلة ضعيفة، وهو استقرار الحقيقة يحتاج باستمرار إلى ما يغذي الثقة فيه. ما هناك النوع الثاني من الاستقرار حسب هذه الأبجديات، استقرار الدينامي أو المنتج، وهو يقوم على مؤسسات مستمرة ولكن داخلها تنافس حقيقي على البرامج، داخلها مساءلة تصحح الأخطاء أولا بأول، داخلها استقرار متين لأنه يتجدد من الداخل. وهذا يعني تمييز نظري تعرفه الأدبيات كما قلنا السياسية والاقتصادية، والمسار الذي يسلكه المغرب، وهذا هو المهم. المغرب يعني عبر العديد من المحطات سلك مسارا، ولا سيما محطة الإصلاح الدستوري 2011، سلك مسارا تدريجيا وبخطى ثابتة وقوية نحو تخليق المنظومة الانتخابية، نحو مسار من الانتقال نحو الاستقرار المنتج. وبالتالي هنا يعني الأهمية، هنا ما يمكن تسميته بجودة العرض السياسي التي تقوم على برامج واضحة، تقوم على أولويات محددة والتزامات مسطرة وأهداف قابلة للقياس وتنافس يقنع بالحجة. ما معنى ذلك؟ معنى التزامات مدروسة وواقعية، وبالتالي يضمن مساءلة مستمرة داخل المؤسسات، لا فقط عند يعني موعد الاقتراع الذي يحين كل 5 سنوات. وهذا يجعل يعني جعل تقرير النموذج التنموي الجديد يؤكد على أن استعادة الثقة شرط لنجاح المرحلة المقبلة. وبالحديث عن يعني عن جودة الممارسة السياسية كما تفضلتم، ينبغي هنا التمييز بين أمرين ربما قد يخلط بينهما كثيرا. التخليق عمل سياسي يتعلق بالنزاهة، أي هو سؤال يرتبط بهل يحترم الفاعل السياسي القواعد. أما جودة الممارسة السياسية كما تفضلتم في سؤالكم فتتعلق بالأداء، أي هل يمارس الفاعل السياسي وظيفته بكفاءة؟ هل برامجه واضحة ومقرونة بكلفته المالية؟ هل يقنع بالحجة؟ هل يفي بالتزاماته؟ إذن هنا قد يكون المسؤول في بعض الأحيان نزيها وضعيف الأداء. والحياة السياسية السليمة في الحقيقة تحتاج إلى الاثنين معا، تحتاج إلى التخليق، أي تخليق يضمن أن لا ينحرف الفاعل السياسي، وفي نفس الوقت الجودة التي تضمن أن ينجز يعني ما هو كلف به من مسؤوليات، وأن يحقق الأهداف التي أعلن عنها أثناء يعني البرنامج الانتخابي. وفي هذا الاتجاه يعني دعت الرسالة الملكية الثانية للجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى البرلمان بمناسبة الذكرى 60 لإحداثه في يناير 2024، دعت إلى ماذا؟ دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية عبر مدونة للأخلاقيات ذات طابع قانوني يعني ملزم، وإلى الارتقاء بجودة النخب البرلمانية. اتفق على مجلسي البرلمان النواب والمستشارين مع هذا التوجيه باعتماد مدونة للأخلاقيات. إذن في المغرب لدينا اليوم مدونة خاصة بالأخلاقيات البرلمانية. أما فيما يتعلق يعني بسؤالكم حول كيفية تحقيق العمل السياسي المسؤول في حماية الأوراش التنموية، فهنا هذا هو التحدي الحقيقي. لماذا؟ لأن الزمن الحكومي والزمن البرلماني هو زمن قصير بالمقارنة مع الزمن التنموي للدولة. فإذا كان الزمن الحكومي والبرلماني 5 سنوات، فإن الزمن التنموي للدولة هو زمن طويل ومستمر. وبالتالي لحماية هذه الأوراش من هذا المنطق هناك مجموعة من الأدوات، ولكن أهمها يعني كأنتية هناك ما يسمى بالتحسين التشريعي المتعلق بمجموعة من النصوص القانونية مثل قوانين الإطار، التي من خلالها يمكن تحسين مجموعة من الأهداف التنموية التي تبتغيها الدولة في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي، والتي تذهب في اتجاه التنمية الدائمة والمستدامة. وبالتالي هناك كذلك ما يسمى بآلية دراسة الأثر القبلية، هذه الآلية التي تضمن أن أي مقتضى تشريعي ينتهي تحقيقه لا بد أن نسبقه بدراسة تتعلق بمدى الحاجة إلى هذا النص وإلى هذا الهدف، بمدى يعني القدرة على تمويله، بما يمكن أن يحدثه.
0: طيب في جملة رجاء أستاذ طريبق قبل ختام هذه الحلقة وهذا الموضوع، كيف يمكن تحويل هذا الاستقرار السياسي الذي توفر عليه المغرب إلى ميزة تنافسية بالمملكة؟ وهل يمكن فعلا بناء اقتصاد قوي يعني متين دون ممارسة سياسية مسؤولة وأخلاقية؟
2: نعم سيدة أسماء، يعني التنافسية اليوم صح التعبير لم تعد تقاس فقط بالكلفة أو فقط بكلفة اليد العاملة أو بمراتة موقع يعني الدولة في مجال

0: جغرافي معين أو بمدى توفرها فقط على البنية التحتية. هذه نعم عناصر ضرورية، لكن يعني عدد متزايد من الدول أصبح يوفر هذه الإمكانيات بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال. فما الذي يصنع الفرق؟ الفرق صراحة يصنع يعني من خلال جودة المؤسسة، وهذا ما يعني توجته يعني جائزة نوبل الاقتصاد سنة 2024 التي كافأت أبحاث أثبتت أن الفارق في الثورة بين الثروة عفوا بين الأمم يفسره أساسا نوع المؤسسات. المؤسسات التي تحمي الحقوق وتضمن المنافسة وتكافؤ الفرص هي التي تصنع الازدهار، حتى في بعض الأحيان حتى في غياب الموارد الطبيعية. وعمليا جوابا على سؤالكم، فإن يعني التخليق في حسابات التنافسية يمر عبر مجموعة من الأبواب، لعل أهمها ثلاثة.
1: نقطة واحدة، لأنه قبل ختام وصلنا تقريبا إلى ختام الحلقة أستاذ، رجاء بسرعة.
0: النقطة
1: المهمة في هذا الاستقرار،
0: النقطة الواحدة أو أهمها هي الشراكات الدولية الكبرى، فسلاسل القيمة الصناعية تذهب في هذا الاتجاه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس ومتخصص في السياسات التشريعية والعمومية. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
0: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: Medi One. الدار البيضاء 99.6. الرباط 97.5.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
5: حياة أونلاين، حنان تسوري.
4: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح موجودا في كل مكان، كيساعدنا في الكتابة، في البحث، في الترجمة، في البرمجة، صناعة الصور وصناعة الفيديوهات، لكن التكنولوجيا نفسها يمكن أن يستعملها شخص آخر بطريقة مختلفة تماما. اليوم كيستطيع الذكاء الاصطناعي باش يساعدنا في كتابة الكود، في تحليل المعلومات، في صناعة رسائل المقنعة، وحتى تقليد الأصوات وأسلوب الأشخاص. وهنا ربما كتظهر أسئلة جديدة، واش أصبح القراصنة أقوى بفضل الذكاء الاصطناعي، وهل يمكن أن يصبح من الصعب علينا التمييز بين الحقيقي والمزيف، وطبعا واش يستطيع الذكاء الاصطناعي يحمينا بالطريقة نفسها اللي يمكن أن يهددنا بها. هادشي اللي غادي نناقشوه اليوم في حلقة اليوم من حياة أونلاين مع ضيفي الكريم أستاذ عبد الحي السعيدي، اللي هو مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة. سي عبد الحي، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
6: مرحبا أستاذ حنان، تحية لك وجميع المستمعين والمستمعات ميدي أن راديو.
4: مرحبا بك. طبعا نحن اليوم الحلقة ماشي باش نخوفوا الناس من الذكاء الاصطناعي، لأنه عنده إيجابيات.
6: طبيعة الحال، طبيعة الحال. يا كيبقى المجيء ولا الثورة اللي دار الذكاء الاصطناعي، واحد الحاجة بالأبرز الحوايج اللي بغينا نقوله، هو أبرز الحوايج اللي جات بهم التكنولوجيا ولا النهضة التكنولوجية اللي ولينا كنعيشوا في من ابتداء من 2014-2015 لدابا، يعني هاد العشر سنين الأخرى. أهم حدث اللي وقع في التكنولوجيا ولا الثورة الرقمية هي مجيء ديال الذكاء الاصطناعي، اللي خلى هاد الرقمنة هذه اللي ولات تمشي بواحد السرعة اللي ما كناش موالفينها من قبل. يعني إذا بغينا نقوله كما سميتنا دابا الثورة الرقمية ولا النهضة الرقمية، كان نقدروا نقسموها على جوج، يعني من لي زاني 2000 2000 حتى 2010-2014، مجيء ديال الذكاء الاصطناعي خلاها تمشي بواحد السرعة مخالفة للريتم باش كانت غادة.
4: الوتيرة ديال رجعت أسرع، مع العلم أنه الذكاء الاصطناعي راه على عكس ما كيعتقد بزاف ديال الناس أنه عاد بان هذه واحد العامين وثلاث سنين، في حين أنه الذكاء الاصطناعي راه من زمان كاين.
6: لا مش حال هذه
4: لكن
6: الاستعمال ديالو وطرق الاستعمال ديالو وهاد الطريقه باش وهاد السرعه اللي قلنا كيديفلوبا بها هي اللي خلاتنا اننا نلاحظوا هاد الذكاء الاصطناعي. وطول موند اون بارل كما كنقولوا، كلشي كيهضر عليه. علاش؟ حيت ولينا كما قلتي في التقديم مابقيناش كنميزوا ما هو حقيقي وما هو مصنوع بالذكاء الاصطناعي ولا مزيف بالذكاء الاصطناعي. ولات بزاف الناس كيتعرضوا للنصب ولا احتيال اكوز ديال الذكاء الاصطناعي، ولينا كونيكتي بزاف لي سمارت فون ديالنا ولا الحواسيب ديالنا، ولا مكونيكتين بانترنت بصفه عامه بواحد الوتيره وواحد المده اللي ما كناش كنكونوا فيها كونيكتي. دونك هذه المسائل كامله هي اللي خلتنا نطرحوا هذه التساؤلات كامله: ما هو ايجابي، شنو هو اللي سلبي، كيفاش نتعاملوا الى وقعنا في فخ ولا وقعنا

0: الضحية ديال القراصنة.
1: قبل ما نهضروا على يعني الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني، نخلينا نهضروا على الذكاء الاصطناعي. كيف ما قلتي بأنه ولينا كلنا كنستعملوا الذكاء الاصطناعي، من صغيرنا لكبيرنا كنستعمل الذكاء الاصطناعي بنسب متفاوته وبادوات مختلفه، لانه ادوات الذكاء الاصطناعي حتى هي رجعات متوفره ومختلفه. شنو ابرز في نظرك انت ابرز مجال اللي يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، او لا ربما حتى احنا من اشياء بسيطه من الكتابه من قبل نوصل التصوير والفيديوهات، واش الذكاء الاصطناعي غزا جميع المجالات؟
0: هادشي اللي بغيت نقول لك هو انا توقعتك تقولي لي واحد السؤال ديال زعما فينا هو المجال اللي غزا فيه وغادي تصعب عليا الاجابه، حيتاش كل المجال ديالو الاهميه ديال التكنولوجيا بصفه عامه، وعلاش جات التكنولوجيا، كيبقى الهدف واحد هو تسهيل الحياه. تسهيل الحياه ديال من؟ هو ديال داك الانسان اللي كيستعمل التكنولوجيا في المجال ديالو. دوكو الذكاء الاصطناعي فاش جا كل واحد حاول يسهل حياته ولا مجال العمل ديالو فاش كيشتغل باستعمال الذكاء الاصطناعي. داكشي علاش ولينا كنشوفوا مثلا كل شركات اللي بانوا ديال الذكاء الاصطناعي كيسيبليو المجالات كاملين. دونك انت الا كنتي استاذ ولينا كنشوفوا مثلا مواقع كيقول لك هذا، انت الا كنتي مدرب رياضي هذا، كنت عندك مقهى ولا ريستورون هذا البرنامج ديالك، وداكشي كامل كيكون مصايب بالذكاء الاصطناعي. دونك المجالات اللي هذا ما نقدروش نحصروها في مجال واحد ولا جوج، ولكن في كاع المجالات في الذكاء الاصطناعي ما خلاش واحد الحدود اللي نحصروه فيها وكيفاش يديفلوب. وهادشي باش جاو تلقى راسينا استغلوا هاد المساله هادي لصالحهم، وحاولوا تاهما استغلوا الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. ديكو لي سيبل ديالهم كيكونوا ولا الضحايا ديالهم في جميع المجالات. دونك انت ولا انت اللي كتسمعنا دابا، انت ربما تكون ضحيه ولا تكون سيبل لواحد واحد
1: هاكر
0: قرصان واحد البيغات اللي يقدر تكون ضحية ديالو غدا من غدا.
1: واخا نقدر نسول لك ربما بما انه كنقولوا ان الذكاء الاصطناعي غزا جميع المجالات، شنو في نظرك المجال اللي يصعب انه الذكاء الاصطناعي يبرز فيه؟
0: وشوف حضرت واحد نصف في واحد الحلقه كنا كنهضروا على الابداع، كنا كنهضروا على الابداع، وهنا هضرت على ان كيفاش مصايب الذكاء الاصطناعي وكيفاش تتخلق الذكاء الاصطناعي، ورجعنا بان الانسان هو اللي مصايب الذكاء الاصطناعي. يعني ديما كاين واحد
1: لمسه بشريه.
0: دونك هذا غير هي السرعه باش كيفاش كيفكر الذكاء الاصطناعي، وهذا ما عندها حتى علاقه بالسرعه ديال كيفاش كيفكر الانسان ولا الذكاء البشري. دونك هي هنا اختلاف ديال السرعه، ما هو ديما كيكون واحد تغلب واحد لافونتاج عند الانسان بارابور الاله. دونك العقل البشري ودايور هذه باش ميزنا الله سبحانه وتعالى باقي المخلوقات، السرعه ديال المعالجه هي اللي كتخلي الفرق. المجال اللي غيبرز فيه الذكاء الاصطناعي كيبقى هضرت على كيفاش مصايب. دونك دوك لي زينبوت والاوتبوت اللي عطيه الانسان هي اللي كتخلي انا لو بغيت الذكاء الاصطناعي مثلا يكون بارز في هذا المجال، فالانسان هو اللي موجهه ليها، ولا لو بغيتو يكون في
1: اذا هو غيصعب عليه يبرز في المجالات اللي فيها الابداع البشري.
0: اكزاكتومون. دونك هو كيعطي واحد المخرجات ديال واحد المدخلات اللي كيكون عاطيها له الانسان. دونك انا لو بغيت مثلا نطور واحد ذكاء بشري يكون خطير مثلا في الطب، يكون نتيجه ديال ان الانسان ولا الناس ديال دوك اللي بغاو يصايبوا داك الذكاء الاصطناعي وجهوه وفورماوه مزيان وقادوا داك الذكاء البشري باش يكون خطير في الطب. فهاد المثال هذا اللي عطيت، ودايوغ داكشي علاش ولينا كنشوفوا بزاف ديال الادوات في الذكاء الاصطناعي كتخصص في مجالات. مثلا كنلقاو ذكاء اصطناعي خاص بالصور وخاص بالفيديو وخاص بانشاء
1: محتوى
0: كيف ما كان. دونك الانسان اللي كيوجه هذا الذكاء الاصطناعي ولا هذه الاداه باش تكون متفوقه ولا
1: في المجال اللي هو غادي يبغي. واخا مجال الامن السيبراني، ماذا تغير في هذا المجال بعد دخول الذكاء الاصطناعي فيه؟
0: في مجال ديال القرصنة بصفة عامة، بالمجيء ديال شات جي بي تي، بحكم أنه كان هو اللي دار البوز في الأول،

0: وارتبط الاسم ديال شات جي بي تي بالذكاء الاصطناعي. شحال من واحد كيسحابوا الذكاء الاصطناعي راه هو شات جي بي تي. حنا نمشيو في هذا الطرح هذا. كانت مثلا الا سولتيه واحد الاسئله بحال هذه كيف اختارق ولا تعطيه اوامر ديال انه يختارق ولا يوجد ثغرات كان كيجاوب بالرفض. دوكو كانت التوجيه ديال هذا الذكاء الاصطناعي انه ما يمشيش مع
1: ما يساعدكش
0: في هذا المجال. كيقول لك لا انا اسمح لي انا ماشي هنايا باش نعاونك انك تختارق وكذا وطا طا طا. دونك كان واحد التوجيه ديال انك باش الا بغيتي تتعلم. باغ كونتر كانوا وسائل باش راوغ مثلا تشات جي بي تي ولا الذكاء الاصطناعي باش توصل لواحد المسائل اللي
1: يعني بالنسبه لي اختراق مباشره خصو
0: طبيعة الحال
1: حتى اللي غيعطي داك
0: البروف ربما يقول له لا انا طالب مثلا انا طالب اكاديمي ولا كنوجد.
1: ممكن تقول له يعطيك
0: ماشي بالضروره تشات جي بي تي ولكن كاين بزاف ديال الادوات ديال الذكاء الاصطناعي اللي سبيسياليزي في هذا الشيء هذا. دونك انا كندخل اصلا داك الذكاء الاصطناعي هو موجد على انه يجاوبني ويعطيني اجوبه على اسئله ديال الاختراق ولا نعطي مثلا واحد الكود ونقول له شوف واش محمي من هالطريقه ديال لاتاك اس كيو ال انجكشن مثلا كنا هضرنا عليها في حلقات اخرى. شو واش محمي مزيان من لي زاتاك دي دوس ولا واش لي تيب ديال مثلا لي مود باس اللي خصني نعطيه واش كاين فيها دي كاركتيرستيك ولا لا. المهم داك الذكاء الاصطناعي كيكون مقري على هذا الاساس هذا. ديكو التعامل مع داك الذكاء الاصطناعي كيكون مبني على هاد المسائل.
1: واخا شحال هادي قبل بروز الذكاء الاصطناعي في هاد المجال ديال الامن السيبراني واش كان على المهاجم او القرصان او البيرات او الهاكر كان عليه يكون عنده واحد المهارات معينه باش يقدر يعني يخترق ويمارس داكشي اللي بغيه سواء من رسائل احتياليه سواء من اختراق الحسابات. والان مع بروز الذكاء الاصطناعي ولا ممكن اي حد يكون مهاجم يكون هاكر؟
0: نجاوبك ديريكتومون وي. علاش؟ حيت كما قلت قبيله في التقديم اللي درت هو ان الذكاء الاصطناعي جاء من اجل ان يسهل الحياه. دونك انا اوتونك مثلا هاكر ولا واحد باغي يتعلم الهاكينغ غيسهل عليا انني نتعلم واحد المصطلحات وواحد الادوات ولا كيفاش نتعامل بواحد الادوات باش نوصل لواحد الهدف معين. زوين ولا خايب هذيك هضره اخرى، ولكن هذيك المهاره ديال انني نخترق وكيفاش نأتاكي مثلا ان سيستيم، كيفاش نشوف نقلب على لي فايل اللي فيه، نشوف الطرق ديال انني كيفاش حنا نهضروا انانيش نخترق، انني نحمي مثلا ان سيستيم عندي وبغيت نتعلم الحمايه ديالو. دونك بحال بلوز او موان كتعلم الهاكينغ بالمقلوب بطريقه عسكريه بطريقه اكزاكتومون. دونك هاد الشيء كان شحال هادي صعيب، يعني لما كنت عندك مهارات وما كنتيش اصلا انفورماتيسيان بين قوسين، ماشي بالضروره قاري لانفورماتيك ولكن عندك مهارات ديال انك كتعامل مع ادوات رقميه ما كنتيش قادر، ولا انك تلقى دروس مجانيه ديال الهاكينغ كانت شبه مستحيله. ما نقولش صعيبه ولكن ما نقولش مستحيله ولكن شبه مستحيله، ولا صعيب انك تلقاها ولا صعيب انك تلقاها عند واحد اخر. شحال هذه كتلقى مثلا شباب اللي كيشريو كتوبه ولا دي فورماسيون ديال التعلم، ما كتلقاهم صعيب اصلا يقول لك راني كنتعلم الهاكينغ، ولا ربما كان ديما الارتباط بالتعلم ديال الهاكينغ ولا ديال الحمايه كت بحال
1: شبهه.
0: وزائد في المجتمع حنا كان عندنا ثقافه هاكر يساوي شفار.
1: نعم، انه في الحلقه الماضيه هضرنا على
0: ان انسان هاكر ما سي با توجور انسان خايب. الهاكينغ فيه زوين والخايب مقسوم على جوج ولا نقولوا ثلاثه
1: اللي كاينين في المجتمع. وكندعوا الساده المستمعين والمستمعات انهم رجعوا لحلقات سابقه ديال الحياه اونلاين وهضرنا بالتفصيل على الوايت
0: هات والبلاك هات،
1: صح؟ يعني باش يفهموا الفرق ما بين المهاجم الخطير والهاكر اللي هو بالعكس يحمي يكتشف الثغرات اللي يحميها. شكون هو الاخطر؟ واش هو الهاكر التقليدي ام الهاكر اللي كيستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي؟
0: هو ما كاينش فرق بيناتهم، كيبقى هاكر هي الهدف ديال كل واحد فيهم. هذاك هو اللي واش خاطر ولا ما خاطرش ولا شنو كيدير بداك المهارات اللي عنده في الهاكر.
1: لا انا قصدت شكون الخاطر، يعني شكون

0: اللي هو ما تعيقش به
1: اللي ما تعيقش به بيان سور بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حيت الذكاء الاصطناعي ربما يعطيك واحد الحاجه اللي نتايا ما مرديتيلاش البال وهو غير دلها البال حيت هو مقري على هذوك لي ديتاي ولا لي بتي ديتاي اللي ما كتشوفش نتايا. دونك هذا هو الاخطر. ربما التقليدي ربما هو براسو يغفل على واحد الادوات ولا ما يردلهمش البال. باغ كونط خلي الذكاء الاصطناعي هذه هي الميزه ديال الذكاء الاصطناعي اللي هضرت لك عليها قبيله. الطريقه باش كيفكر والسرعه ديالو ولي ديتاي ما كيزقلهمش. دونك هذا الشيء زعما الكفه اللي كنرجعها هنا.
0: شنو الحاجه اللي ربما انت بديتي قبيله بواحد النقطه مهمه انا خليتها لاحقا باش نرجع لها. قلتي انت اللي كتسمعنا ولا انت اللي كتسمعينا راه ممكن تكون ضحيه ديال الهجوم السيبراني بالذكاء الاصطناعي بدون انك تدري بدون ما تعرف. لانه هاد ادوات الذكاء الاصطناعي كتخلي انه يعرف يركز لك بلي تي ديتاي اقل تفصيله اللي ربما كيف ما قلتي انت المهاجم التقليدي غادي يغفل عليها او لا. غنقولوا احنا هذه معروفه
1: اكزاكت
0: شنو هما الاشياء اللي ربما
1: نعطيك مثال
0: باش حنا نردوا البال.
1: فهمتك. نقدر نعطيك مثال مثلا ديال مؤخرا ولينا كنشوفوا صناعه ديال بالنسبه حتى لي ديفلوبر ولينا كنشوفوا مثلا مواقع ولا ادوات ديال الذكاء الاصطناعي ديال صناعه ديال لي زابليكاسيون موبيل مثلا ولا سهله كتدخل كتقول له بغيت انا انصايب ابليكاسيون كدير هذه وكدير هذه وكدير هذه وكيجينيري لك واحد الابليكاسيون اللي كنتي كتصايبها مثلا في شهرين ولا 3 شهور ولا دابا الذكاء الاصطناعي صايبها لك في نص ساعة خمسة دقائق كتلقاها واجدة. ديك الابليكاسيون ربما ما كتلقاهاش مغطية ولا محمية بواحد الطريقة كوم يلفو وانت كتاخدها ربما كتلقى فيها مثلا الهاكر يقدر يستغل فيها واحد المسائل اللي هي خبيثة. انت بالانستالاسيون ديالك لديك الابليكاسيون كيكون عنده هو صلاحيات الوصول لبزاف الحوايج منهم تصاور منهم لي فيديو منهم معلومات ولا دي دوني شخصيه اللي كيكونوا عندك مثلا في سمارت فون. انا عطيتك هذا المثال ديال لي زابليكاسيون اللي كيتانستالاو بدون
0: اللي كيتانستالاو. هذه نقطه مهمه حتى هي ديال المساله ديال انه ولا كل واحد كيبغي يدير ابليكاسيون ماشي تانستالي ابليكاسيون انما انت كتجينيري ابليكاسيون وكتصاوب ابليكاسيون.
1: هادشي اللي كنهضر عليه
0: شحال هادي كيف ما قلتي انت كان خصك تكون مهندس ولا تكون
1: تماما
0: دابا ولا خليني انا يعني
1: السهوله اللي ولات ولات
0: فوالا
1: هذا ولات اللي كنهضر لك القضيه ديال السهوله. كل ما سهلت كل ما ولات الخطوره اكثر. انا كنهضروا
0: بالاضافه
1: ديال الحمايه
0: صح من غير السهوله. عبد الحي هو شنو اللي كيخلي الناس كلهم غير حيت طوندونس الناس كيديروا ابليكاسيون حتى انا ارى نصب ابليكاسيون؟
1: انت جاوبتي استاذ حنان هو طوندونس والتوندونس والمظاهر وانستغرام دي تروك شحال من واحد مثلا كتلقاه. نعطيك مثال حنا نمشيو بعيد ديال مثلا انا صايبت بروجي غيال درت واش نقول لك مقهى مثلا ولا مطعم شحال هادي ما كانش كلشي كيدير مثلا سيت وابليكاسيون. دابا بالسمه الذكاء الاصطناعي كيقدر يجي مثلا ماشي بالضروره هو واحد اخر غادي يصايب له هاد المسائل هادي اللي قلنا في 5 دقائق ولا نص ساعه ويجي يبيعها له. الخطوره هنايا هو ان مثلا داك الموقع ولا داك المقهى ولا داك المطعم كيولي خدام بهذا لو سيستيم. هذا لي سيستيم اللي حنا باش نربطوه بالموضوع ديالنا اللي هو الذكاء الاصطناعي كتلقاه مجينيري بالذكاء الاصطناعي. انت لو مومون فين مثلا قلتي له اعطيني ابليكاسيون ماشان كذا ما حددتيلوش انه تقول ربما ما حددتيلوش تقول له تكون محميه
0: بالاكيد ما تكونش حددتي لان انت في الاصل ما كتكونش عندك درايه
1: اكزاكتومون. دونك هو ديك الساعه اوطون كو الذكاء الاصطناعي خصو يجاوبك. حنا كنهضروا شنو هو الذكاء الاصطناعي وكيعطيك دي زاوتبوت واحد المخرجات لواحد المدخلات اللي عطيت. انت قلتي له عطيني ابليكاسيون ديال كدير المنيو فيه الثمن الكليون كي كوموندي كنليفري له ولا كنعطي له المسائل ديالو باش نمشيو في هذا المثال. هذا هو اللي غادي يعطينا الاستنتاج ديال الخطوره مثلا ديال الذكاء الاصطناعي بدون ان يشعر سوا البائع ولا المستهلك لي دو. دونك انا عطيته واحد لابليكاسيون ما قلتلوش يعطي لي محميه. دونك هو راه مشى داك اوطون كو داك اصطناعي خصو يجاوبك على السؤال ديالك. مشى كريا الكونتوني المنيو قالك عطيني تصاور عطيتيه تصاور فيديوهات عطيتيه فيديوهات عطاك الريزولطا اللي بغيتي بافي نيكال صافي كلشي هو هذاك عطيتيه بالنسبه ليك. انت ما هضرتيش على مع الحمايه
0: ولكن هذا الذكاء الاصطناعي دابا هذا الذكاء اللي ما يقولكش هو يسولك ويقول لك
1: بالنسبه لي هو ذكاء اصطناعي. سمحي لي استاذه حنان بالنسبه لي الذكاء الاصطناعي
0: على هذه النقطه هذه تحديدا.
1: دونك هنايا حنا كنهضروا على مقارنه بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي. ديما علاش خص يكون التغلب ديال الذكاء البشري على الاصطناعي؟ هنا يقول له بلاتي وهذا الشيء راه زوين اجي ندوزوا لمساله الحمايه وهذا الشيء

0: شحال هذه
1: لانه الذكاء البشري كيشتغل بالمنطق
0: اكزاكتومون ولا بما هو اكاديمي كيكون عنده افونتاج. علاش حنا كنهضروا على زمن السرعه انا صايب تضغي بسرعه دونك هنا كيجي داك الديتاي شحال هذه كنا كنقولوا مثلا كنصايبوا ابليكاسيون كنت شحال هذه ضروري خصك يكون مهندس ولا ماشي بضروره مهندس ولا لو نيفو اللي واصل فيه ولكن كانت شحال هذه ما غاديش يدوزها البرودكسيون ولا غيدوزها البرودكسيون سون دي تيست ولا يعطيها لشي واحد اللي كيفهم في في, في السايبر سيكيوريتي ويقول له تيستي لي هذا لو سيستيم هذا سينو غادي تكون مسؤوليه عليه. دابا الذكاء الاصطناعي ولينا كان فوقاش كان فوقاش كنرجعوا ليها حتى كيوقع مشكل في السيستيم ولا تخترق ولا دايور شركه كبيره انا عطيتك هذا المثال هذا شركه كبيره ربما شركه كبيره عندها مشكل كبير في لابليكاسيون ديالها وفين في لابارتي دو بايمون الاخطر من داكش دونك الخطوره ديالها واخدها مشكل كبير في حياتها فما تقدرش توقف الوقفه غير برودكسيون ديال النهار باش تحل المشكل راه سافول.
1: علاش انا هضرت على هذه المساله ديال لي زابليكاسيون لانه انا كنسمع مؤخرا شباب اللي هما كيقول لك انا لقيت واحد البيزنس شنو هو هو انني نشوف دي مشاريع دي بروجي دي ميني بروجي مشاريع صغرى اللي ما عندهمش لو سيت لي سيت ديالهم ولا ما عندهمش سي تري بيان ولكن ما خصهمش يغفلوا المساله ديال
0: الحمايه بيان سور وراه هذا الشيء اللي كنهضروا عليه واللي كنغفلوا عليه. علاش؟ حيت كتقول لا راه الذكاء الاصطناعي اصلا هو اللي مصايبه. حنا التعريف الذكاء الاصطناعي المنطلق ديالو هو انه كيجاوبك على داك الشيء اللي سولتيه عليه بوان من بعد ولا شنو غيدير
1: ما كيكملش من راسه
0: الا كمل من راسه ما غيبقاش ذكي اكزاكتومون. لا دابا انت استاذ هنا باش نتفاهموا واحد القضيه انت بغيتي يدير كل شيء
1: خاصو يدير كل
0: شيء الا كان ذكي
1: خاصو يكون يدير كل شيء
0: بما انه انا ضدك في هذه المساله هذه. علاش؟
1: لا بلاتي نقول لك هي حاجه مزيانه
0: وانا ما بغيتش تكون محميه
1: كذكاء اصطناعي.
0: انا دابا كنهضر مع واحد الذكاء الاصطناعي اللي انا بغيتو يعطيني واحد لا سوليوشن. انا ما بغيتش ديك سوليوشن. انا هاكر ما بغيتوش يعطيني داكشي هذا حيت بغيتي يبقى فيه فايل.
1: انا كنقصد بانه
0: exactly.
1: يعني الذكاء الاصطناعي ما عمره غيتغلب على الذكاء البشري
0: طبيعه الحال.
1: فهمتي شنو بغيت نقصد؟
0: طبيعه الحال
1: يعني انا كنت الحاله الوحيده
0: الحاجه الوحيده اللي كيتغلب فيها الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري هو السرعه. والسرعه
1: تقتل في بعض الاوقات.
0: لا يمكن نقول لك زعما الانسان مثلا غتقول له مليار مضروبه في 1777 ما غاديش يحلها بسرعه. هو
1: وهو يحلها وخص داك الانسان يمشي يتاكد داك الريزلت اللي عطاه واش فعلا هذاك النتيجه ولا
0: لا. المهم خلينا نهضروا على هذا. مي الا مشيتي معاه في دي ديتاي بحال هادو غتبقاي تعاودي مورا ما غيبقاش بغا يسهل عليك الحياه.
1: هذه اللي زوينه انه الذكاء الاصطناعي مزيان انه يساعدنا في اشياء لكن دائما يكون حنا عندنا داك الفلتر. حنا اللي الفلتر
0: ماشي بالضروره كيكون صحيح. ماشي بالضروره كيكون صحيح. حنا باش نرجعوا لواحد القضيه راه ماشي 100% زائد واحد القضيه ديال ان الذكاء الاصطناعي كاين الاغلبيه ديال الذكاء ديال الادوات الذكاء الاصطناعي اللي كاينه حاليا وانه شنو كيدير كيمشي كيقلب في انترنت بواحد السرعه على معلومات وكيجيبها لك. دونك ديك المعلومه اللي كيكون جايبها هو راه ماشي 100% صحيحه.
1: غير جامع حتى هو
0: غير جامع. تحية الجامعة قول الحسن. ديكو كيف كتلقاها ديك المعلومة وصحيحة ما صحيحاش
1: يعني كنت لطالب له المعلومة انت خصك من بعد توجهه دائما كيبقى في داك البرومبت اللي كتكتب له في داك الرسالة اللي كتكتب له وفي داك التوجيه دائما تخلي لا مان انت اللي توجهه.
0: كلمة السر هي البرومبت اللي قلتي استاذة حنان. ديكو انت القوة ديالك ولا الذكاء البشري ديالك في توجيه داك الذكاء الاصطناعي كيبقى على البرومبت اللي عطيتيه.
1: في حلقة قديمة مابقاش الوقت غادي نهضروا على كيفاش نقدروا نحميوا راسنا بالذكاء الاصطناعي وفي حلقة أخرى أستاذ عبد الحي غنهضروا على في عصر الذكاء الاصطناعي وعصر الفيديوهات اللي تولد بالذكاء الاصطناعي كيف يمكن لنا نحن البشر أن نميز بين الحقيقي والمزيف.
0: طبيعة الحال مرحبا أستاذ حنان وما فيها بس نهضروا كذلك على الانترنت العميق ولا الديب ويب وتو من الحلقات
1: إن شاء الله يكون. أنا عارف أنك أصلا كتسنى هاد
0: لا حيت دابا الذكاء الاصطناعي ولا هذا ولا تو كيعطي واحد الأجوبة اللي ما اللي عندهم علاقة بالانترنت العميق اللي تو فيه الزوين والخايب.
1: هذا هو الكونسيبت ديال حياة أونلاين. غنهضروا إن شاء الله على كل شيء. شكرا بزاف عبد الحي السعيدي مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديث.
0: شكرا لكم
1: مستمعينا الكرام في أمان الله.

0: les films,
1: ah, le pouvoir absolu, oui.
0: Ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
2: j'ai choisi pour que tu reviennes.
0: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
3: Je reviendrai.
0: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Midi 1.
4: Midi 1, Casablanca 99.6, Rabat 97.5.
5: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
6: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميدي 1 كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
7: أهلا بكم في تقديم موجزي الثالثة عثمان الطاهري. البداية فيه ستكون من المغرب، حيث قالت وزارة الداخلية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والإطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. في أخبار الشرق الأوسط، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنه قتل فلسطينيا قال إنه شارك في اختطاف شابين إسرائيليين من مهرجان للموسيقى خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. قبل ذلك اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مفترقات وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس. في سياق ذكرت وسائل إعلام أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى وصرح من داخله قائلا إنهم أصحاب المكان في الأقصى وفي السجون. أكدت إيران أنها مستعدة للدخول في مفاوضات مع واشنطن في وقت تبدي فيه جاهزيتها لمواجهة أي عمل عسكري ضدها. في هذا السياق حذر المستشار العسكري للمرشد الإيراني واشنطن من فتح جبهة جديدة في حال اندلاع الحرب. من جهته قال المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي إن خصوم طهران لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب، مرجعاً ذلك إلى ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية وحماة مضيق هرمز حسب قوله. علاقة بملف الحرب، ارتفع سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% على إثر رفض ترامب مقترحاً إيرانياً لوقف الحرب. في فرنسا أعرب البابا ليون الرابع عشر اليوم عن رفضه القاطع لأي عنف يرتكب باسم الدين، وذلك في أول خطاب له بمدينة ميتس المحطة الثالثة والأخيرة ضمن زيارته للبلاد. وقال بابا الفاتيكان خلال لقاء

0: بين الأديان بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن استحضار اسم الله لإضفاء الشرعية على العنف أو القمع هو تدنيس لهذا الاسم. من جهته دعا ماكرون أوروبا إلى استعادة شجاعة أبائها المؤسسين حسب قولها. أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال الخمسة الموقوفين على خلفية إنذار بوجود قنبلة في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية جميعهم بريطانيون وتراوحت أعمارهم بين 23 و25 عامة. وأضافت أنهم محتجزون منذ يوم الأحد للاشتباه بارتكاب جرائم تشمل التخطيط لعمل إرهابي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. على رأس الساعة نلتقي.
1: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.

0: المكالمات زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي فاش تقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: في تقديم موجز الخامسة عثمان الطاهري، أهلا بكم. مستهله من المغرب، حيث أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم برصد بؤرتين عائلتين محدودتين لداء الدفتارية بكل من عمالة أكادير، إيدوتانا وإقليم شتوكا أيتباها بجهة سوس ماسة. وأفادت الوزارة بتأكد حالة واحدة مخبريا، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المخبري، من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته المصابية. قالت وزارة الداخلية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية اليوم 23 من شتنبر بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث، وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤولية القانونية. ذكر مسؤولون في مجال الصحة بقطاع غزة المدمر أن غارات إسرائيلية أسفرت اليوم عن مقتل فلسطينيتين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجومين منفصلين على القطاع الفلسطيني. دائما فيما يخص فلسطين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيين قال إنهما شارك في اختطاف شابين إسرائيليين من مهرجان موسيقى خلال هجوم حركة حماس في 17 من أكتوبر. في 7 من أكتوبر قبل ذلك اقتحم مستوطنون صبيحة اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. أكدت طهران أنها مستعدة للدخول في مفاوضات مع واشنطن في وقت تبدي فيه جاهزيتها لمواجهة أي عمل عسكري ضدها. في هذا السياق حذر المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني واشنطن من فتح جبهة جديدة في حال اندلاع الحرب. من جهته قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن خصوم بلاده لا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب، مرجعا ذلك إلى ما وصفها بضربات مؤلمة تلقوها من القوات الإيرانية وحماة مياه مضيق هرمز. أعرب البابلون 14 اليوم من فرنسا عن رفضه القاطع لأي عنف يرتكب باسم الدين، وذلك في أول خطاب له بمدينة ميتس، المحطة 3 والأخيرة ضمن زيارته للبلاد. وقال باب الفاتيكان خلال لقاء بين الأديان بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن استحضار اسم الله لإضفاء الشرعية على العنف أو القمع هو تدنيس لهذا الاسم. في أوروبا بحث وزراء دفاع التكتل ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى آلية طوارئ خاصة به على غرار حلف شمال الأطلسي الناتو لتعزيز التنسيق في مواجهة الهجمات متعددة الوسائل الروسية. ختم هذا الموجز سيكون بالرياضة، حيث لحساب الجولة الثانية من كأس الأمم الأوروبية يواجه المنتخب الفرنسي نظيره البلجيكي على أرضية ملعب الأخير. تقام المباراة في تمام الساعة 6:45 من الآن مساء بالتوقيت المغربي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: On peut penser que tout seul on va plus vite, comme on peut se rappeler qu'ensemble on va plus loin. Et avec Dacia Duster, on va partout. Dacia Duster, disponible en motorisation diesel et essence. Écran tactile 10 pouces, carte main libre, climatisation automatique et jante en alliage 18 pouces.

0: ميديا
1: اون
0: فوزيون
1: محمد البداوي. اهلا بكم مستمعينا الكرام ومرحبا بكم في اون فيزيون، البرنامج اللي فيه ديما الاغاني ما كتبقاش بالضروره هي نفسها اللي عرفناها، حيت كاين كل كفر ولا كل ريميكس يقدر يفتح الاغنيه باب جديد. انا محمد البداوي وفرحان بزاف انني نعاود نتلاقى معكم من جديد مستمعينا الكرام، وكنتمنى هاد النص ساعه اللي غادي ندوزوها مع بعضياتنا تكون بالنسبه لكم واحد اللحظه موسيقيه مختلفه فيها مفاجات واكتشافات جديده. واليوم غادي نبداو بواحد الاغنيه اللي هي كبيره بزاف، اغنيه ديال برينس ولكن بصوت وروح اللي مختلفين تماما. غادي نسمعوا السبين دكتورز فواحد الكوفر ديال بيربل رين، هي اغنية اللي غادي تعجبكم بزاف وهي باش غادي نبداو اليوم العدد ديالنا. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون.

أم برينس والروك. غادي نمشيو دابا لواحد الجو اللي مختلف تماما، لواحد النغمات مغربية، صوت اللي فيه مساحة كبيرة ديال الإحساس. وأكيد من بعد غادي نزيدو نخلطو شوية الأوراق مع أمل بنت. أولا غادي نبداو مع أم، واحد من الأعمال اللي كتعكس هاد المزج بين الروح المغربية والنفس ديال السول والجاز. غادي نسمعوها وهو، وأكيد مباشرة بعد مستمعينا الكرام غادي نسمعو الأمل بنت، ولكن ماشي بوحدها، غادي نسمعها في لالا عيشة مع محمد سام. فغادي نسمعو هو ولالا عيشة.

ومازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا للمغرب ولكن بايقاع اخر, لان الفيزيون ما عندهاش واحد الحدود اللي هي واضحه بين التراث والموسيقى الحديثه. غادي نبقاو مع عزيز حماوي وواحد النسخه ديال الف حيلات مع يونيفرسيتي اوف غناوة, وغادي نخليو الموسيقى هي اللي تقول لنا اكثر على هذه القطعه. هذه نسمعها نستمتعوا بها مستمعينا الكرام, خليكم معنا.

وكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من اون فيزيون. وقبل ما نساليو هذه الرحلة الموسيقية فغادي نختمو بواحد صوت اللي هو مختلف تماما ومع واحد الأغنية اللي هي قصيرة ولكن بواحد العنوان اللي كبير وكافي باش أنه يفتح لنا الخيال الموسيقي. غادي نسمعو لداويني سونيا نور. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على هذه اللحظات اللي دوزناها مع بعضياتنا وعلى حسن الإصغاء والمتابعة. وكنتمنى نكونوا لقينا معكم اليوم واحد لا فيزيون اللي خلاتكم أنكم تسمعوا الأغاني بواحد طريقة اللي هي مختلفة تماما. فشكرا لكم بزاف وإلى اللقاء في عدد جديد من أون فيزيون.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد 28 من شتنبر الممتد إلى حدود الساعة 8. محطات مختلفة نتوقف عندها مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم. مناطق وجهات عديدة بالمملكة تشهد اليوم تساقطات مطرية متفاوتة الشدة، والمديرية العامة للأرصاد الجوية تفيد بأن سحبا كثيفة تعبر سماء هضاب والماس وسيس والأطلس المتوسط مصحوبة بأمطار أو زخات رعدية محلية. النقل البحري يتصدر التجارة بين المغرب وأوروبا بقيمة تتجاوز 49 مليار دولار. شرق أوسطية، مستوطنون إسرائيليون يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وزير الأمن القومي إتمار بن غفير يصرح من داخل الحرم القدسي قائلا: نحن أصحاب المكان هنا. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية فضلا عن مختارات موسيقية. وقبل أولى محطاتنا في الحصاد نتوقف مع مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا جل النواحي، ما عدا في السواحل ما بين الجديدة والصويرة بحال حتى في جنوب طرفايا فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في جل المناطق ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط الحوز السوس وفواد الذهب فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 23 و30 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و27 درجة في الريف، ما بين 26 و32 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و33 درجة في عبدة ونحي التافيلات، ما بين 28 و32 درجة في دكالة ونحي الدرعة، ما بين 28 و34 درجة في الحوز، ما بين 28 و35 درجة في السوس، ما بين 29 و40 درجة في واد الذهب، 30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و34 درجة في تادلة، ما بين 31 و33 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشاوية، وما بين 35 و38 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل ولكن مازال سخون شوية وسط النهار الظروف مناسبة بزاف التطور والتكاثر ديال مرض الشهيبة في كل الزراعات ديال الخضرة ديال هاد الموسم بحال ماطيشة والخيار والقرعة والدنجال مثلا، وهذا علاش لازم تتبع الطرقات الصفر والصوف البيضاء ديالو في الورق، وإلا بداو يبانو نداويو ضدو بالأدوية الخاصة ونمرخص عليه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديوتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغاربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
4: مساء الخير زميلي أيمن، مساء الخير مستمعينا الكرام. ومستهل نشرة السادسة من المغرب، حيث أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم برصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم شتوكا إتباها بجهة السوس مساء.
1: الوزارة محمد أفادت بتأكد حالة واحدة مخبريا، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته الموصى بها.
4: وزارة الصحة أشارت أيضا في بلاغ لها إلى تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية وتتبع المخالطين وتوفير العلاج الوقائي والتلقيح وفق التدابير المعتمدة، داعية الأسر إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالها واستدراك أي جرعات ناقصة. سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة وعضو اللجنة العلمية للتلقيح يشرح طبيعة هذه العدوى البكتيرية. تحدث للزميل يوسف النعماني.
5: هذه الدفتريا اللي معروفة بالعواية الخناقية عندها أعراض اللي تتشابه مع الأعراض دي النزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، ولكن هناك التهاب في الحلق، هناك ألم فاش الواحد تيبغي يبلع، نقدروا نلقاو تورم في الغدد تنفخ اللي يجي في العنق ديالو، ايضا تنشوفوا واحد الغشاء سميك ابيض ولا رمادي في مؤخره الحلق، مشاكل ديال ضيق التنفس، ونقدروا نلقاو ايضا علامات في الجلد ديالو. هذا المرض مع الاسف يقدر يؤدي للوفاه. تنحميو باللقاح، واللقاح ديالو فعال وآمن، ولهذا سلطات المجموعة الترابية الصحية ديال جهة سوس مسا قائمة بالواجب مع وزارة التربية الوطنية أنه المخالطين تم تلقيح ديالهم، الأطفال اللي الحالات اللي مشكوك فيها في تعافات وغادي تخرج في الساعات القليلة، وأن الأطقم الطبية تم تلقيح ديالها، تلقيح أيضا في المدارس اللي كانوا فيها هاد الأطفال. إذن كاين واحد العمل اللي هو عمل جبار، عمل ديال الوقاية. النادي ومن هذا المنبر ديالكم الآباء والأمهات مراجعة دفاتر صحية واللقاحات ديال وليداتهم، وإذا كان عندهم شي شك يتجهوا لمركز الصحي ولا الطبيب المعالج ديالهم.
1: نبقى مع أخبار المملكة، حيث قالت وزارة الداخلية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. محمد،
4: وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، أيمن، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
1: في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا في ليبيا، أصدر مجلس النواب اليوم قرارا بتعديل أحكام القانون الخاص بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته، بحيث يتكون مجلس المفوضية من رئيس ونائب رئيس وسبعة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من البرلمان.
4: التعديل، أيمن، ينص على أن يكون أعضاء مجلس المفوضية من ذوي السمعة الطيبة وأن يتسموا بالحيادية وعدم الانتماء إلى أي كيان أو حزب سياسي، مع خضوعهم للمعايير المقررة في القانون الصادر بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته. وجاء ذلك في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 2026 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته. قراءة في هذا التنصيص القانوني رفقة محمد العبيدي الأكاديمي وخبير الشأن الليبي من بنغازي، تحدث لي يوسف النعماني.
6: ما قام به مجلس النواب هو أنه اتفق مع مجلس الدولة على أن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات مناصفة بينهم مع التوصية بوضع شخص معين كرئيس لهذه المفوضية، خلافا لما توصلت إليه اللجنة المصغرة 4+4 والتي أصدرت بيانها في أغسطس الماضي. فأعتقد أن هذا الأمر يدخل في عملية الصراع على هذه المناصب التي ذكرتها وعلى رأسها المفوضية للانتخابات، لأنها ستتولى الإشراف على الانتخابات القادمة المزمع والمعتقد أنها سوف تقع في 24 شهرا من تشكيل حكومة جديدة واحدة لليبيا كلها. يعني ما يحدث في ليبيا شيء مختلف عما تعود عليه المراقبون والمحللون. الانقسام الواقع في ليبيا جعل من مجموعة من المناصب محل إشكال ومحل تنافس ومحل مناورات سياسية، ومن بين هذه المناصب التي تشمل رئيس الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز المخابرات ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقضاء تقريبا، هذه المناصب يتم التنافس عليها والتفاوض بشأنها. ما حدث في لجنة الأربعة زائد أربعة التي اجتمعت في 30 أغسطس الماضي وضعت تعديل لرئاسة المفوضية ومساعديه.
4: نبقى مع أخبار المنطقة المغاربية والوجهة. موريتانيا حيث عقد المجتمع المدني أمس مؤتمرا صحفيا شاركت فيه عدة أسر لضحايا الاغتصاب. أسر الضحايا تحدثوا عن الجرائم الأخيرة المرتكبة، من بينها ثلاث جرائم هزت المجتمع الموريتاني بشكل خاص. ولوقف جرائم الاغتصاب التي تتكرر باستمرار يطالب المنظمون بأن تتم المصادقة أخيرا في الجمعية الوطنية على القانون المعروف باسم كرامة. بعد تكرار جرائم الاغتصاب في موريتانيا وتصاعد مطالب أسر الضحايا والمجتمع المدني، هل يشكل إقرار قانون كرامة خطوة حاسمة لسد الفراغ التشريعي وتعزيز حماية النساء وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم؟ الجواب مع سالك زيد، صحفي موريتاني مهتم بحقوق الإنسان من بروكسل، متحدثا للزميل محفوظ السالك.
7: حالات الاغتصاب في موريتانيا هي حالات مفزعة جدا، والأرقام التي تتحدث عنها منظمات المجتمع المدني هي تتنمى وتزيد سنة بعد سنة بشكل مفزع جدا، ناهيك عن حالات الاغتصاب التي يتم التكتم عليها من قبل الأسر والمجتمع. في النهاية المجتمع الموريتاني ما يزال بعض الشيء مجتمع تقليدي، ويعتبر أن الاغتصاب مشين ويجلب سمعة سيئة للعائلات، ولذلك يتكتم على بعض هذه الحالات. ورغم ذلك ما تزال الأرقام التي يعلن عنها من طرف المجتمع المدني أرقام كبيرة جدا، والحالات التي نراها كارثية، اغتصاب لأطفال وبنات قصر وفي السنين الأولى من عمرهم، واغتصاب سيدات وأصحاب إعاقات. الوضعية مقلقة جدا في موريتانيا من ناحية ما يحصل من اعتداءات جنسية واغتصاب. القانون الموريتاني حتى الآن لا يجرم الاغتصاب كجريمة، وإنما ما يزال يدمجه في قضية انتهاك حرمات الله، ولذلك بعض ضحايا الاغتصاب خاصة الراشدات أو السيدات عندما يقدمن شكاوى عند القضاء ضد أشخاص اعتدوا عليهن أو اغتصبوهن، القانون يطالب بأدلة، وهذه الأدلة ما زالت تقليدية جدا، وهي أنه في القانون الموريتاني يجب أن يكون هناك شهود على عملية الاغتصاب، وهناك أمور أخرى لا يمكن إثباتها، والقانون حتى الآن لا يدمج التقنيات الحديثة في التعرف على المغتصبين والمعتدين.
4: ونختم نشرة المغاربية بأخبار كرة القدم ومسجدات المنتخب المغربي. الناخب محمد وهبي يكشف في ندوة صحفية عن جاهزية الأسود لخوض مباراة الغد ضد ليسوتو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 27 و2000. ودي أحطي
8: على أرض جنوب إفريقيا، محمد يضع المنتخب المغربي لمسات الأخيرة قبل مواجهة ليسوتو غدا في تصفية الكان كان 2027 في مباراة يدخلها الأسود بجاهزية تقريبا مكتملة وتركيز عال، وفق ما أكده الناخب المغربي محمد وهبي خلال الندوة الصحفية التي سبقت اللقاء عشية اليوم. وهبي شدد على أهمية احترام المنافس والتعامل مع تفاصيل المباراة بتركيز وانضباط، مؤكدا أن المجموعة استعدت بالشكل المطلوب وأن العناصر المتاحة توجد في أتم الجاهزية لخوض هذا الموعد. في المقابل تأكد رسميا غياب نايف أكرد منذ مدة عن المواجهة لأنه لم يسافر مع المجموعة المغربية، ووهبي وضح لماذا أصر على بقاء نايف أكرد في مركز المعمورة. نستمع في هذا الإطار لمحمد وهبي الناخب المغربي في الندوة الصحفية.
9: نأتي لهنا للمرة الأولى كما قلتم، بطبيعة الحال الظروف مختلفة، لكن في كل بلد حتى داخل أوروبا تختلف الظروف من مكان إلى آخر، لذلك علينا أن نتأقلم وأن نحافظ على تركيزنا فيما نجيده بأفضل شكل، وأن نحاول الفوز بهذه المباراة مع احترام منتخب ليسوتو الذي حقق بالفعل الكثير من التطور خلال السنوات الأخيرة. بخصوص الغيابات، لدينا اليوم غياب واحد فقط وهو نايف أكرد الذي فضلنا أن يواصل برنامج التعافي الخاص به في المعمورة وأن نجنبه عناء هذه الرحلة، وبخلاف ذلك ليست لدينا أي غيابات أخرى.
8: نذكر أن مباراة المغرب وليسوتو تنطلق غدا بمدينة بلومفونتين بداية من الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.
4: شكرا لك وديع. وبالتقرير الرياضي مستمعينا الكرام ننهي عرض النشرة المغاربية. الكلمة تعود بعد الفاصل إلى زميل أيمن الأحمد لمتابعة باقي مواد الحصاد.
10: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها شاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
11: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
12: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.
0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، والساعة باستوديواتنا تشير إلى 6:12 موعدنا مع ضيف الحصاد. في فاس مدينة الذاكرة والتاريخ يضاف اليوم فضاء جديد إلى المشهد الثقافي المغربي، متحف الثقافة اليهودية المغربية. المتحف يستعيد جانبا من تاريخ المغرب من خلال أشياء ووثائق ومخطوطات وطقوس وتقاليد ارتبطت بالحياة اليهودية المغربية، في محاولة لحفظ ذاكرة مكون ظل حاضرا في المجتمع المغربي عبر قرون. لكن الحديث عن هذا المتحف يقودنا إلى أسئلة أكبر: ماذا نعرف عن هذا الجزء من التاريخ؟ وما الذي أضافه الحضور اليهودي إلى الثقافة المغربية؟ وكيف نفهم اليوم فكرة التعدد داخل الهوية المغربية؟ للحديث عن هذه الأسئلة يسعدني أن أرحب بالدكتور محمد المدلاوي، الأستاذ الجامعي والباحث في اللسانيات والثقافة المغربية. دكتور محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
13: السلام عليكم. شكرا أستاذ أيمن على استضافتي في هذا البرنامج.
1: أهلا بك دكتور. أولا دكتور، لنبدأ من المتحف نفسه، ماذا يعني للمغرب أن تكون لديه مؤسسة مخصصة للثقافة اليهودية المغربية؟
13: يعني شيئا كثيرا. أولا إذا سمحت أود أن أشير إلى أن المغرب قد عرف في فضائه الإقليمي بأنه يتوفر على أول متحف في هذا الفضاء، إنه متحف الدار البيضاء الذي كان قد أسسه الراحل شمعون ليفي، والذي يشرف عليه رئيس الجماعات اليهودية المغربية سيرج بريوغو، وتديره الأستاذة النخلي أو أرحيحل، الأستاذة أرحيحل. إذن فهو الأول من نوعه في الفضاء الذي ينتمي إليه المغرب. ومن جهة أخرى، هذا مسألة الذاكرة، تتميز الثقافة اليهودية عامة ليس في المغرب فقط، ولكن في كل عبر التاريخ وفي كل أرجاء العالم، بأنها ثقافة الذاكرة. وبمعنى أن كل شيء يوثق إما كتابة وإما عن طريق أوجه مختلفة من التواصل، ومن بينها المتاحف.
1: طيب.
13: وسيصدر قريبا

0: إذا وربما قد صدر كتاب جميل لبوليفر حول كل ما يتعلق بذاكرة الرافد العبري بالمغرب، وقد تمت فيه الإشارة بالضبط إلى متحف فاس ومتحف طنجة المزمع حينئذ افتتاحهم.
1: طيب دكتور محمد، عندما نتحدث عن اليهود المغاربة، عن أي جزء من تاريخ المغرب نتحدث بالضبط؟
0: يصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن اليهود في المغرب تاريخهم ضارب في القدم، ضارب في القدم، ولكن الوثائق، يعني الوثائق التي يمكن اعتمادها بدون تشكك ولا ريب هي ابتداء من فترة حضارة الغرب الإسلامي ما بين العدوتين الأندلسية والمغربية. فمن خلال تلك الفترة يعني ظهرت طفرة علمية وأدبية وتاريخية وفلسفية، يعني تناولها الباحثون المغاربة حاليا من خلال حوالي 3 أجيال من الباحثين في الجامعة المغربية. وتلك الأدبيات يمكن أن نشير فقط إلى جانب منها، إلى جانب مثلا الجانب اللساني أو علوم اللسان، وذلك من خلال ابن قريش التاهرتي المغربي في رسالته الشهيرة إلى يهود، إلى جماعة يهود فاس، يحضهم فيها على تعلم اللغة العربية والآرامية من أجل فهم أدق لكتابهم المقدس، وكذلك كتاب
1: الآرامية لغة سيد المسيح.
0: نعم،
1: الآرامية لغة سيد المسيح.
0: نعم، الآرامية هي شقيقة العربية، وفي الكتاب المقدس بعض الأسفار التي الأسفار بالسين،
1: نعم،
0: التي دونت باللغة الآرامية. إذن فابن قريش يحضهم فيها في تلك الرسالة على تعلم اللغة العربية واللغة الآرامية لكي يفهموا جيدا كتابهم المقدس. وهناك أيضا كتاب ابن بارون في الموازنة بين العربية والعبرانية. أما رسالة ابن قريش فكانت قد نشرت أول مرة في مدينة معينة، لم أعد أذكر، في روسيا، لعلها لينغراد ربما، لست متيقنا. ثم أعيد نشرها سنة 1875 بباريس على يد بارغيس، ربما هو برغاش، يعني تعرف لي. غلا. ثم حققت تحقيقا دقيقا ونشرت بإسرائيل سنة 1984 على يد دان بيقر، وأتوفر على نسخة من ذلك العمل.
1: طيب نعم. تفضل دكتور أكمل.
0: تفضل.
1: أنا فقط يعني تحديدا عن اللغة وذكرت أهميتها، يعني تحديدا يمكن أن للغة أن تكشف الكثير عن تاريخ المجتمعات. ماذا تكشف لنا عن العلاقة بين اليهود المغاربة ومحيطهم المغربي؟
0: هذا بالضبط. فبالضبط من خلال رسالة ابن قريش، ومن خلال كتاب الموازنة لابن بارون، يتضح أن التداخل اللغوي في هذا المحيط المتعدد اللغة والثقافة

0: بالضبط هذا ما أتاح للجماعات اليهودية ولعلمائهم من أن يسبحوا في هذا المحيط المتعدد اللغة ويستخرجوا منه ما ينفع الناس. وليس فقط في تلك الفترة، فحتى يومنا هذا هناك باحثون ومحققون أمثال يوسف شتريت ودافيد جيج الذين تعقبوا في العصور الحديثة كل تداخلات اللغوية في المغرب وما أنتج في إطارها من علوم. وأشير هنا إلى مثلا على سبيل المثال فقط إلى الصيغة الأمازيغية لرواية الهجادة. الهجادة هو نص يتلى في ليلة عيد الفصح وهو موجود بعدة لغات حسب مناطق أو بلدان الشتات. وفي المغرب توجد صيغة أمازيغية لذلك المتن، وقد تم نشرها في بداية السبعينات.
1: طيب
0: نظرا لأن ما يسمى باللغات، يعني هناك مفهوم يسمى اللغات اليهودية. ما معنى اللغات اليهودية؟ هو ليس فقط العبرية، ولكن اللغات التي طوروها أو طورتها الجماعات اليهودية حيث استقرت في الشتات، من بينها الحاكيتية في المغرب والأمازيغية والعربية الدارجة، وفي بلدان أوروبا، يعني هنا لن أدخلها في التفاصيل.
1: طيب.
0: يعني مثل ما يسمى بالقبعة، اللغة التي طورت في ألمانيا في أوروبا الشرقية. ولكن هنا بالضبط في المغرب ما زال هناك من يهتم بهذا الموضوع، وعلى رأس هؤلاء هو ما يسمى رئيس أكاديمية اللغة العبرية الأستاذ أو البروفيسور بار أشير. فالبروفيسور بار أشير كتابه الأخير من 4 أجزاء يتناول فيه ما يسمى بالشرح. ما معنى الشرح؟ هو شرح الكتاب المقدس اليهودي بالعربية المغربية الدارجة. لقد صدر هذا الكتاب قبل حوالي 4 سنوات. ثم هناك باحثون آخرون مثل يوسف شتريت ودافيد جيج، وثم هناك مبدعون في القصة وفي الشعر. ومن أبرز المبدعين هو جبرائيل بن سمحون الذي خصص كل إنتاجاته القصصية للفضاء المغربي بمدنه من طنجة إلى الحسيمة إلى زاغورة إلى آخره، وبأسمائه الأسماء الأعلام وبكل ثقافته.
1: طيب
0: هذه
1: دكتور
0: الأدبيات أدبيات بن سمحون مكتوبة باللغة العبرية، ولكن فضاءها الإبداعي هو فضاء مغربي صرف. ومن بين إنتاجاته كتاب أو قصة مسرحية مالك مغربي، وهذه المسرحية قد تم ترجمتها مؤخرا كما ترجمت كثير من أعمال بن سمحون، وقد ترجمت شخصيا بعضا منها.
1: طيب دكتور بعجالة لأن الوقت يداهمنا، نعم. المتحف سيضم مخطوطات وثائق وأشياء من الحياة اليومية، ماذا يمكن لهذه الأشياء أن تخبرنا عن حياة اليهود المغاربة؟
0: هي بالضبط تعبر عن نفسها في المخطوطات والأدوات، يعني ما يسمى بالزوبجي دو كولت، والكثير من المسائل الدالة بالضبط على الذاكرة والمعرفة بأوجه الثقافة المغربية أو الجانب منها المسمى منذ أو المسمى في ديباجة الدستور بالرافد العبري، كل تلك الأمور هي من باب التعريف الملموس به.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور محمد المدلاوي الأستاذ الجامعي.
0: إذا سمحت فقط
1: الأغنية في عجالة.
0: المغربية نعم الأغنية المغربية كذلك لا يمكن أن تنسى. سامي المغربي وسليمان المغربي والشيخ مويزو، كل هؤلاء يعني بصموا الثقافة المغربية
1: واضح
0: في باب الأغنية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد المدلاوي الأستاذ الجامعي والباحث في اللسانيات والثقافة المغربية.
0: شكرا جزيلا.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا. إلى هنا ننهي فقرة ضيف الحصاد ونستأنف بعد هذا الفاصل.

0: 7,5 à 7,5, notamment grâce à une incroyable domination lors des foursomes du vendredi, remportée intégralement. Les États-Unis ont finalement renversé la situation hier lors des simples. Justin Thomas, Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Colin Morikawa, Xander Schauffele ou encore les jeunes Chris Gauthrup et Jacob Bridgman ont permis aux Américains de reprendre progressivement le contrôle. Le point décisif est finalement venu de Bridgman sur le 18e trou pour offrir la coupe aux États-Unis.
1: And the US has pulled off the comeback in this President's Cup.
0: Un succès précieux, mais qui laisse aussi des interrogations. Après leur échec en Ryder Cup l'an dernier, les Américains devront rapidement trouver des solutions en match play à moins d'un an de la prochaine Ryder Cup. Cette President's Cup aura au moins rappelé une chose, désormais la domination américaine n'est plus acquise.
2: Voilà donc pour les détails signés Ali Salahdine. Pour rappel, la President's Cup oppose les États-Unis à une sélection internationale représentant le reste du monde à l'exception de l'Europe, alors que la Ryder Cup c'est l'opposition entre les États-Unis et les joueurs du vieux continent. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bon début de soirée à l'écoute de Média.
3: Ba'da qalil fi al-hasad. Al-qissa.
4: Lam yakun itlaq laqab fannan al-sha'b ala sayyid darwish amran majaniyan, bal huwa laqab mustahaq bil-fi'l li'annahu kana sahib al-fadl al-awwal fi rabt al-ghina' al-misri bil-hayat al-yawmiyya li-afrad wa tawa'if al-sha'b al-mukhtalifa mimma adda ila inzal al-ghina' al-arabi min al-qusur ila al-shawara.
3: Media reportage.
5: Wa baynama taghib al-khidmat illa bil-hadd al-adna 'an mukhayyam Shafat wa baqi al-ahya' al-filastiniyah التابعة إداريا للبلدية الإسرائيلية وتحل الفوضى وفقدان الأمن والعمران غير المنظم وينشط فيها الخارجون عن القانون بين مستوطنة بسجاد زائف التي لا يفصلها عن هذه الأحياء سوى الجدار تجدها تحظى بخدمات وتنظيم لافتين.
3: أوراق إسبانية.
6: الأمر يتعلق بحالة هستيريا عامة مست غالبية المنابر الإعلامية الإسبانية. هذا الانفعال طبعا لا يمكن أن يكون وليد اليوم ونبت فجأة ما بين عشية وضحاها ولا مرتبطا بأحداث سبته، بل هو امتداد لسياق تاريخي يثبت كيف يسهل التخلي عن المهنية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية للمملكة.
3: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
7: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
8: في 15 من شتنبر عام 1923 فارق الحياة الفنان المصري سيد درويش عن عمر لم يتجاوز 31 عاما. قضى سنواته الأخيرة منها في إنتاج فني غزير سرعان ما أصبح نقطة تحول في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، فقد كان له الفضل في نقل الغناء المصري من التطريب الساذج المليء بالزخارف اللحنية إلى التعبير الصادق عن روح ما يغنى ومضمونه، يترك بذلك بصمة استثنائية في مسيرة الموسيقى العربية. قصة سيد درويش يحكيها إبراهيم الغربي.
4: في ذلك اليوم 16 من سبتمبر 1923 قبل زيادة من 100 عام، كانت مصر تعيش واحدة من أعظم لحظاتها التاريخية، فقد استطاعت ثورة الشعب أخيراً أن تجبر المحتل البريطاني على الإفراج عن زعيم الأمة سعد زغلول ليعود من منفاه وسط استقبال شعبي حافل. ولكن بيتا واحدا كان الحزن يخيم عليه، رغم أن هذا البيت كان هو الأولى بالفرحة بعودة سعد باشا، ألا وهو بيت الفنان سيد درويش الذي طالما تغنى للوطن ولسعد نفسه. ولكن شاء القدر أن يكون موعد عودة سعد زغلول المظفرة هو نفس موعد عودة روح فنان الشعب إلى برئها. فقد رحل فنان الشعب بعد عمر قصير 31 عاما، شهدت السنوات الست الأواخر منها معظم إبداعاته الفنية شديدة الغزارة، تلك الإبداعات التي شاء القدر لها أن تصبح نقطة تحول في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية أيضا. كانت البداية من الإسكندرية نافذة مصر على البحر الأبيض المتوسط، حيث ولد ونشأ وترعرع

في شوارعها التي ترتفع وتنخفض في كل اتجاه، وعلى مقاهيها بدأ الغناء. بدأ يغني لأصدقائه الصغار قبل أن يلتحق بالمعهد الإيطالي لتعلم النوتة الموسيقية. وعندما بلغ 13 من العمر التحق بالمعهد الأزهري، ومع قسوة الظروف الاقتصادية اضطر لامتهان عدة مهن، الأمر الذي أعطاه إحساسا كبيرا بأهل تلك المهن وأصبح قريبا منهم. أتخيله حين كان يحمل مواد بناء ويثير حماس زملائه قبل أن يستلهم من هتافات الشيالين ومطارق البنائين ونداءات السقايين أغاني يرددها المصريون، ولا سيما الطبقة الكادحة. وكان له الفضل الأول في نقل الغناء المصري من التطريب الساذج المليء بالزخارف اللحنية إلى التعبير الصادق عن روح ومضمون ما يغنى. صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيش ولا مليم، من في اليومين دول شايفين طلطيم زي الصنايعية المظاليم. وأغاني أخرى مثل سالمة يا سلامة، زوروني كل سنة مرة، قم يا مصري، وعطشان يا صبايا دلوني على الطريق، وبلادي بلادي لك حبي وفؤادي، التي أصبحت النشيد الوطني المصري الجديد. لم يكن إطلاق لقب فنان الشعب على سيد درويش أمرا مجانيا، بل هو لقب مستحق بالفعل، لأنه كان صاحب الفضل الأول في ربط الغناء المصري بالحياة اليومية لأفراد وطوائف الشعب المختلفة، مما أدى إلى إنزال الغناء العربي من القصور إلى الشوارع. ويحكي صديقه الممثل الراحل نجيب الريحاني عن أول رواية استعراضية لحن له، كانت مسرحية عنوان ولو، التي بمجرد عرضها لم تعد تسمع في الشوارع إلا الحلوة دي قامت تعجن في البدرية، ويهون الله على السقايين في إشارة لاثنتين من أغنياته في المسرحية. لم يكن سيد درويش مجرد ملحن مجدد، بل تحول إلى مؤرخ خطأ بالموسيقى أحداث التاريخ، وتجول بعوده في شوارع مصر، وهذا سر خلوده بعد مرور أزيد من 100 عام على وفاته. أطلق عليه الأديب محمود عباس العقاد لقب إمام الملحنين، وقال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب: يخطئ من يتصور أن سيد درويش أغنية ولحن، إن سيد درويش فكر وتطور وثورة.

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: قبل نشرة السابعة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وفي بعض المناطق الإفريقية والعالمية. في المغرب تشير الحالة الجوية إلى أجواء مستقرة ومشمسة إجمالا على أغلب المناطق، حيث تشهد السواحل ما بين سيدي إفني الصويرة وطرفاية سماء صافية إلى قليلة السحب، بينما يسود طقس حار نسبيا في الأقاليم الجنوبية لتسجل العيون 35 درجة ومراكش 34 درجة. في المقابل تظهر بعض السحب العابرة والجزئية في مدن الشمال والشرق مثل طنجة وتطوان، فيما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل 30 درجة في فاس مع تشكل غيوم جزئية مصحوبة بأمطار رعدية متفرقة. تتوزع الأجواء المناخية في القارة السمراء بين تباين، فبينما تنعم عواصم شمال إفريقيا والشرق بطقس دافئ ومستقر يميل إلى الاعتدال لترتفع الحرارة في الخرطوم إلى 41 درجة، تعيش دول غرب ووسط إفريقيا تحت غطاء من الغيوم الكثيفة وأجواء رعدية ماطرة تنعش مدنا مثل أبيدجان ولاغوس وياوندي في أقصى الجنوب. تكشف الأجواء العالمية عن طقس متباين بين طقس خريفي في شمال القارة وطقس شتوي في وسط القارة، في حين تشهد عواصم الوطن العربي وشرق آسيا طقسا حارا لتقترب الحرارة من 41 درجة في دبي وتلامس 40 درجة في مكة المكرمة. تمام السابعة باستوديواتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
2: مساء الخير أيمن، من جديد مساء الخير مستمعينا الكرام، وبداية عرضي السابعة بالعناوين. المحكمة الدستورية المغربية تستقبل الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية خلال مهلة 30 يوما، وتحدد الشروط القانونية لقبول المنازعات المرتبطة بسلامة الاقتراع وصحة النتائج الانتخابية.

0: لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تفتح باب تسجيل القوائم الانتخابية في البيرة ودير البلح وتسجل إقبالا واسعا على الترشح مع اقتراب الاستحقاق التشريعي بعد غياب الانتخابات لنحو عقدين. رئيس الوزراء الأوكراني يدعو ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودية الحركة إلى الاستعداد لمغادرة المدن قبل حلول الشتاء تحسبا لهجمات روسية جديدة تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية. أسعار النفط تواصل الارتفاع والأسهم والسندات تتراجع في الأسواق العالمية بعد رفض ترامب مقترحات إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
1: مستهل نشرة السابعة محمد من المغرب. وبعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية تدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة مع انطلاق آجال الطعون أمام المحكمة الدستورية التي تختص بالبت في المنازعات المرتبطة بانتخاب أعضاء البرلمان.
0: وخلال 30 يوما الموالية أيمن لإعلان النتائج يمكن للناخبين والمرشحين والجهات المخولة قانونا التقدم بطعون تستند إلى خروقات قد تكون أثرت في سلامة الاقتراع أو نتائجه. لكن ما هي الشروط التي تجعل الطعن مقبولا؟ لتوضيح هذه المسطرة وتفاصيلها القانونية نستمع للدكتور محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياد بمراكش، حاوره يوسف النعماني.
2: حسب مقتضيات المادة 32 من القانون تنظيمي 1366 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن أجل الطعن في 30 يوما تحتسب من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، والطعن يكون بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة أو لدى ولي الجهة أو عامل العمل أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل مع الإشارة إلى أن المادة 34 من القانون التنظيمي المنظم للمحكمة الدستورية لا تشترط إلزامية تقديم العريضة بواسطة محامي، وتبت المحكمة الدستورية في هذه العريضة المكتوبة بأربعة صيغ. الصيغة الأولى إما بعدم قبول طلب لوجود عيب شكلي بخصوص وضع المسطرة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 35، أو رفض الطلب لأنه ليس هناك إثبات بوجود خروقات في هذا الباب، وإما بقبول الطلب وإلغاء نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعين والدعوة إلى انتخابات جديدة أو إلى تصحيح النتيجة عندما يظهر بأن هناك ما يمكن تصحيحه والإعلان عن العضو الجديد بمجلس النواب.
0: وفي موضوع ذي صلة، قالت وزارة الداخلية المغربية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتطويس بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 من شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة صلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وعلى ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، أكدت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.
1: وجهتنا الموالية محمد في نشرة السابعة، فلسطين. ومع بدء استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستجرى في 28 من نوفمبر المقبل بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، تسابق ممثلو قوائم انتخابية لمقر اللجنة في البيرة ودير البلح لتسجيل طلباتهم في مشهد غاب لعقدين من الزمن عن الفلسطينيين.
0: لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أيمن نشرت مقطع فيديو على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتح أبواب مقرها الرئيسي في البيرة ودخول ممثلين عن القوائم الانتخابية لتسجيلها ضمن القوائم الأولى التي ستتاح لها الفرصة للتسجيل خلال مدة 12 يوما. أكدت اللجنة في بيان لها أن ساعات الصباح الأولى شهدت إقبالا كبيرا

0: القوائم المترشحة في مكتبها برام الله ودير البلح. فكيف تمضي الاستعدادات في قطاع غزة؟ مراسلنا في غزة سيف السويطي يتابع الموضوع وبعث بالتقرير التالي.
1: يقف قطاع غزة على عتبة استحقاق انتخابي للمرة الأولى منذ عام 2006، فمع فتح باب الترشح بدأت لجنة الانتخابات المركزية استقبال قوائم المرشحين بالتوازي مع استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية لتجهيز أكثر من 100 مركز اقتراع، وذلك بحسب ما أفاد به المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي.
2: هناك 7 قوائم تم تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، نعتقد أنه سيكون هناك العديد من القوائم الأخرى. نحن جاهزون في لجنة الانتخابات المركزية من ناحية فنية ولوجستية وكل يعني الإجراءات المطلوبة. حسب السجل المدني سيكون 1,250,000 ناخب فلسطيني في قطاع غزة هم مؤهلون.
1: بينما تنشغل القوى السياسية بترتيب أوراقها وتحديد خياراتها، ينظر الغزيون إلى الانتخابات من زاوية أخرى، وكيف يمكن أن تغير من واقعهم اليومي مع تبعات الحرب والأوضاع الإنسانية التي يعيشونها، في حين يرى السياسي إياد جودة أن المسار الانتخابي سيكون فرصة لإعادة إحياء النظام السياسي الفلسطيني.
3: أعتقد بأن هناك إقبال حقيقي وشغف حقيقي بالذهاب إلى الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات لا تعني فقط مجرد إجراء عادي، إنما هي أساس لتوحيد الجغرافيا الفلسطينية.
1: رغم كل التحديات الأمنية والميدانية، يطمح الغزيون للمشاركة في الانتخابات القادمة التي يرون فيها مدخلا لترتيب البيت الفلسطيني بشكل مغاير تماما عن تجربة السنوات السابقة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: بعيدا عن أجواء الانتخابات في قطاع غزة، نتجه إلى أوكرانيا، وبها دعا رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كورتسكي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودية الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حالة وقوع هجمات روسية جديدة. ومع اقتراب فصل الشتاء، بدأ كثير من السكان التفكير في الخيارات المتاحة أمامهم في حال استهداف منشآت الطاقة مجددا، بما في ذلك مغادرة المدينة برفقة عائلاتهم. فهل تكشف دعوة السلطات الأوكرانية الفئات الأكثر هشاشة إلى مغادرة المدن قبل الشتاء عن استعداد كييف لسيناريو جديد من الهجمات الروسية على منشآت الطاقة؟ وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لقدرة المدن على الصمود خلال الأشهر الباردة؟ سؤال طرحه ريدا كريفي على عماد أبو الروب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف.
4: تأتي دعوات رئيس الوزراء والحكومة الأوكرانية المواطنين خاصة ذوي الحالات الخاصة سواء إعاقة أو أوضاع طبية خاصة وغير ذلك لمغادرة المدن وخاصة العاصمة كييف ومدينة أوديسا. أنا أتكلم معكم الآن وأنا أمام مبنى الأكاديمية العلوم الوطنية الأوكرانية التي وقعت عليها مسيرة، وللأسف هناك ضحايا وحريق وهناك أضرار في المباني المحيطة، وهي وزارة التعليم والأوبرا والمبنى القصر الثقافة وجامعة الوطنية تراسا شفشنكا. للأسف الأحوال مستمرة في صعوبة الوضع في المجال الميداني، مجال الخدمات، ونحن الآن حتى الآن لم نبدأ الشتاء، حتى الآن نحن نعيش في أجواء الخريف، وبالتالي استهداف وتكثيف استهداف المدن والمدنيين والمنشآت التعليمية إشارة خطيرة جدا. فبالتالي باعتقادي أن الوضع إذا استمر على ذلك سيكون وضع العاصمة والمدن الرئيسية المستهدفة كارثي، وبالتالي ما لم يجلس الأطراف للتباحث والتهدئة في استهداف المدن سنشهد للأسف مزيد من الخسائر في الأرواح والآثار الجانبية السلبية الكبيرة.
0: محطتنا الموالية في 7 فرنسا، وبها رفض البابا لون 14 اليوم أي عنف يرتكب باسم الدين في أول خطاب له في ميتز، المحطة 3 والأخيرة من زيارته لفرنسا، خلال يوم يتوقع أن يطغى عليه البعد الأوروبي بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في المتابعة الزميل عثمان الطاهري.
5: البابا لون 14 في خطاب من مدينة ميتس الفرنسية يرفض العنف المرتكب باسم الدين ويدعو إلى الحوار والتفاوض من أجل إحلال السلام في أوروبا، محذرا من عودة الحرب إلى القارة ومن تصاعد النزاعات القومية التي تهدد بتعميق الانقسامات بين الدول.

0: والشعوب. البابا في كلمته أكد أن استحضار اسم الله لإضفاء الشرعية على العنف أو القمع هو تدنيس لهذا الاسم، داعيا إلى التحلي بالشجاعة في التفاوض والاستعداد للتنازل عن بعض المواقف من أجل ما وصفها البابا بالمصلحة العليا للسلام، كما انتقد ما اعتبره تزايدا في الهمجية بالعلاقات بين البشر والدول، وحث أوروبا على تعزيز احترام الآخر ووضع حد لما وصفه بدوامة العنف والصراع.
1: Votre visite apostolique en France, ici, en Lorraine, de surcroît pour y évoquer notre Europe.
0: من جهتي أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن على أوروبا استعادة شجاعة آبائها المؤسسين وعدم الاستسلام للانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزاعات القومية التي تفرق، وذلك خلال لقاء حول البناء الأوروبي والسلام حضره البابا في اليوم الأخير من زيارته إلى الجمهورية الفرنسية. تأتي مواقف البابا وماكرون في سياق أوروبي تتغى عليه الحرب في أوكرانيا، إلى جانب نقاشات متصاعدة بشأن مستقبل المشروع الأوروبي والهجرة وصعود اليمين المتطرف.
2: نختم نشرة السابعة بسوق النفط، حيث ارتفعت أسعار النفط بينما تراجعت الأسهم والسندات بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترحات إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مما بدد جزءا من التفاؤل الذي دعم الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي. ويعد المضيق شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، كما ازدادت المخاطر التي تهدد حركة السفن في البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من الساحل اليمني، بما في ذلك مناطق قريبة من مضيق باب المندب. إلى أي حد يمكن أن يؤدي استمرار تعثر إعادة فتح مضيق هرمز إلى اضطراب امدادات الطاقة وارتفاع كلفة النفط، وما انعكاسات ذلك على الاقتصاد العالمي؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي من القاهرة.
3: استمرار غلق مضيق هرمز بيهدد الكثير من نواحي الاقتصاد العالمي. أولا مسألة النفط الكل متفق عليها، يعني كلما زادت المشاكل حول المضيق كلما ارتفعت أسعار النفط. لكن على الجانب الأسوأ هو مسألة الأسمدة، بيمر من مضيق هرمز ما يقرب من 34% إلى 42% من تجارة الأسمدة عبر العالم. صحيح أن هذه المشاكل بيكون لها تأثيرات على الاقتصاد العالمي، وزي ما احنا شايفين ارتفاع أسعار الجازولين وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية أجبر الفيدرال الأمريكي على رفع سعر الفايدة بعدما كان هناك توقعات يا إما بالتثبيت أو بخفض سعر الفايدة، وكذلك ارتفعت أسعار الفائدة في أوروبا. كل ذلك بيؤدي إلى تخوفات لدى رأس المال، سواء الذي يفضل الاستثمار في الأوراق المالية أو الذهب، أو حتى رأس المال الذي يفضل الاستثمار بشكل مباشر في الأصول الحقيقية للاقتصاد العالمي. كل ده بينعكس سلبا على كافة مجريات الأمور. على الجانب الآخر، استمرار هذه المشاكل وحالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز بيؤدي إلى ارتفاع في أسعار التأمين على الشحنات، وأيضا أسعار تأجير السفن إلى ارتفاعات تقترب من حوالي 100%. كل هذه التكاليف بيتم إضافتها، ده بيؤدي إلى زيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
2: بأخبار النفط مستمعينا الكرام ننهي عرض السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة زميلي أيمن.
4: شكرا لك محمد، ونواصل مستمعينا الكرام فقراتنا ومواعيدنا المختلفة عبر الحصاد. لا شك أن الإعلام الإسباني يتميز بقدر كبير من المهنية والاحتراف، ويشكل مدرسة إعلامية لها وجوه تستحق المتابعة، لكن هذا الإعلام نفسه يسقط فجأة ورقة توت المهنية عندما يتعلق الأمر بملفات مغربية أو بقضايا تمس إسبانيا، لينتقل أحيانا من المهنية إلى التهويل ومن نقل الخبر إلى التلفيق، والأمثلة على ذلك كثيرة. نموذج عاد إلى الواجهة بقوة مع أحداث العبور الجماعي لمرشحي الهجرة غير النظامية نحو سبتة المحتلة وما رافقها من تغطيات إعلامية أثارت الكثير من علامات الاستفهام. نقارب هذا التناقض في عدد جديد من أوراق إسبانيا مع الزميل محمد الغول.
5: الإعلام الإسباني ولا شك إعلام احترافي مهني يضم كفاءات كبيرة وأسماء يقام لها ويقعد في هذا المجال. شخصيا طالما كنت متتبعا لكثير من منابر هذا الإعلام ومستفيدا من تجربتها، لكن صراحة لا يمكن فهم ماذا يقع

0: لهذا الإعلام عندما يتعلق الأمر بملفات مغربية أو تهم المغرب. يتحور بالكامل وتسقط عنه ورقة توت المصداقية والمهنية، ويكشف عن وجه آخر غير معهود في هذا الإعلام، وجه نكتشفه هذه الأيام بالتوازي مع أحداث العبور الجماعي لمرشح الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة. الأمر لا يتعلق بتغطية عاطفية، الأمر يتعلق بحالة هستيريا عامة مست غالبية المنابر الإعلامية الإسبانية. هذا الانفعال طبعا لا يمكن أن يكون وليد اليوم، ونبت فجأة ما بين عشية وضحاها، ولا مرتبطا بأحداث سبتة، بل هو امتداد لسياق تاريخي يثبت كيف يسهل التخلي عن المهنية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية للمملكة. أتذكر جيدا وفي أقصر شريط للذاكرة عندي وقائعة مذهلة لكيف تعرى الإعلام الإسباني، وحتى قبل هوجة الصعود اللافت لليمين المتطرف، تعرى بالكامل من كل قيم المهنة ليسقط سقطات مريعة. لعل أبرز السوابق الخطيرة التي أذكرها هنا قيام القناة الثالثة الإسبانية أنتينا تريس، واحدة من أقوى وأبرز القنوات التلفزية الإسبانية، إبان أحداث إقديم العام 10 و2000 في إطار سرديتها آنذاك التي تشبه حالة الهذيان الجماعي الحالي. السردية المدينة للمغرب بأي وسيلة كانت. قامت القناة بتلفيق صور بشعة لجريمة عائلية كانت قد شهدتها مدينة الدار البيضاء، وعرضتها بوقاحة لا مثيل لها على أساس أنها نتاج تدخل الأمني المغربي. ذلك التلفيق الصارخ لم يكن مجرد خطأ تقني، بل كان مؤشرا على استعداد أطراف إعلامية لتبني أي رواية ولو كانت مزيفة لتثبيت صورة نمطية جاهزة ضد الجاري الجنوبي. واليوم يتكرر هذا النمط الانفعالي في التعاطي مع ملف سبتة المحتلة، لكن بأدوات أكثر خطورة، فقد تداخلت التغطيات الكلاسيكية مع وسائل الفبركة الرقمية السائدة على منصات التواصل الاجتماعية. هذه المنصات التي تحولت إلى بيئة خصبة لشائعات وفبركات اليمين المتطرف الإسباني، الذي يجد في هذه الأزمات مادة دسمة لتغذية خطابات الكراهية والتهويل. صحيح أنه يمكن تفهم بعض الانحياز العاطفي للإسبان في تغطيات الملفات المغربية بحكم ثقل التاريخ المشترك وحجم تداخل الملفات العالقة بين البلدين، حتى أن عتاة الباحثين الأكاديميين يعتبرون المغرب دائما ملفا انتخابيا إسبانيا داخليا. لكن هذا السقوط الشنيع وغير المسبوق لكل مساحق المهنية والمصداقية إلى درجة البروباغاندا العمياء لا يمكن تفهمه، خاصة في مرحلة يحتاج فيها البلدان بكل تأكيد إلى الأصوات العاقلة والإعلام الهادئ المتزن الرصين، الذي يساهم في تفكيك ألغام المرحلة وكل المراحل لجعل علاقات البلدين تسمو على أي اضطراب ظرفي. والأكيد أن هذه الأصوات موجودة في الضفتين مهما على لغط الصاخبين.
1: شكرا للزميل محمد الغول. والساعة باستوديواتنا تشير إلى الساعة 7:20، نفسح المجال اللحظة للأخبار الرياضية. مساء الرياضة رفقة الزميل وديع أحتي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الأوفياء.
1: طبعا سنبدأ بكرة القدم التي تستأثر باهتمام المستمعين، ولا سيما مستجدات المنتخب المغربي. الناخب محمد وهبي يكشف في ندوة صحفية عن جاهزية الأسود لخوض المباراة الغد ضد ليسوتو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 27 و2000.
2: وكرة القدم أيمن لا تتوقف، لأن بعد كأس العالم مباشرة عطلة قصيرة، ثم عاد لاعبون إلى فترة الأندية، ثم مباشرة فترة التوقف الدولي. ونحن هذه الأيام نعيش هذه الفترة سواء في إفريقيا أو حتى في القارة الأوروبية ومختلف قارات العالم، فترة التوقف الدولية. هذه المرة قررتها الفيفا فترة طويلة، أي تمزج بين شتنبر وأكتوبر. على أرض جنوب إفريقيا إذن أيمن، وضع المنتخب المغربي اللمسات الأخيرة قبل موجات ليسوتو

0: غدا في تصفيات كان 2027 لحساب الجولة الثانية في مباراة يدخلها الأسود بجاهزية مكتملة وتركيز عال، وذلك بإجراء آخر حصة تدريبية. قبل ذلك الناخب المغربي محمد وهبي شدد في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة عشية اليوم على أهمية احترام المنافس والتعامل مع تفاصيل المباراة بتركيز وانضباط، مؤكدا أن المجموعة استعدت بالشكل المطلوب وأن العناصر المتاحة توجد في أتم الجاهزية لخوض هذا الموعد الهام. في المقابل تأكد رسميا غياب نايف أكرد عن المواجهة بعدما تقرر إبقاؤه بالمغرب لمواصلة برنامجه التأهيلي، فيما تبدو باقي العناصر رهن إشارات الطاقم المغربي. نستمع بمقتطف مما أبرز ما قاله محمد وهبي في الندوة الصحفية.
1: نأتي لهنا للمرة الأولى كما قلتم، بطبيعة الحال الظروف مختلفة، لكن في كل بلد حتى داخل أوروبا تختلف الظروف من مكان إلى آخر، لذلك علينا أن نتأقلم وأن نحافظ على تركيزنا فيما نجيده بأفضل شكل، وأن نحاول الفوز بهذه المباراة مع احترام منتخب ليسوتو الذي حقق بالفعل الكثير من التطور خلال السنوات الأخيرة. بخصوص الغيابات، لدينا اليوم غياب واحد فقط وهو نايف أكرد الذي فضلنا أن يواصل برنامج التعافي الخاص به في المعمورة وأن نجنبه عناء هذه الرحلة، وبخلاف ذلك ليست لدينا أي غيابات أخرى.
0: ومن بين العناصر التي أصبحت رسمية في وسط دفاع المنتخب المغربي عيسى ديوب الذي قدم مونديال رائع والكل يتذكر هدفه التاريخي أمام هولندا في كأس العالم. عيسى ديوب حاضر في بلوم فونتين في جنوب أفريقيا مسرح مباراة الغد لسوتو، هو الآخر كان إلى جانب محمد وهبي في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة. أقترح عليكم أن نسمع لعيسى ديوب ماذا قال قبل مباراة المغرب ولسوتو.
2: التأقلم بالنسبة لنا ليس صعبا جدا، لأن لدينا طاقما تقنيا يعرف جميع اللاعبين جيدا، وبالتالي فهو يعرف كيف يهيئنا ويزودنا بكل المعلومات التي نحتاج إليها. وكما قال المدرب وهبي، ليست لدينا أي أعذار، فنحن مستعدون بشكل جيد جدا. أنا متحمس للغاية لخوض هذا التحدي، لأننا نعلم أن المباريات في إفريقيا جنوب الصحراء تكون صعبة، وأتمنى أن نظهر بأفضل صورة لدينا وأن نتمكن من تحقيق الفوز في هذه المباراة.
0: وتقام مواجهة المنتخب المغربي أمام ليسوتو غدا الثلاثاء بملعب تويوتا بمدينة بلومفونتين انطلاقا من الساعة 1 PM. أيمن،
3: نبقى وديع مع أخبار كرة القدم لكن في القارة العجوز هذه المرة، وهذه القمة المدوية بين فرنسا وبلجيكا لحساب الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.
0: أكيد بأن أيمن يتابع من منذ زمان زين الدين زيدان وأيام زين الدين زيدان، لأنه طبعا ثاني مباراة للمدرب الفرنسي على رأس الديكا. منتخب فرنسا وبلجيكا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية في أرض بلجيكا، نلعب الدقيقة 32، دائما التعادل السلبي بين الجانبين. زين الدين زيدان غير الكثير من الأسماء، تقريبا 9 أسماء على عكس المباراة الأولى أمام المنتخب التركي. نعلم جيدا بأن مبابي غادر معسكر الديكا وتوجه صوب مدريد لاستكمال فترة العلاج رفقة النادي الملكي بعد إصابته أمام تركيا. إذن إلى حدود الساعة واضح جدا بأن المنتخب الفرنسي هو المسيطر، هو الأكثر مبادرة في الخط الأمامي، ما ينقص المنتخب البلجيكي الذي وصل في بعض الفترات من اللقاء إلى مرمى الديكا، كما ينقصه هو الفعالية أمام خط المرمى. إذن الدقيقة 33، دائما التعادل السلبي بين بلجيكا وفرنسا لحساب هذه المجموعة. إيطاليا متقدمة على تركيا بثلاثية نظيفة إلى حدود الدقيقة 39. باقي أبرز نتائج المباريات المتواصلة في هذه الأثناء، السويد متقدم على بولندا قبل نهاية الشوط الأول بهدف نظيف، وأيضا في مجموعة أخرى نجد بأن أوكرانيا تعادلت سلبا مع جورجيا، إيرلندا الشمالية رفقة هنغاريا دائما التعادل السلبي، ونلعب الدقيقة 39. هذا بخصوص إذن مباريات دوري الأمم الأوروبية التي تتواصل غدا بالعديد من المباريات، خلالها قمة أخرى مرتقبة بين إسبانيا وكرواتيا، تشيك ستلاقي منتخب إنجلترا.
3: نختم رياضة أو نختم هذا المساء مساء الرياضة برياضة الغولف، والمنتخب الأمريكي يتوج بلقب كأس الرؤساء بريزيدنتس كاب على حساب المنتخب بقيمة بقية العالمية عدا أوروبا.
0: بالفعل أكيد بعد إثارة وتشويق أيمن، انتظر خلاله الأمريكيون اليوم الأخير في مواجهة

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: عبر ترحالنا عبر الحصاد نتوقف اللحظة في رام الله وفقرة ميدي 1 روبورتاج. في مخيم شعفاط والأحياء المجاورة شرق القدس يعيش نحو 160 ألف فلسطيني أوضاعا صعبة تتداخل فيها مشكلات بيئية وصحية مع مظاهر الفوضى في ظل نقص في الخدمات الأساسية، أوضاع يقول السكان إنها تتفاقم مع ما يعتبرونه تقاعسا من جانب بلدية القدس الإسرائيلية المسؤولة إداريا عن هذه المناطق عن توفير الخدمات الضرورية للسكان. فكيف تبدو الحياة اليومية في هذه المناطق؟ وما حجم المشكلات التي يواجهها السكان في ظل هذا النقص في الخدمات؟ جانب من الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: خلف الجدار الفاصل من الجهة الشرقية لمدينة القدس وسط الضفة الغربية يغرق مخيم شعفاط وأحياء فلسطينية أخرى بالفوضى والأوساخ نتيجة غياب الخدمات المقدمة للسكان هناك. فهذه المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 160 ألف فلسطيني يتوزعون في مخيم شعفاط وأحياء رأس خميس وضاحية السلام ورأس شحادة والجزء الأكبر من بلدة عناتة تتبع جميعها للبلدية الإسرائيلية في القدس التي تتقاعس عن تقديم خدماتها الصحية والتعليمية لهم على الرغم من دفع سكانها الضرائب المفروضة عليهم والمعروفة بالأرنونة كما يقول مواطنون هناك.
3: انت شايف كيف وضع الشارع، المناهل صار لها 3 سنين ولا مستنظفين يزفتوا الشارع، يعني الماء بتيجي بعدين بتبرك، هلا عشيتها هان كله بتبرك، المناهل طالعة، الكل بيوقع بالمناهل، فيش حد سائل بالمنطقة كلها، والزبالة فيش حد، فيش لا في حاويات زبالة ولا بيجوا بنظفوا الزبالة، العالم بتكب على الزوايا.
4: حاويات أحياء كاملة على مثلا 4-5 حاويات وضعهم تعيس، يتركوهم يوم واحد تلاقي صارت الزبالة بالشوارع، إنارة الشوارع، يعني هاي عندنا الشارع ندفع لهم الالتزامات اللي علينا اللي هي الأرنونة، يعني هاي الشارع يمكن صار له 4 سنين مش مضوي.
2: تردي الأوضاع في هذه المنطقة ازداد بشكل ملحوظ بعد أن أجبرت إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا على وقف خدماتها التعليمية للاجئين في مخيم شعفاط.

0: أغلقت مدارسها وقلصت خدماتها الصحية والبيئية هناك إلى مستويات متدنية، فالمركز الصحي الوحيد التابع للأنروا في المخيم بات لا يقدم سوى الحد الأدنى من الخدمات والقليل من الأدوية، فيما تراكم النفايات وامتلاء الحاويات فحدث ولا حرج. عضو لجنة خدمات مخيم شعفاط شاهر علقم:
1: الجهات الإسرائيلية مش قايمة بواجب هذه المنطقة، ما إنها محسوبة على الإسرائيليين، يعني هاي المنطقة محسوبة على دولة إسرائيل، دولة الاحتلال، ففي تقصير كبير في الخدمة، النفايات، خلينا أقول لك العلاج، الأدوية، كل هذا يعني صار في تقصير فيه.
0: هذا الأمر ألقى بالأعباء الكبيرة على بلدية عناتة التابعة للسلطة الفلسطينية، فهذه البلدية التي لا تتجاوز مسؤوليتها 10% من أبنية البلدة الواقعة ضمن حدودها باتت تجد نفسها مجبرة على تقديم خدماتها لباقي أبناء البلدة، ومعهم أحياء رأس خميس وضاحية السلام ورأس شحادة، إضافة إلى مخيم شعفاط، على الرغم من سكنهم في دائرة إدارة البلدية الإسرائيلية في القدس، كما يوضح نائب رئيس بلدية عناتة محمد الكسواني:
2: الخدمات بتقدمها بلدية الاحتلال لا تذكر، مدارس ما في، مراكز صحية في أكم من مركز صحي، يعني زي مراكز بسيطة لا في مستشفيات ولا شيء، نفايات متراكمة، حتى حاويات ما بحطوا بعينك حاويات يحطوا لمشان النفايات ما مش موجودة، وعدم متابعة بلدية الاحتلال في قصة النفايات تحديدا، هذا الاشي بيعكس على بلدية عناتة وبيأثر علينا، بيضطر المواطن اللي نازل من ضاحية السلام من المخيم بيضطر يحمل أجلكم الله النفايات تبعاته وضحن عندنا في عناتة، وبنضطر احنا نكيمهن لأن لازم نكيمهن.
0: وبينما تغيب الخدمات إلا بالحد الأدنى عن مخيم شعفاط وباقي الأحياء الفلسطينية التابعة إداريا للبلدية الإسرائيلية، وتحل الفوضى وفقدان الأمن والعمران غير المنظم وينشط فيها الخارجون عن القانون، فإن مستوطنة بسجاد زائف التي لا يفصلها عن هذه الأحياء سوى الجدار تجدها تحظى بخدمات وتنظيم لافتين. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

هل يمكن أن تتحول المعرفة العلمية إلى سلاح ضد الحقيقة؟ في كتابهما تجار الشك تكشف نعومي أرسكيس وإريك كونوي كيف تمكنت حفنة من العلماء بدعم من لوبيات النفط والتبغ من ترسيخ الاعتقاد بوجود خلاف داخل المجتمع العلمي حول قضايا مثل التغير المناخي والتدخين. لم يكن الهدف نفي العلم بقدر ما كان زرع الشك وإرباك الرأي العام بما يؤخر اتخاذ القرارات الحاسمة. إنها معركة تستهدف الوعي قبل أن تستهدف المناخ. فقرة إيكولوجيا. في عام 2010 صدر كتاب أحدث ضجة هائلة بين علماء المناخ والبيئة، عنوانه تجار الشك، للمؤرخة نعومي أرسكيس والصحفي إريك كونوي. هذا الكتاب يجيب عن سؤال واحد خطير: كيف يمكن لمجموعة صغيرة من العلماء أن تجعل العالم يشك في حقائق علمية راسخة؟ القصة تبدأ من منتصف القرن الماضي، عندما تراكمت الأدلة على أن التدخين يسبب السرطان، وتحركت الحكومات لفرض قوانين. لم تحاول شركات التبغ إثبات أن التدخين صحي، بل فعلت ما هو أذكى من ذلك: نشر الشك. قامت بتمويل أبحاث تبحث عن أسباب أخرى للمرض، ونشرت مقالات توحي بأن العلماء مختلفون وأن القضية لم تحسم بعد لتأجيل أي قرار قانوني. وهنا تأتي المفاجأة الصادمة التي يكشفها الكتاب: العلماء الذين دافعوا عن شركات التبغ هم أنفسهم الذين ظهروا لاحقا للدفاع عن قضايا بيئية أخرى، من الأمطار الحمضية إلى تآكل طبقة الأوزون، وصولا إلى قضية الاحتباس الحراري وتغير المناخ، أبرزهم الفيزيائي فريد سينجر. فكيف انتقلوا من التبغ إلى المناخ؟ السر يكمن في التقاء المصالح الاقتصادية بالإيديولوجيا السياسية. شركات الطاقة والوقود الأحفوري لها مصلحة مالية في تأخير القوانين البيئية، أما هؤلاء العلماء فكانوا يرفضون تدخل الدولة في السوق ويعتبرون القيود الحكومية تهديدا للحرية الاقتصادية. فتحول النقاش العلمي من ماذا تقول الأدلة إلى هل نحن متأكدون 100%؟ والهدف دائما المماطلة وتأجيل القرارات. معركة المناخ اليوم ليست مجرد مواجهة مع ارتفاع درجات الحرارة، بل هي معركة ضد الشك الممنهج الذي يمنعنا من إنقاذ الكوكب.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميدي 1 نواكشوط 102.4 داكار 93.8.
2: نجدد الترحاب بكل من التحق بنا عبر ميدي آن. وقبل موجز الثامنة، هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تشير الحالة الجوية العامة إلى أجواء مستقرة ومشمس إجمالا على أغلب المناطق، حيث تشهد السواحل ما بين سيدي إفني الصويرة وطرفايا سماء صافية إلى قليلة السحب، فيما تسجل العيون 35 درجة ومراكش 34 درجة. وفي المقابل تظهر بعض السحب العابرة والجزئية في مدن الشمال والشرق مثل طنجة وتطوان، مع تميز مدينة فاس بخصوصية، حيث تتوقع المديرية تسجيل 30 درجة مئوية مع تشكل غيوم جزئية مصحوبة بأمطار رعدية متفرقة. في بعض مناطق القارة الإفريقية تباين بين طقس مشمس وطقس غائم. في شمال إفريقيا يميل الطقس إلى الاعتدال، وترتفع الحرارة في الخرطوم إلى 41 درجة، بينما تعيش دول غرب ووسط إفريقيا تحت غطاء من الغيوم الكثيفة وأجواء رعدية ماطرة، تنعش مدنا مثل أبيدجان ولاغوس وياوندي في أقصى الجنوب. تتكشف الأجواء العالمية عن تباين أيضا بين حرارة الخريف في ونسمات الشتاء المقتربة، في حين تشهد عواصم الوطن العربي وشرق آسيا طقسا حارا، لتقترب الحرارة من 41 درجة في دبي وتلامس 40 درجة في مكة المكرمة. تمام الثامنة باستوديواتنا بميدي آي. إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالمغرب في 23 من شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ 15 من شتنبر بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. ونوه إعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية الذي صدر اليوم بالإصلاحات الرامية إلى ترسيخ نظام الانتخاب المغربي في احترام للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الإطار القانوني للانتخاب الجاري به العمل في هذه الانتخابات يحترم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. قالت وزارة الداخلية المغربية إنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على

0: 14 a achevé ce soir une visite intense de 4 jours en France par un discours aux accents politiques dans la ville de Metz. Il a notamment plaidé pour la paix et le dialogue interreligieux tout en rappelant l'Europe à combattre le mensonge et la tromperie dans les relations internationales. D'ailleurs, concernant l'Europe et la guerre en Ukraine, le Premier ministre a annoncé aujourd'hui reporter certains engagements de dépenses, notamment des travaux de reconstruction en raison de retards dans la réception de l'aide de ses soutiens étrangers, ajoutant à ça une accélération quotidienne des frappes russes sur le territoire et notamment sur la capitale Kiev. Dans l'actualité marocaine, 2 foyers familiaux limités de diphtérie ont été détectés dans la région de Sousse-Moussa. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Un cas a été confirmé en laboratoire, tandis que 8 autres cas, dont 2 décès, font actuellement l'objet d'investigations et d'analyses en vue de leur confirmation en laboratoire. C'est ce qu'a précisé le ministère dans un communiqué. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les dossiers extraordinaires sur notre antenne Afrique et votre émission à Sama Assoufi sur notre antenne Maghreb.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة نقدمها ضمن الحلقات التي خصصناها لمولد نور الله الأعظم سيد البشرية وسيد ولد آدم، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتبعها حلقات كنا قد توقفنا عن بثها بداية شهر ربيع الثاني، وإنا لنعود إليها لأن أنوار الاحتفاء بذكرى مرور 15 قرنا على مولد هذا النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه لا زالت ساطعة ولا زالت ظاهرة جلية ليوم الناس هذا، فلا يمكننا إلا أن نعيش في أنوار هذه الذكرى وأن نعود إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث أولياء الله تعالى عنه وكلامهم عن حقائقه الغيبية وعن كمالاته الظاهرة والباطنة وعن أسراره التي لا يحيط بها إنسان ولا زمان ولا مكان. نور الوجود شفيعنا يوم اللقاء، هادي الخلائق للصراط الأكمل، قد خصه المولى بأقرب خلة وحباه بالخلق العظيم الأفضل. لجنابه أهدي مقالي راجيا أن يقبل المهدى قبول المتفضل ويضيفني كرما على أتباعه أهل الحديث وأهل ذكر المكثر، الإمام العارف بالله مولانا الحافظ المحدث عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني رضي الله عنه وعنهم أجمعين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وآدم بين الروح والجسد. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. قوله متى وجبت لك النبوة هكذا في الرواية، وهي أيضا رواية الحاكم وأبي نعيم والبيهقي، وصححها الحاكم أيضا. وفي رواية: متى كنت نبيا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وهذه رواية أبي عمرو وإسماعيل بن نجيد في جزءه الأحاديث المنتقى في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام العارف بالله شيخنا أبي الفضل مولانا عبد الله بن الصديق الحسني رضي الله عنه.

يقول الإمام النووي رضي الله عنه في شرح حديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد: لم يقل كنت إنسانا ولا كنت موجودا. وفيه الإشارة إلى أن نبوته صلى الله عليه وآله وسلم كانت موجودة في أول خلق الزمان في عالم الغيب دون عالم الشهادة. فلما انتهى الزمان بالاسم الباطني إلى وجود جسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر، فظهر بذاته جسما وروحا، فكان الحكم له باطنا أولا في كل ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل، ثم صار الحكم له ظاهرا فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين، وكان المشرع واحداً.

0: يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال بعضهم: لما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من قال بلى، ولهذا صار متقدما على الأنبياء وهو آخر من يبعث. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شبت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت يوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، أوفدت وزارة الداخلية لجنة التفتيش المركزية إلى طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. وبعد إعلان نتائج التشريعيات تدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة مع إطلاق أجل الطعون أمام المحكمة الدستورية. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة المغربية منذ منتصف الشهر الجاري بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعملة قدير الدوتنان وإقليم شتوكا إتباع بجهة سوس ماسة، مشيرة إلى تأكد حالة واحدة مخبريا فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته الموصى بها. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على أول 5 مشاريع دفاعية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية.

0: رئيسية ووضحت المفوضية في بيان أن هذه المشاريع التي بات بإمكانها الآن الانتقال إلى مرحلة التمويل تندرج في إطار البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية الذي رصدت له ميزانية بقيمة 1,500,000,000 أورو. سيطر الجيش الفيدرالي الإثيوبي اليوم على ألاماطا وهي أول بلدة مهمة في تيغراي يستحوذ عليها منذ تجدد المعارك مع فصائل مسلحة الأسبوع الماضي، وذلك بعد ساعة على إصابة مسيرة مبنى تابع للتلفزيون العمومي في الإقليم الواقع شمال إثيوبيا. في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي اليوم أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع غدا المنتخب المغربي بمنتخب ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس إفريقيا 2027. واعتبر وهبي خلال ندوة صحفية أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات هي التركيز والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار، موضحا أن اللاعبين الجدد سيتم إشتراكهم تدريجيا وفق مسلسل متواصل، مؤكدا أن المنتخب يوجد بكامل عناصره باستثناء نيف أجرد الذي وصل بروتوكول التعافي. وستنطلق أطوار هذه المباراة على الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Brian Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.

0: Midi 1, Laayoune 101, Darla 96.4.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
2: المغرب واقتراع 23 سبتمبر فسح المجال أمام الأحزاب والمرشحين لتقديم الطعون وفق ضوابط وضمانات قانونية محددة. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتحدث عن رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بكل من عملة أكادير الدوتنان وإقليم الشوكة أيتبها بجهة سوس ماسة. دول الاتحاد الأوروبي تصادق على أول 5 مشاريع دفاعية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. رئيس وزراء أوكرانيا يدعو الأشخاص ذوي الإعاقة في المدن إلى الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية. في الرياضة، الناخب الوطني محمد وهبي يكشف في ندوة صحفية عن جاهزية الأسود لخوض مباراة الغد ضد ليسوتو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. المغرب واقتراع 23 سبتمبر فسح المجال لتقديم الطعون وفق ضوابط وضمانات قانونية محددة. بلغ لوزارة الداخلية أفاد اليوم بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتب للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث، وأكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. وبعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، تدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة مع انطلاق أجل الطعون أمام المحكمة الدستورية التي تختص بالبت في المنازعات المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. بخصوص المسطرة وآلية، نتابع توضيحات محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية من مراكش. حاور يوسف نعمري.
3: حسب مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي 1366 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن أجل الطعن في 30 يوما تحتسب من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، والطعن يكون بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة أو لدى ولي الجهة أو عامل العمل أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإجرائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل، مع الإشارة إلى أن المادة 34 من القانون التنظيمي المنظم للمحكمة الدستورية لا تشترط إلزامية تقديم العريضة بواسطة محامي، وتبت المحكمة الدستورية في هذه العريضة المكتوبة بأربعة صيغ. الصيغة الأولى إما بعدم قبول طلب لوجود عيب شكلي بخصوص وضع المسطرة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 35، أو رفض الطلب لأنه ليس هناك إثبات بوجود خروقات في هذا الباب، وإما بقبول الطلب وإلغاء نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعين والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو إلى تصحيح النتيجة عندما يظهر بأن هناك ما يمكن تصحيحه، والإعلان عن العضو الجديد بمجلس النواب.
2: أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن

0: الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ منتصف الشهر الجاري بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق المعروف بالدفتيريا بكل من عمالة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكا أيتبا بجهة سوس مسا. ووضح بلاغه للوزارة أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا فيما توجد 8 حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة. وأضاف المصدر أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات. هذه توضيحات مولاي سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة وعضو اللجنة العلمية للتلقيح من الرباط. حوار يوسف نعماني.
1: هذه الدفتيريا اللي معروفة بالعواية الخناقية عندها أعراض اللي تتشابه مع الأعراض ديال نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، ولكن هناك التهاب في الحلق، هناك ألم فاش الواحد تيبغي يبلع، نقدروا نلقاو تورم في الغدد تنفخ ليه يجي في العنق ديالو، ايضا تنشوفوا واحد الغشاء سميك ابيض ولا رمادي في مؤخره الحلق، مشاكل ديال ضيق التنفس، ونقدروا نلقاو ايضا علامات في الجلد ديالو. هذا المرض مع الاسف يقدر يؤدي للوفاه. تنحميو باللقاح، واللقاح ديالو فعال وآمن، ولهذا سلطات المجموعة الترابية الصحية ديال جهة سوس مسا قائمة بالواجب مع وزارة التربية الوطنية أنه المخالطين تم تلقيح ديالهم. الأطفال اللي الحالات اللي مشكوك فيها في تعافات وغادي تخرج في الساعات القليلة، وأن الأطقم الطبية تم تلقيح ديالها، تلقيح أيضا في المدارس اللي كانوا فيها هاد الأطفال. إذن كاين واحد العمل اللي هو عمل جبار، عمل ديال الوقاية. تنادي ومن هاد المنبر ديالكم الآباء والأمهات مراجعة دفاتر صحية واللقاحات ديال وليداتهم، وإذا كان عندهم شي شك يتجهوا لمركز الصحي ولا للطبيب المعالج ديالهم.
0: دعا رئيس وزراء أوكرانيا الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال إلى أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة. وكانت كييف خصوصا قد غرقت في الظلام لأسابيع العام الماضي جراء ضربات روسية لقطاع الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة وسط انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. صدقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. هذه مراسلة سامح رمضان من بروكسل.
2: تحت وطأة التحولات الجيوسياسية المتسارعة على التخوم الشرقية للاتحاد الأوروبي، يتجه التكتل إلى ترجمة مساعي تعزيز القدرات الدفاعية إلى مشاريع مشتركة تستهدف سد فجوات القدرات ورفع مستوى الجاهزية. جاء ذلك قبيل موافقة وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي على 5 مشاريع أوروبية للدفاع ذات اهتمام مشترك تشمل الطائرات المسيرة والدفاع البحري والصاروخي، إلى جانب حماية الجناح الشرقي للاتحاد في خطوات متزامنة مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتهديدات الخارجية، وفقا لمفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كلاس.
3: لقد اختتمنا اجتماعا جيدا لوزراء الدفاع الأوروبيين، حيث وافقنا أيضا على المرحلة المقبلة لتعزيز الوكالة، وهذا سيسمح بزيادة عمليات الشراء المشترك والتركيز بشكل أكبر على الابتكار في مجال الدفاع. كما ناقشنا أول تقرير سنوي على الإطلاق حول الجاهزية الدفاعية، والذي يقدم صورة شاملة عن مستوى الجاهزية الدفاعية في أوروبا. وأود أن أقول إن أوروبا بحاجة إلى إعادة التسلح بوتيرة أسرع وبفاعلية أكبر.
2: تأسيساً على هذه التحولات، تطوي بروكسل صفحة التنسيق العسكري التقليدي لتؤسس لاستقلالية دفاعية أكثر صلابة ومسار يعزز استجابة سريعة لواقع استراتيجي يجعل من توحيد القدرات الصناعية ممراً إجبارياً لسد الفجوات الأمنية. سامح رمضان، لذات البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
0: حذر البابا لون الرابع عشر من همجية متزايدة في العلاقات الإنسانية وبين الدول وسط التباه بالكذب والخداع، داعيا أوروبا إلى المساعدة في كسر هذه الدوامة وتعزيز الاحترام في العلاقات الدولية. وجاء كلام البابا بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مدينة ميدز قرب الحدود مع ألمانيا في ختام زيارة استغرقت 4 أيام لفرنسا. تقرير في الموضوع لعثمان الطاهري.
4: البابا لون الرابع عشر في خطاب من مدينة ميتس الفرنسية يرفض العنف المرتكب باسم الدين ويدعو إلى الحوار والتفاوض من أجل إحلال السلام في أوروبا، محذرا من عودة الحرب إلى القارة ومن تصاعد النزاعات القومية التي تهدد بتعميق الانقسامات بين الدول والشعوب. البابا في كلمته أكد أن استحضار اسم الله لإضفاء الشرعية على العنف أو القمع هو تدنيس لهذا الاسم، داعيا إلى التحلي بالشجاعة في التفاوض والاستعداد للتنازل عن بعض المواقف من أجل ما وصفها البابا بالمصلحة العليا للسلام. كما انتقد ما اعتبره تزايدا في الهمجية بالعلاقات بين البشر والدول، وحث أوروبا على تعزيز احترام الآخر ووضع حد لما وصفه بدوامة العنف والصراع. من جهتي أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن على أوروبا استعادة شجاعة أبائها المؤسسين وعدم الاستسلام للانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزاعات القومية التي تفرق، وذلك خلال لقاء حول البناء الأوروبي والسلام حضره البابا في اليوم الأخير من زيارته إلى الجمهورية الفرنسية. تأتي مواقف البابا وماكرون في سياق أوروبي تتغى عليه الحرب في أوكرانيا، إلى جانب نقاشات متصاعدة بشأن مستقبل المشروع الأوروبي والهجرة وصعود اليمين المتطرف.
0: بدأ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في السنغال اليوم إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام للمطالبة باستجابات مردية لمطالبهم في مقدمتها النظام الأساسي، طرق توظيف المسار المهني، نظام تعويضات ومعاشات التقاعد. ويأتي هذا الإضراب بعد حركة احتجاجية أولى خاضها المهنيون لمدة 48 ساعة يومي 23 و24 شتنبر الجري. وقد شل إضراب اليوم معظم المصالح الصحية باستثناء أقسام المستعجلات. هذا روبورتاج إبراهيم الهريم من دكر.
5: سيارات إسعاف تنقل مرضى إلى الحالات المستعجلة في المستشفى الجامعي شيخ أنتاجوب بدكر. أمام جناح أمراض الأعصاب في المستشفى ترافق ماريو جالو مريضها، ورغم الإضراب تؤكد السيدة جالو أن الخدمات في هذا الجناح ما تزال مستمرة.
6: في جناح أمراض الأعصاب لم أشعر شخصيا بتغيير كبير، لكن على مستوى المستشفى عموما لاحظت أن عدد المرضى قليل هذا اليوم، رغم أن المستشفى عادة ما يكون مكتظا بهم، فهو مستشفى كبير.
5: نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في السنغال بدأت الاثنين رابع إضراب لها خلال شهر سبتمبر يستمر 3 أيام في خطوة تصعيدية شديدة. وتقول النقابة إن الحوار مع الوزارة وصية لم يفضي إلى نتائج ملموسة في ظل ما تصفه بعدم الاستجابة الكافية لمطالبها.
7: أعلننا عن الإضراب الرابع، وهذا نتيجة تقييمنا لخطة التحرك الأخيرة برسم الأسبوع الماضي. صباح الاثنين استقبلتنا الوزارة والعمل جاري للتوصل إلى حل. عند انتهاء 72 ساعة سنعقد اجتماعا تقييميا من أجل تحديد الخطوة المقبلة التي ينبغي اتخاذها بشأن مطالبنا.
5: إضراب سامس ليس التحرك النقابي الوحيد الذي يشهده قطاع الصحة في السنغال خلال الفترة الأخيرة، وبينما تصر النقابات على مواصلة الضغط من أجل تحقيق مطالبها، تقول السلطات إنها منفتحة على الحوار وتؤكد تمسكها بضرورة ضمان استمرارية الخدمات الصحية. برايم تاري ميديا.

0: D'accord.
1: كرة القدم ومستجدات المنتخب المغربي. الناخب الوطني محمد وهبي يكشف اليوم في ندوة صحفية عن جاهزية الأسود لخوض مباراة الغد ضد ليسوتو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس إفريقيا 2027. في المتابعة وديع أحتي.
2: على أرض جنوب إفريقيا وضع المنتخب المغربي لمسات الأخيرة قبل مواجهة ليسوتو غدا في تصفيات كان 2027 في مباراة يدخلها الأسود بجاهزية مكتملة وتركيز عال، ذلك بعد إجراء آخر حصة تدريبية. قبل ذلك الناخب المغربي محمد وهبي شدد في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة على أهمية احترام المنافس والتعامل مع تفاصيل المباراة بتركيز وانضباط، مؤكدا أن المجموعة استعدت بالشكل المطلوب وأن العناصر المتاحة توجد في أتم الجاهزية لخوض هذا الموعد. في المقابل تأكد رسميا غياب نايف أكرد عن المواجهة بعدما تقرر إبقاؤه بالمغرب لمواصلة برنامجه التأهيلي. نسمع في هذا الإطار للناخب المغربي محمد وهبي.
3: On vient ici pour la première fois comme vous l'avez dit, bien sûr que les conditions sont différentes.
4: نأتي لهنا للمرة الأولى كما قلتم، بطبيعة الحال الظروف مختلفة، لكن في كل بلد حتى داخل أوروبا تختلف الظروف من مكان إلى آخر، لذلك علينا أن نتأقلم وأن نحافظ على تركيزنا فيما نجيده بأفضل شكل وأن نحاول الفوز بهذه المباراة مع احترام منتخب ليسوتو الذي حقق بالفعل الكثير من التطور خلال السنوات الأخيرة. بخصوص الغيابات، لدينا اليوم غياب واحد فقط وهو نايف أكرد الذي فضلنا أن يواصل برنامج التعافي الخاص به في المعمورة وأن نجنبه عناء هذه الرحلة، وبخلاف ذلك ليست لدينا أي غيابات أخرى.
2: نذكر أن المنتخب المغربي تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن النيجر بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على الجابون بهدفين نظيفين. كما نشير إلى أن مواجهة المنتخب المغربي أمام ليسوتو تعطى صافرة انطلاقها غدا بداية من الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
5: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
6: هذه الشائعات المرافقة،
5: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
7: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بوشمع أهلا بكم. أفاد بلغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت يوم 23 شتنبر بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، أوفدت وزارة الداخلية لجنة التفتيش المركزية إلى طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. أكدت المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظات الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة المغربية منذ منتصف الشهر الجاري بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغرب الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعملة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكا عتبها بجهة سوس مسا، مشيرة إلى تأكد حالة واحدة مخبريا فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته الموصى بها. وأشارت وزارة الصحة في بلاغ لها إلى تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية وتتبع المخالطين وتوفير العلاج الوقائي والتلقيح وفق التدابير المعتمدة، داعية الأسر إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالها واستدراك أي جرعات ناقصة. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أوردته أورده موقع أكسيوس الإخباري من أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أموالها المجمدة. وكتب الرئيس ترامب على منصته تروث سوشيال أن موقع أكسيوس نشر تقريرا مفاده بأن ترامب عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، وقال هذا غير صحيح، لم يعرض عليهم أي شيء. صدقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أول 5 مشاريع دفاعية ذات مصلحة مشتركة تضم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. أوضحت المفوضية في بيان أن هذه المشاريع التي بات بإمكانها الآن الانتقال إلى مرحلة التمويل تندرج في إطار البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية الذي رصدت له ميزانية بقيمة 1.5 مليار أورو، منها 325 مليون أورو مخصصة لدعم إحداث ونشر المشاريع الدفاعية الأوروبية. في الرياضة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الأهم هو الحفاظ على التركيز واحترام الخصم خلال المباراة التي ستجمع اليوم الثلاثاء المنتخب المغربي بمنتخب ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. واعتبر وهبي خلال ندوة صحفية أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من المباريات هي التركيز والتكيف مع الظروف وعدم البحث عن الأعذار، موضحا أن اللاعبين الجدد سيتم إشراكهم تدريجيا وفق مسلسل متواصل، مؤكدا أن المنتخب يوجد بكامل عناصره باستثناء نيف أجرد الذي يواصل بروتوكول التعافي. وستنطلق هذه المباراة اليوم الثلاثاء بجنوب إفريقيا على الساعة 1 زوارا بتوقيت غرينتش. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.